إلهي، من نسيج الشوق صغط الحس فينا والجنان، فعلى هديك سرنا نغزل الحب ونسقي بالحنان كل روض كل زهر يا إلهي. ولنا يا رب أكباد على الأرض تسير، خلفها يمشي الضمير، ويسير الحب والشوق وينساب الحنان، وتراعيها قلوب وعيون بالأمان. يا إلهي، إنهم أولادنا أكبادنا، أعطنا الرزق لكي نطعمهم قوت يوم وهدى، وأعنهم يا إلهي في الحياة، وأنر كل طريق يعبرونه، فعلى حرماننا شدنا لهم كل روض كل زهر يقطفونه، وغزلنا بالحنان من نسيج الشوق آمالا عليهم وجنان، تمطر الحب عليهم

يا رب. بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: هتشجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

هذا البرنامج برعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 9090 ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. الراديو 9090

0: 99 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بزيادة المعاشات بدءا من الأول من يوليو المقبل، بما يكفل تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم وتوفير حياة كريمة لكبار السن ودعم الفئات الأكثر احتياجا. وتضمن القرار زيادة المعاشات بنسبة 15%، وتسري هذه الزيادة أيضا على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤدي لإنهاء الخدمة والمعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي إنه تم وضع مستهدفات واضحة تماما فيما يتعلق بالإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدا الحرص الشديد على النظر والترحيب بمختلف مساهمات الخبراء والمتخصصين وملاحظاتهم القيمة فيما يتعلق بالإصدار الثاني للوثيقة، وذلك بما يضمن تحقيق المشاركة الكاملة من جانب مختلف الخبراء والمعنيين بهذا الشأن خلال المرحلة القادمة. في سياق آخر، أشار رئيس الوزراء إلى إقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد خلال هذا الأسبوع، موضحا أن الموازنة الجديدة تستهدف مواصلة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجك أكد العمل على تضافر كل الجهود الإفريقية لتبني الأولويات القارية في المحافل المالية العالمية وتعزيز التعاون بين الحكومات الإفريقية وشركاء التنمية الدوليين. جاء ذلك خلال لقائه مع موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السابق والمبعوث الخاص لميثاق الازدهار والشعوب. ورياضيا، منتخب جنوب إفريقيا حجز مقعده في دور 32 من بطولة كأس العالم 2026 بعدما حقق فوزا ثمينا على كوريا الجنوبية بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 22.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
2: شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن

0: في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري.
1: ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب. الراديو 90 90. كل عام وأنتم بخير.

0: على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: صباح المطرح على راديو 90 90 FM.
2: صباح المطرح احمد يونس معاك على راديو 90 90 FM. اضبط اليوم وابدأ بصباحك ومطرحك. صباح الخير، اهلا بكل صبحوية وحلقة جديدة من صباحك ومطرحك على راديو 90 90 FM. اعتذر ان انا ما كنتش موجود معاكم بارح، بس والله كان عندي شوية تعب كده. وشكرا على سؤالكم دايما اللي بيسعدني، كل الناس اللي بعتت والله فوق راسي، ويعني كلامكم ده بيسعدني جدا، متحرمش منكم ابدا ابدا ابدا ابدا. يلا انضموا لجروب صبحاوي على طول مع يونس على فيسبوك علشان نتواصل مع بعض اكتر. الجروب العربي اسمه صبحاوي على طول مع يونس. صباحكم جميل، ودرجة حرارة النهاردة إن شاء الله القاهرة 36 24، اسكندرية 31 22، الإسماعيلية 36 20، العريش 31 22، شرم الشيخ والغردقة 38 27. أحلى صباح على أحلى صبحوية، وصباحك ومطرحك على راديو 90 90 FM.
1: صباحك
2: 90 90.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: تكي فريش معاك في كل مكان، تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
3: يا تكي فريش يا معلش،
4: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.

علي الصوت وعيش احلى ساعتين في اليوم من 7 ل 9 صباحا من الحد للخميس صباحك ومطرحك. اضبط مودك معانا على راديو 99 FM من الحد للخميس 7 صباحا ومطرحك. زي النهاردة سنة 1898 تم تأسيس البنك الأهلي المصري. زي النهاردة سنة 1998 طرحت شركة مايكروسوفت ويندوز 98. النهاردة ذكرى رحيل مايكل جاكسون ملك البوب اللي تم تصنيفه انه اكتر فنان موسيقي شهير جدا وصاحب الشعبية والمبيعات الاعلى في العالم باكتر من 350 مليون تسجيل في جميع انحاء العالم. مايكل جاكسون من مواليد 29 أغسطس 1958 وتوفي زي النهاردة سنة 2009. والغريب ان مايكل جاكسون لحد اللحظة دي الكلام عنه ما بينتهيش. النهاردة بيتم الاحتفال بعيد الاستقلال في موزمبيق، كرواتيا، سلوفينيا. في ايام عالمية غير رسمية النهاردة. النهاردة يوم التلفزيون الملون وهيوم تقدير للتلفزيون اللي بالالوان علشان نفتكر ان الاول ما كانش بالالوان. والنهاردة كمان اليوم العالمي للجبنة الحلوم. كل دي أيام عالمية، كل واحد بقى يختار اليوم العالمي اللي عايز يحتفل بيه. بس في يوم عالمي مهم جدا، اليوم اللي انت بتصحى فيه مبتسم او بتقرر انك تبتسم وتبدأ يومك بتفاؤل. اليوم ده بالنسبة لي انا يوم عالمي علشان الصبحوية هم احلى ناس في الدنيا. صباحكم جميل وزي العسل. صباح الخير على راديو 99.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: صباح المطرحة على راديو 99 FM.
1: صباح المطرحة أحمد يونس معاك على راديو 99 FM. اضبط اليوم وابدأ بصباحك ومطرحك. ما تيجي على طول كده نعرف الأفلام اللي موجودة في السينمات علشان لو حد ناوي يدخل السينما اليومين دول. فيلم بيست، فيلم أكشن رياضي بيحكي عن صياد كان بيلعب مصارعة زمان وبيقرر يشارك في ماتش أخير بعد وفاة أخوه علشان يقدر يحرر عيلته من الماضي. توي ستوري 5 الجزء الخامس من فيلم الأنيميشن الشهير والمحبوب جدا بقى متاح دلوقتي في السينمات، وطبعا كله مستني يسمع مربوحة. The Death of Robin Hood فيلم مغامرات بيحكي عن روبن هود لما بيحاول يتخلص من الماضي اللي كان كله جرائم وقتل بعد ما بيلاقي نفسه لوحده مع سيدة غامضة وبيكون مصاب إصابات خطيرة. فيلم القصص للنجمة نيلي كريم وأمير المصري وبيحكي عن عازف بيانو مصري بيخطط للسفر لفيينا بعد مراسلات طويلة بينه وبين صديقته النمساوية، وكل الأحداث بتدور في 3 عقود في الفترة ما بين 1900

0: 1964 ل 1984. والكلام كله عن الفيلم ده انه مختلف جدا وحلو جدا جدا.
1: صباحك 90 90

0: علي الصوت وعيش أحلى ساعتين في اليوم من 7 إلى 9 صباحا من الحد إلى الخميس صباحا ومطرحا. أضبط مودك معانا على راديو 99 FM من الحد إلى الخميس 7 صباحا صباحك ومطرحك.
1: مين فينا جاي مرساها من

فاكر دي؟ النهاردة اخترنا لكم في فاكر دي تتر مسلسل حديث الصباح والمساء. مسلسل حديث الصباح والمساء من الروائع اللي هنفضل نفتكر تفاصيلها على طول. معظم الناس من شدة ارتباطها بالمسلسل عندها استعداد تشوفه كل مرة بيتعرض فيها، لأنه كان بكل ما فيه حالة فنية لم ولن تتكرر. ضم عدد ضخم جدا من النجوم وبينقل فترات زمنية كتيرة، حبكة جديدة في الأحداث والتواريخ. النهاردة في فاكر دي خلونا نفتكر مع بعض أغنية تتر مسلسل حديث الصباح والمساء للنجمة أنغام. أنغام كانت كأنها بتعزف على أوتار القلوب بصوتها في تتر المسلسل.

أنا شفت روح الحق لما تسلت صرخت في

التتر من كلمات الشاعر فؤاد حجاج والألحان للموسيقار عمار الشراعي. قال الشاعر الكبير فؤاد حجاج انه كان بيقرأ المسلسل باستمتاع شديد، والحلقات كانت بتتبعت له حلقة بحلقة بعد كتابتها، خصوصا انه كان الصديق المقرب جدا للراحل العبقري محسن زايد اللي حول رواية نجيب محفوظ الشهيرة لمسلسل يكاد يفوقها شهرة. وقال انه لما وصل للحلقة العاشرة في القراية لقى نفسه بيكتب جملة: مين فينا جاي مرساها مين رايح، لحظة ميلاد الفرح كان في حبيب رايح. ولما سمعها الراحل محسن زايد كان هيتجنن وقال له: ازاي اختصرت 1000 صفحة في جملة واحدة بالشكل ده؟ وانه حس بالهام عمره ما حس بيه قبل كده، وكأنه كان بيكتبها في حالة من اللاوعي. محسن زايد لما سمع الكلمات اصر ان الموسيقار عمار الشراعي هو اللي يلحن، واتفقوا ان ده انسب قرار فعلا للاغنية. وبالمناسبة الموسيقار الراحل عمار الشراعي قال نفس الكلام عن اللحن، بيقول: حسيت ان الكلمات بتتلحن لوحدها، وانه فضل واقف قدام الكلمات فترة لحد ما اللحن جاله في الحلم. اما الرائعة انغام اللي ابدعت بصوتها في التتر فقالت انها اول ما قرت كلمات الاغنية اتخضت، حسيتها غير اي اغنية غنتها قبل كده، لدرجة انها كانت خايفة تغنيها، وحست ان الكلمات مع الالحان هتكون صعبة جدا. واللي زود توترها اكتر واكتر انها وهي بتغني بروفا كده قبل التسجيل مع الاستاذ عمار، فجأة لقيته سابها وقام مشي من الاستوديو، وده خلاها توترت اكتر. الموسيقار عمار قال انه تعمد يعمل كده مع انغام علشان عايزها تقدم اقصى ما عندها في الاغنية. فعلا انغام اتحدت نفسها وكسبت التحدي، وغنت تتر هيفضل الكل فاكره ويتغنى بيه لسنين وسنين.

وقالت أنغام لحن مركب وصعب جدا مع الكلمات، ولما جيت أغنيه استنفذني جدا ومجهد جدا ومش من الألحان السهلة، محتاج تركيز 100 ضعف بالمقارنة بأي أغنية تانية غنتها. تتر حديث الصباح والمساء في فاكر دي، كلمات الشاعر فؤاد حجاج، ألحان عمار الشريعي، غناء أنغام.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: اضبط مودك معانا على راديو 90 FM من الحد والخميس.
2: سلام عليكم ومترحب.
3: دلوقتي معادنا مع البرج في الدرج. يا برج الجدي، دايما بتحب تتحدى نفسك وتعمل اللي كل الناس بتحذرك منه. يا برج الدلو، طاقة التسامح اللي عندك اليومين دول مش طبيعية، سامح وكمل مسامحة لكل الناس. يا حوت، الدنيا مش قوالب محددة خالص على فكرة، وزي ما بيقولوا صوابعك مش زي بعضها. يا حمل، بص للموضوع اللي بتفكر فيه اليومين دول بوجهة نظر مختلفة، حاول تشوفه من منظور تاني. التور، اتحدى نفسك اكتر وابذل مجهود اكتر علشان تكسب التحدي اللي بينك وبين نفسك، لان ده سر من اسرارك انت. الجوزاء، شوية خلافات كانت معكرة المزاج وبدأت تتحل اهو الحمد لله. السرطان، ما تغامرش الفترة دي وما تاخدش خطوات مش محسوبة ارجوك، وخصوصا في اي حاجة متعلقة بالشغل. يا اسد، صدق احساسك اليومين دول اكتر من اي فترة فاتت. العذراء، الكلمة الحلوة صحيح ببلاش ولكنها غالية في نفس الوقت، هتسمع وتقول كمان كلام غالي قوي قوي قوي. الميزان، من اول الاسبوع وانت حاسس ان الايام دي مش احسن ايامك، بس النهاردة وتحديدا من النهاردة كمان هتبدأ يعني ايامك تحلو وتتألق ايها المتألق يا ميزان. العقرب، ساعات كتير بتستهلك نفسك علشان تعمل الحاجة بأصعب طريقة ممكنة، طب ما ندور على طريقة سهلة. وأخيرا القوس، اليومين دول عندك حالة سرحان مش عارفين سببها ايه. عبد اللالا لاند اللي انت سافرت ليها دي ارجع لنا تاني أرجوك، محتاجينك هنا في الكوكب. كل العيد ميلادهم النهاردة، كل سنة وانتوا طيبين، عيد ميلاد سعيد. شخص بيفكر في حاجات كتير ويفضل يخطط وفي الآخر يعمل عكسها. طموحهم مالوش حدود، اجتماعي جدا جدا جدا وبياخد على الناس بسرعة. العيد ميلادهم بكرة، كل سنة وانتوا طيبين وعيد ميلاد سعيد. برضو شخص اجتماعي بيحب يبني علاقات جديدة مع كل الناس في كل المجالات، لكن دي علاقات عامة، لكن لما حد يقرب منه ويبقى صاحب ليه يا هنايا ساعده. العيد ميلادهم بعد بكرة، كل سنة وانتوا طيبين عيد ميلاد سعيد. مميزات الشخص اللي عيد ميلاده بعد بكرة.

بكره بيحب يحسب كل حاجه بالعقل. ساعات بيكون عصبي وادفع حاجه ممكن يخليه زي ما بيقولوا ايه يتنطط في مكانه. فخلي بالك. كل سنه وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد. لسه مكملين صباحك ومطرحك على الراديو 90 90، ودايما بعد البرج في الدرج بيكون معادنا مع الكاريوكي صباحك ومطرحك. هنسمع يا ترى اغنيه ولا اكتر، بنشيل منهم اجزاء منها علشان نسيبك تغني وتفنن فني يا فنان. وسمعنا

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بزيادة المعاشات بدءا من الأول من يوليو، وذلك بما يكفل تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم وتوفير حياة كريمة لكبار السن ودعم الفئات الأكثر احتياجا. تسري هذه الزيادة أيضا على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤدي لإنهاء الخدمة والمعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن واحدة من أهم الأمور المستهدفة في موازنة العام المالي القادم هو استهداف الحكومة لخفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 78% خلال يونيو 2027، لافتا إلى أن ذلك خاص بالدين المحلي، كما أن الدين الخارجي يتم استهداف تخفيضه من مليار إلى ملياري دولار، كما أنه يستهدف خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنسبة 10% من الناتج المحلي وخفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط أيضاً. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء. الرئاسة الفلسطينية أدانت التصريحات الإسرائيلية التي اعتبرت المنطقة المصنفة سي جزء من إسرائيل وأنه لا مكان لإقامة دولة فلسطينية. وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينا إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق مرفوضة ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا أن دولة فلسطين تحظى باعتراف دولي واسع. السلطات الفنزويلية أعلنت حالة الطوارئ عقب تعرض البلاد لزلزالين قويين بلغت شدتهما 7.2 و7.5 درجة على مقياس ريختر، ما أسفر عن سقوط ضحايا وأضرار واسعة في العاصمة كاراكاس وسط استمرار الهزات الارتدادية وبدء جهود الإغاثة والإنقاذ. اقتصاديا، الإدارة الأمريكية طلبت من الكونغرس الموافقة على تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 87.6 مليار دولار خلال العام الجاري لتغطية تكاليف الحرب مع إيران وتمويل عدد من البرامج الحكومية الأخرى. ورياضيا، منتخب قطر خسر أمام نظيره البوسنة والهرسك بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم. واليوم منتخب ألمانيا يلتقي مع منتخب الإكوادور في 11 مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة في المونديال. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

الثلاثون من يونيو، الثورة المجيدة التي سطرت خلالها أمتنا وخلفها جيش قوي وشرطة أبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: شيل يا ابني البتاع القديم ده وخش الشغل ده.
2: ايه يا ابني كل ده، انت ورثت ولا ايه؟
1: لا دي دومت
2: دومت. ازاي يعني؟
1: عادي سهلة كده.

0: مو يصير.
1: كان جاي يسرع خزنة ده ولا ايه؟
2: لا كان جاي يسرع معظم دومتي اللي بط.
3: اصل دومتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي، جواها بلاي ستيشن، جواها موبايل، موضوع كبير قوي. انا ماشي
4: دلوقتي. ساندوتش دومتي بيكسب حاجات كتير قوي، بس انت قول دومتي ودوق طعم المكسب.
5: رقم التسجيل الضريبي 178389.

السنة دي كرنفال الصيف من بيتك جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في أكتر من 190 فرع جنبك أو أونلاين من على بيتك.com أو من على 1-9-6-2 بيتك يا مجهز بيوت. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.

ولادته. خلينا أقولك شوية معلومات. مايكل جاكسون اتولد في أسرة متواضعة جدا يوم 29 أغسطس سنة 1958. كان بينام في أوضة واحدة مع خمسة من إخواته، وعمل هو أخوه فرقة بتشجيع من والدهم اسمها جاكسون 5 بتضم خمس إخوات، والفرقة حققت نجاح كبير وكانت بداية انطلاقة مايكل جاكسون. مايكل جاكسون ملك البوب، ليه ألبومات كتير، ولكن ألبوم ثريلر بالذات محافظ لحد دلوقتي على مكانته كأعلى مبيعات لألبوم في التاريخ. الألبوم ده اتباع منه 1,000,000 نسخة في أول أسبوع من صدوره، والحد دلوقتي بقى عدد مبيعاته وإجمالي مبيعاته بتزيد حوالي 66,000,000 نسخة حول العالم. بعض المصادر بتقول إن عدد النسخ المباعة تخطى 100,000,000 نسخة من ثريلر. مايكل جاكسون كان بيمتلك جميع حقوق أغاني فريق البيتلز لأنه كان بيحب أغانيهم، فاشترى حقوق ملكية أغانيهم سنة 1985 ب$47,000,000. بعد كده باعها لشركة سوني انترتينمنت سنة 2008 ب$750,000,000. مايكل جاكسون كون ثروة كبيرة طول مسيرته الفنية بتتخطى $2,000,000,000، لكنه صرفهم كلهم. عارفين مايكل جاكسون لما مات كان مديون ب$350,000,000. مايكل جاكسون كان بيحب الحيوانات، وعشان كده عمل حديقة حيوانات خاصة في مزرعته شهيرة نيفرلاند، وكان فيها حيوانات مختلفة ما بين الفيل واللاما والزرافة وغيرها. أما سنة 1984 كان مايكل جاكسون بيصور إعلان، وبسبب خطأ غير مقصود النار مسكت في شعره وفقد شعره كله وأصيب بحروق خطيرة. ناس كتير ما تعرفش ان مايكل جاكسون اصدر كتاب سنة 1988 لسيرته الذاتية، وكان اسمه المشي على القمر، وكان من افضل الكتب مبيعا. مبيعات الكتاب تخطت 200,000 نسخة في يوم صدوره. ناس كتير فاكرة ان مايكل جاكسون هو اللي اخترع رقصة المون ووك او المشي على القمر، ولكن الرقصة في الحقيقة بترجع لجيفري دانيال واللي كان مشهور بيها في السبعينات. في بداية التسعينات وقع مايكل جاكسون أغلى عقد في التاريخ مع شركة CBS Records اللي اشتريتها بعد كده شركة سوني، وكان قيمة التعاقد $890,000,000 في بداية التسعينات، وكان مضاف لها راتب سنوي $125,000,000. أول ألبوم أصدره بعد توقيع العقد ده كان سنة 1991، وباع أكتر من 38,000,000 ألبوم. مايكل جاكسون كان ليه مقابلة شهيرة مع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري. مشاهدات المقابلة دي تخطت 100,000,000 مشاهدة، رغم أن ما كانش فيه وقتها إنترنت، كل المشاهدات كانت من خلال القنوات التلفزيونية، وكان اللقاء ده هو سر شهرة أوبرا وينفري بعد كده. ناس كتير ما تعرفش ان مايكل جاكسون كان بيحلم يقوم بدور سبايدر مان، لدرجة انه كان عايز يشتري الشركة المنتجة للفيلم عشان يحقق حلمه، لكن مفاوضاته فشلت وقام توبي ماجواير طبعا بالدور في بدايات سبايدر مان، ومن احلامه اللي ما قدرش يحققها برضو انه يصمم روبوت شبهه بالظبط ويغني معاه. في نهاية التسعينات عمل مايكل جاكسون اكبر جولة غنائية في التاريخ، هيستري وولد تور، والتور دي حققت أكتر من $160,000,000. وفي 2001 عمل مايكل جاكسون حفلة بمناسبة مرور 30 سنة على مشواره الفني، وفي 4 ساعات اتباع 40,000 تيكت. مايكل جاكسون تم تصنيفه كأكتر فنان ليه شهرة وشعبية وأكتر فنان مبيعا في جميع أنحاء العالم. 13 أغنية من أغاني مايكل جاكسون تصدرت المرتبة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية، وحقق نسبة مبيعات تخطت 1,000,000,000 تسجيل حول العالم. أكتر أغنية مبيعا في التاريخ كأغنية مايكل جاكسون We Are The World، اللي باعت خلال أول أسبوع من صدورها 8,000,000 ألبوم. مايكل جاكسون هو أول مغني أفريقي تظهر فيديوهاته على قناة MTV العالمية، وده فتح الباب بعد كده لكل الأفارقة لظهور أغانيهم على MTV. أعلى نسبة مشاهدة لفيديو كليب في التاريخ حققها مايكل جاكسون بكليب Black or White اللي حقق أكتر من 500,000,000 مشاهدة. وخلينا أفكركوا تاني إن الكلام ده في أول التسعينات، ما كانش في ستريمينج ولا كان في انترنت أصلا، وهي مجرد قنوات تلفزيونية وشرائط فيديو.

مايكل جاكسون هو أول شخص في التاريخ يدخل جينيس ريكورد أكتر من 21 مرة. دخل بالضبط 23 مرة، منهم مرة بعد وفاته لما جينيس ريكورد أعلنت مايكل جاكسون هو الفنان المتوفى الأعلى دخلا، وهو خلى التصنيف ده بقى موجود أصلا في الموسوعة. مايكل جاكسون حصل خلال مسيرته الفنية على 31 جايزة من تسجيلات جوناث العالمية و13 جايزة جرامي، وجايزة جرامي الأسطورية، وجايزة جرامي لإنجاز العمر، ده غير 26 جايزة موسيقية من الولايات المتحدة الأمريكية، منها جايزة فنان الثمانينات وجايزة فنان القرن و40 جايزة بيلبورد. أغاني مايكل جاكسون لما نزلت على يوتيوب تخطى منها حاجز المليار مشاهدة، وهو دلوقتي بقى أول فنان أغانيه تتخطى مليار مشاهدة بعد وفاته. في يوم وفاة مايكل جاكسون 25/6/2009 تعطلت منصات تويتر ويكيبيديا في نفس وقت وفاته بسبب الضغط الشديد من الناس في العالم كله للبحث عن حقيقة الأمر. مايكل جاكسون أسطورة لن تتكرر الحقيقة، وليه قصص شهيرة جدا أيضا مع أغانيه ورسائله الخفية لمقاومة التنظيمات السرية العالمية. تعالوا نسمع مع بعض ميدلي لمايكل جاكسون.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: وعندك واحد شايته فريق
3: صبح صبح.

0: بشيء تفريح.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: تكي فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. يا تكييف فريش يا معلش.
3: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.

اظبط مودك معانا على راديو 99 FM من الحد والخميس سبعة ومترحب. دلوقتي معادنا مع البرج في الدرج. يا برج الجدي دايما بتحب تتحدى نفسك وتعمل اللي كل الناس بتحذرك منه. يا برج الدلو طاقة التسامح اللي عندك اليومين دول مش طبيعية، سامح وكمل مسامحة لكل الناس. يا حوت الدنيا مش قوالب محددة خالص على فكرة، وزي ما بيقولوا صوابعك مش زي بعضها. يا حمل بص للموضوع اللي بتفكر فيه اليومين دول بوجهة نظر مختلفة، حاول تشوفه من منظور تاني. الطور اتحدى نفسك اكتر وابذل مجهود اكتر علشان تكسب التحدي اللي بينك وبين نفسك، لان ده سر من اسرارك انت. الجوزاء شوية خلافات كانت معكرة المزاج وبدأت تتحل اهو الحمد لله. السرطان ما تغامرش

الفترة دي وما تاخدش خطوات مش محسوبة أرجوك، وخصوصا في أي حاجة متعلقة بالشغل. يا أسد، صدق إحساسك اليومين دول أكتر من أي فترة فاتت. العذراء، الكلمة الحلوة صحيح ببلاش ولكنها غالية في نفس الوقت، هتسمع وتقول كمان كلام غالي قوي قوي قوي. الميزان، من أول الأسبوع وانت حاسس إن الأيام دي مش أحسن أيامك، بس النهاردة وتحديدا من النهاردة كمان هتبدأ يعني أيامك تحلو وتتألق أيها المتألق يا ميزان. العقرب، ساعات كتير بتستهلك نفسك علشان تعمل الحاجة بأصعب طريقة ممكنة، طب ما ندور على طريقة سهلة. وأخيرا القوس، اليومين دول عندك حالة سرحان مش عارفين سببها ايه. عبد اللالا لاند اللي انت سافرت ليها دي ارجع لنا تاني ارجوك، محتاجينك هنا في الكوكب. كل العيد ميلادهم النهاردة، كل سنة وانتوا طيبين، عيد ميلاد سعيد. شخص بيفكر في حاجات كتير ويفضل يخطط وفي الاخر يعمل عكسها. طموحه مالوش حدود، اجتماعي جدا جدا جدا وبياخد على الناس بسرعة. العيد ميلادهم بكرة، كل سنة وانتوا طيبين وعيد ميلاد سعيد. برضو شخص اجتماعي بيحب يبني علاقات جديدة مع كل الناس في كل المجالات، لكن دي علاقات عامة، لكن لما حد يقرب منه ويبقى صاحب ليه يا هنا يساعده. العيد ميلادهم بعد بكرة، كل سنة وانتوا طيبين عيد ميلاد سعيد. مميزات الشخص اللي عيد ميلاده بعد بكرة، بيحب يحسب كل حاجة بالعقل، ساعات بيكون عصبي وأدفع حاجة ممكن يخليه زي ما بيقولوا إيه يتنطط في مكانه، فخلي بالك. كل سنة وانتوا طيبين وعيد ميلاد سعيد. لسه مكملين صباحك ومطرحك على الراديو 90 90، ودايما بعد البرج في الدرج بيكون معادنا مع كاريوكي صباحك ومطرحك. هنسمع يا ترى اغنيه ولا اكتر، بنشيل منهم اجزاء منها علشان نسيبك تغني وتفنن فني يا فنان. وسمعنا

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: عايز تجدد او تشتري اجهزه؟ توشيبا ميجا سيزن جايلكم بعروض وخصومات طول شهر يونيو على كل الاجهزه، غسالات، ثلاجات، مايكروويف وحتى المراوح. والمفاجاه بوتاجاز توشيبا دلوقتي بقى موجود في مصر، يعني هتجيب كل الاجهزه وتوفر. توشيبا ميجا خصومات، ميجا عروض، عرض الفتره محدوده، ما تفوتش الفرصه. اتصل على 19111، رقم التسجيل الضريبي 7256344480.
3: شيل يا ابني البتاع القديم ده وخش الشغل ده.

قبل السلام لازم تعرف ان الفترات الصعبة والوجع والدروس التقيلة اللي بناخدها في يوم من الايام هتكون هي سبب قوتك وهتساعدك في تشكيل وعيك وهتخليك تطلع احلى ما فيك. سامح نفسك على انك ما كنتش فاهم كل حاجة من بدري، ده مش ذنبك، في حاجات ما بنتعلمهاش غير بمرور الوقت. بطل تلوم نفسك على انك حبيت زيادة او وافقت زيادة او انك استنيت اكتر من اللازم او انك ما شفتش الاشارات من بدري، لان الحاجات دي جزء من انسانيتك، جزء من كونك انسان. لازم تكون مقتنع ان اللي وصلت له دلوقتي ما كنتش هتوصله غير بعد الصعاب اللي عديت بيها. مش لازم تعمل كل شوية انجاز عظيم عشان تحس انك ناجح، في ايام كتير منتهى النجاح فيها انك قدرت تعديها. خلصت حلقتنا النهاردة من صباحك ومطرحك، هنتقابل مع بداية الأسبوع وحلقة جديدة، والنهاردة بالليل عندنا حلقة جديدة من كلام معلمين الساعة 12 وحلقة رعب إن شاء الله تعجبكم. تحياتي وحبي وتقديري، كان معكم أحمد يونس، سلام.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بزيادة المعاشات بدءا من الأول من يوليو، وذلك بما يكفل تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم وتوفير حياة كريمة لكبار السن ودعم الفئات الأكثر احتياجا. تسري هذه الزيادة أيضا على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤدي لإنهاء الخدمة والمعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي صرح بأن موعد بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي هو العام المالي 2027-2028، مشيرا إلى أن العام المالي القادم سيشهد توجه الدولة لتفعيل منظومة الدعم النقدي. وجدد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة التأكيد على أن الحكومة تستهدف أن تكون منظومة الدعم تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاستفادة القصوى من الموارد المخصصة للدعم. الرئاسة الفلسطينية أدانت التصريحات الإسرائيلية التي اعتبرت المنطقة المصنفة سي جزء من إسرائيل وأنه لا مكان لإقامة دولة فلسطينية. وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينا إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق مرفوضة ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا أن دولة فلسطين تحظى باعتراف دولي واسع. الرئيسة المؤقتة لفنزويلا دلسي رودريغز أعلنت منذ قليل مقتل أكثر من 32 شخصا وإصابة 700 آخرين كحصيلة أولية جراء الزلزالين القويين اللذين ضربا البلاد وبلغت شدتهما 7.2 درجة و 7.5 درجة على مقياس ريختر. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد أكد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية يستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. جاء ذلك خلال مشاركته في المائدة المستديرة التنفيذية التي نفذتها شركة عالمية بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر بحضور عدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات المالية والشركات العالمية. ورياضيا، الجهاز الفني للمنتخب الوطني عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين في مقر الإقامة وشهدت استعراضا دقيقا وشاملا للمنتخب الإيراني وأسلوب لعبه خلال الجولتين الماضيتين من المونديال. يشار لأن المباراة الختامية في دور المجموعات ستكون بين مصر وإيران في 27 من الشهر الجاري في 6 صباحا بتوقيت القاهرة في مدينة سياتل الأمريكية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخ

0: جمجم فارما، راحة في كل حركة. يا صباح الخير على كل سميعة الراديو 90-90، حلقة جديدة وحلقة الويك اند موجودين مع بعض من دلوقتي والحد الساعة 10. عبير بسيوني وفادي إبراهيم، ولسه الصبح. صباح الفل عليك يا عبير.
1: صباح الفل عليك يا فادي، صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. يوم جديد وخلاص ويك اند بقى، فاحنا جاهزين ان احنا ناخد ويك اند جامد جدا، وعشان كده النهاردة قررنا نرغي كده ونتكلم في حاجة لذيذة وبتفرق وهتفرق.
0: يعني مع نهاية الأسبوع، وأكيد من وقت للتاني بنقعد يعني تسأل نفسك على حاجات عملتها، حاجات بتفكر فيها، حاجات طريقة تعاملك مع الناس. فتعال نسألك كده على المبررات لما بتحس ان انت غلطت مثلا في حاجة، او غلطت يعني في حق شخص او حاجة زي كده. هل لازم انك تقعد تبرر؟ هل لازم انك تروح على قد بقى الغلاوة، على قد المحبة، تروح تقول له والله انا غلطان، وعلشان 1-2-3، علشان انا كنت مضغوط في كذا، علشان اي حاجة كانت مش طبيعية في الوقت ده. فتعالوا نفكر كده مع بعض، لما بتغلط هل لازم تبرر ولا تعديها وخلاص؟
1: او حتى مش شرط ان انت تكون غلطان، يعني ساعات اللي بيحصل ان انت اصلا ما تكونش غلطان، بس انت قلت حاجة ممكن تتفهم بمعنيين، فالشخص فهمها بمعنى غلط، فلو هو فهمها بمعنى غلط هل هتبرر برضو ولا لا؟ فكرة التبرير عامة موجودة في حياتكم ولا لا؟ كلمونا على 2-18-10-8-66 او على واتساب. قول بقى انت الرقم عشان تعرف
0: الواتساب على 010-490-90-4. صحصحوا معانا اكتر واكتر، ونرجع طبعا نتكلم على مباراة منتخبنا القادمة مع منتخب ايران، فبالتوفيق ان شاء الله لمنتخبنا.

والحماس لسه موجود، وان شاء الله ان شاء الله يعني نكسب ونكمل، ومشوار المونديال يكون اطول من اي وقت قبل كده. خليكم مصحصحين معانا، ولسه الصبح عبير بسيوني وفادي ابراهيم.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: حملة راحة في كل حركة. بتقعد ساعات طويلة في الشغل أو قدام الموبايل، خلي بالك القعدة لفترات طويلة ممكن تسبب شد في الرقبة والظهر والكتف. علشان تحافظ على عضلاتك مرتاحة، حاول كل نص ساعة تقوم تتحرك ولو لدقيقتين. حرك رقبتك بهدوء، افرد ظهرك، غير وضعية جلوسك. وكمان مهم جدا ان شاشة الكمبيوتر او الموبايل تبقى في مستوى العين علشان تقلل الضغط على رقبتك. ولو هتشيل حاجة تقيلة حاول تقربها من جسمك واتني ركبك بدل ما تضغط على ظهرك. وعلى قد ما تقدر ابعد تماما عن الحركات المفاجأة، خصوصا اول ما تصحى او بعد المجهود. وما تنساش شرب المياه، مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. ولو حسيت

بألم في العضلات أو شد عضلي، استشير طبيبك. تفاصيل صغيرة في يومك بس فرقها كبير. هذه الحملة برعاية جامجوم فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.

0: تالت. ها؟
1: السنة دي كرنفال الصيف من بيتك جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في اكتر من 190 فرع جنبك او اونلاين من على بيتك.com او من على 1-9-2-6-2. بيتك يا ما جهز بيوت. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطه.

0: شقه من تالته الثانيه الاولى.
1: كوره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: البسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: لسه مكملين معاكم على الراديو 90 90، هواها مصري، ولسه الصبح وبنتكلم في التبريرات. هل انت مع فكرة انك تبرر، ولا بالنسبة لك كل واحد خلاص اللي شايف الكلمة دي بالطريقة اللي هو عايزها فهو خلاص هو اللي اختار، كان عنده الحقية او الاختيار ان هو يشوفها بالطريقة الصح، ولكن هو اختار يشوفها بالطريقة الغلط، فهتبرر له ولا مش هتبرر له؟ سبشي بقى ان يا فادي بيقولك ايه، انه بعد الـ30 الواحد بيبتدي خلقه يتزقى على ان هو يقعد يفهم البني ادمين كان قصده ايه. هل ده حقيقي؟
2: هو تحس انه لما بنكبر بتستوعب فكرة انه تكسب الناس عادي، تخسر الناس عادي، بتبدأ تتعامل مع القصة دي انه طالما انت مرتاح فخليك موجود في حياتي، طب انا مش مرتاح في التعامل ولا انت مرتاح، خلاص يعني نريح بعض ونبعد. يعني بنتنازل شوية عن الموضوع بشكل اسهل مع فكرة النضج، ومع فكرة انه المشغوليات بقى، انت يومك بقى مشغول وزحمة، فبتلاقي مش هشغل وقتي في خناقة، او في عارفة ما بتبقاش خناقات، كمان هي بتبقى الخلافات اللي هي بتستهلك طاقة.
1: نقاش اللي هو عارف الصمت العقابي، النقاش العقابي اللي هو اتنين بيناقشوا بعض بشكل صعب قوي، وده بيكون صعب كمان قوي في الصداقة، لان الصداقة يعني supposed to be انها حاجة بسيطة لذيذة، فنحنا نصعبها على نفسنا دي بتكون حاجة صعبة جدا. في سمر بتقول برضو بعد دلوقتي مسج، وبتقول ان هي بالنسبة لها شايفة ان التبرير في وقت معين بيكون صح جدا لما الواحد يكون غلط زي ما فادي بيقول، انما لو ما غلطتش واللي قدامي فهم بطريقة غلط فانا مش هبرر.
2: في دماغي بقى سؤال دلوقتي لكل الناس اللي سمعانا، فكر كده وده يستحق طبعا يتقال له شكرا لاكتر شخص مستحملك في اي حاله بقى، مستحملك وانت مبسوط، مستحملك وانت مالكش مزاج تتعامل معاه هو شخصيا، فتمام بيديلك السبيس بتاعتك ويديلك يومين كده تهدى من غير ما يقتحم المساحه الشخصيه دي. فاعتقد ان شخص هيبقى مهم، وهو ده اللي اتقال عليه الصداقه بقى الحقيقيه، انه قد ايه مستحملين ومستوعبين بعض. فابعت لنا على رقم الواتساب على 010-490-904، او كمان كلمنا على 2-18-10-8-66. عبير بسيوني وفادي ابراهيم، بنكمل مع بعض لسه الصبح.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: شجع خربش واكسب في كأس العالم مع انتل. اشتري دلوقتي لابتوب لينوفو ببروسيسور انتل كور الترا من فروع 2B واكسب اشتراك بي ان او كورة كأس العالم وهدايا اكتر. كلمنا على 16-420. تطبق شروط الاحكام. رقم التسجيل الضريبي 440-642-094.
2: وعندك واحد شاي تفريح
3: صبح صبح.

0: بشاي تفريح.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه يا بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي،

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90 90.

0: الماسيوني على راديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: ناس كتير قوي بعتت لنا في الفصل كده اللي هو مين اكتر ناس بتستحملهم. في محمد بيقول اختي، اميره بتقول صاحبتي دنيا، محمد بيقول اخويا. برضو الاخوات برضو خد بالك ليها دور مهم قوي في ان هم يستحملوك في ولا حاجه، برضو لو انت في اصعب حالاتك يعني.
2: بس ده شيء متوقع يعني، احنا اخوات فعيله فهتستحملني عشان احنا اخوات، يعني اللي هو لازم تيجي منك. طبعا في ممكن ناس تستغرب تقول لا احنا اخواته مش مستحبلين بعض، بس لناش دعوه بالناس دي، خلينا في الطبيعه الحقيقيه. بس الموضوع بيكون اقوى واحلى لما يجي من الصداقه، ان احنا اصحاب يعني.
1: خد بالك،
2: اتفضلي.
1: والله العظيم
2: اتفضلي. اخد بالي من ايه؟ اتفضلي.
1: اقول تجربتي يعني، مش تجربتي انا بس، التجربه في المطلق انه اكتر حد انت بتقضي معاه وقت هو مراتك او جوز، يعني لو اتنين متجوزين اكتر وقت بيقضوه مع بعض. فلو هما مش مستحملين بعض ودايما بيبرروا لبعض، الموضوع هيكون مجهود رهيب يعني، فاهم؟ فلو انت جزء يعني، لو الشخص جوزه جوز
2: لو يعني لو اتنين متجوزين اتنين مع بعض يعني، او في علاقه، هتلاقي ان هما لو مش مستحملين بعض فهي كده في مشكله كبيره. طبعا احنا يعني لو فكرناك بحاجه او فكرناك بحاجه، احنا في الويك اند هنفرفش، هنهيص، هنبقى تمام، هنسمع مزيكا حلوه، وده اللي هيحصل دلوقتي. فخليك موجود معانا في لسه الصبح، ونرجع ندردش بقى نشوف الكلام الجد ده يعني رايح بينا لحد فين.

0: يرباسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: تاني بنكمل مع بعض ولسه الصبح عبير باسيوني وفادي ابراهيم لسه ندردش معاكم في حاجات مختلفه جدا، لكن طبعا متحمسين قوي المباراه القادمه ما بين منتخبنا الوطني ومنتخب ايران. ان شاء الله ان شاء الله قدها وقدود. قولوا لنا برده توقعاتكم كده من دلوقتي. الماتش هنفكرك هو يوم السبت الساعه 6 الصبح، ف يعني هتبقى بقى عامل حسابك ومطبق، مثلا نايم بدري يوم الجمعه وتصحى في بدايه اليوم. يوم السبت في الاغلب طبعا يكون اجازه عند معظمنا، فيبقى عندك الفرصه انك تمام تصحى في الوقت ده، وعلى الساعه تقريبا 8 يخلص الماتش بقى بفرحه كبيره باذن الله. باذن الله كده نعمل مباراه قويه زي اللي فاتت، ونحتفل بالمكسب ونحتفل بالتاهل بشكل رسمي بقى للدور اللي جاي في المونديال. فيبقى يوم السبت كده يعني نتمنى ان هو يكون مليان فرحه كبيره قوي.
2: طلب اخوي من كل شخص مصحيش في الماتش اللي فات ما تصحاش، كل شخص مش متعود يتفرج على الماتش ما تتفرجش، عارف الحاجات
1: اللي ايه والحاجات دي. بس غالبا لا، معظمنا كان صاحي، واللي مصحيش في الشوط الاول لا لا، اللي ما كانش صاحي في الشوط الاول من صوت الفرحه اللي كان موجود في الشارع. خلي بالك هو كان مثلا الشوط الثاني انا فاكر بدا على الساعه 5 تقريبا، فالناس كانت بتتعامل الناس الساعه 8 بالليل. احنا الموضوع
2: ده حقيقي، ده حقيقي الموضوع كان فعلا كبير قوي ساعتها. بس تعالى بقى نتوقع، تعالى نتوقع يعني مصر ممكن تجيب ايه اللي يحصل. يعني انا حاسه 2-1.
1: انا دايما بقى عندي مشكله يا جماعه في موضوع التوقع، اللي هو ليه دايما بنتوقع ان ممكن الفريق التاني دخل فينا الجون ده ليه؟
2: يعني
1: انا عايز انا عايز 3-0، عايز سكور. انا طماع في الحاجات دي.
2: ما احنا بنقول نتوقع مش بنقول احلامك، بنقول نتوقع. توقع انت، انت توقع، ونيجي يوم الاحد نقول توقعاتي انا اللي طلعت صح ولا توقعاتك انت.
1: شايفنا في 3-1. يلا
2: 3-1
1: تاني، يعني 3-1 تاني.
2: طب سؤال، لو مين لو طلع صح هنجيب حاجات لبعض؟
1: هتجيبي لي حاجه حلوه.
2: طب لو انا طلعت صح
1: هتجيبي لي نفس الحاجه؟ هنرجع الحاجه الحلوه اللي احنا جبناها. قولوا لنا توقعاتكم ودردشوا معانا اكتر واكتر على الواتساب على 010 490 90 4. وقال انتوا برضو من الناس اللي بتتفائل بنفس المكان لما يبقى فيه ماتش كده حاسم او مباراة مهمة، ونفس الناس اللي تتفرجوا معاهم والكلام ده كله مع التوقيتات. ففي الاغلب

دي هتتفرج يعني الماتش اللي فات ممكن كنت اتفرجت في البيت او اتجمعت مع صحابك او كنت في الايجيبشن فان زون، فالموضوع المره دي مختلف الساعه 6 الصبح، فنشوف يعني مع بدايه اليوم ايه اللي ممكن يحصل. وبنفكرك ان انت ما تفوتش الماتش ده، لازم تتفرج تشجع وتساند جدا جدا. ابعتوا لنا وشاركوا معانا كمان على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 9090، لسه بنكمل مع بعض لسه الصبح.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: عايز تجدد أو تشتري أجهزة؟ توشيبا ميجا سيزن جاي لكم بعروض وخصومات طول شهر يونيو على كل الأجهزة، غسالات، تلاجات، مايكروويف وحتى المراوح. والمفاجأة، منتجات توشيبا دلوقتي بقى موجود في مصر، يعني هتجيب كل الأجهزة وتوفر. توشيبا ميجا خصومات، ميجا عروض، عرض الفترة محدودة، ما تفوتش الفرصة. اتصل على 19111، رقم التسجيل الضريبي 7256344.

كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار، كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: لسه مكملين معاكم ولسه بنتكلم اكتر عن كذا حاجه. اتكلمنا في كذا حاجه, اتكلمنا في توقعاتكم للماتش, واتكلمنا كمان في التبرير, هل انت مع ولا ضد فكره انك تبرر تصرف اذا كان انت غلطت فيه. فانا شايفه الصراحه, وناس كتير قوي كمان بعت لنا مسجز انها شايفه ان ما دام انا غلطت يبقى لازم ابرر. طب لو ما غلطتش, عارف لما بتنزل بوست كده وحد ياخده بطريقه غلط, اللي هو انا ما كانش قصدي انت, يعني انا فعلا ما كانش قصدي, بس هو ياخده ان انا قصدي انت. فالتبرير ده ناس كتير قوي بتقول انه لا انا مش هضرب, انا ما بقاش عندي الطاقه دي.
1: بس يا عبير تعالى نشوف بقى الموضوع من زاويه تانية, انه لو انا غلطان مش هبقى عارف اني غلطان. في ناس بتكابر اصلا, فعلشان اجي ابرر لك ان انا غلطت في حقك او حاجه, انا اصلا ما غلطتش, انا ما عملتش كده, يعني انا ما غلطتش الغلطه اللي شايفاها غلط, عارفه اللفه.
0: أيوة
1: دي.
0: ايوه, بس انا لو جيت دلوقتي قلت لك مثلا في دي انت غلطت معايا مثلا في 1-2-3,
1: هو وجهه نظرك ماليش دعوه.
0: طب ما ده غلط,
1: ما هبرر حاجه انا مش مقتنع بيها دي.
0: ما هو انت مش هتحدد,
1: هو هبقى بضحك عليك باخدك على قد عقلك.
0: طب ما ده غلط,
1: ما هو انا مش مقتنع.
0: اه بص, هي الكونفرسيشن دي يا جماعه,
1: هي دي الخناقه بقى,
0: الخناقه بتاعه كمان بالذات ما بين الراجل والست, ان الست شايفه ان انا مشاعري خلاص ضايقتني, انا اتضايقت يا اخي يعني ما تخنقنيش.
1: انا شايفاها حاجه صغيره واتضايقت, لكن انا شايفه ان هي حاجه صغيره فما اتضايقش.
0: طب اقول قاعده عشان
1: اللي هو يعني حاجه صغيره, حاجه صغيره, حاجه صغيره
0: بالظبط,
1: انت هتضايقك, دي حاجه ترجع لك. انا شايفه ما تضايقكيش,
0: اقول قاعده
1: حاجه ترجع لك.
0: احط قاعده
1: اتفضل
0: للناس,
1: هسندها اتفضل
0: ارجوك. القاعده هي انه مش مسموح لحد يحدد لحد هو يزعل على ايه وما يزعلش على ايه. ما دام زعلتك يبقى خلاص انا ما كانش قصدي. اقول بقى, اقول
1: عارفة هي دي جايه من باب ان احنا اكيد مختلفين عن بعض بالزبط. اكيد انت الحاجه اللي هتضايقك غير اللي هتضايقني, الحاجه اللي انت هتشوفها صغيره وتستاهل انت, انا ممكن اشوفها حاجه كبيره, او هي صغيره يعني ما تستاهلش, انا اشوفها ان هي حاجه كبيره وتستاهل ان انا اتضايق او ان يومي يتقفل عليها والحاجات دي. فهو تعالوا نوصل لحاجه كده في الاخر, يعني نتيجه بسيطه ان احنا نستحمل بعض ونستوعب ان انت مختلف عني وانا غيرك, والحاجات اللي هي دي لو هي دي الاساس بتاع التعامل هنرتاح قوي.
0: ودي كانت القاعده الاولى من برنامج لسه الصبح, ولسه في قواعد تانية انا وفادي هنخترعها ان شاء الله, وهنعملها بقى نسميها فقره, نعملها فقره قواعد وعلوم,
1: قواعد وعلوم وحاجات,
0: قواعد وحاجات تحفه. لسه قواعد او لسه لسه في قواعد ما قريتش عنها نقولها, ارجوك يا فادي والله العظيم نفسي اقول قاعده في حياتي.
1: خليكم دايما موجودين معانا, وعلشان تصحصحوا اكتر واكتر ونتاكد ان انتوا فوقتوا, هتسمعنا دايما من الساعه 9 للساعه 10, عبير بسيوني وفادي ابراهيم على الراديو 90 90. نتمنى لكم ويك اند سعيد, ونتمنى تاني التوفيق لمنتخبنا الوطني في مباراته يوم السبت اللي جاي الساعه 6 صباحا.
0: خلصت حلقتنا النهارده, يا رب نكون كنا ضيوف خفاف لذيذ لطاف عليكم, ونشوفكم يوم الاحد ان شاء الله واحنا قمه في السعاده والفرحه وبنحتفل مع بعض.

0: الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بزيادة المعاشات بدءا من الأول من يوليو المقبل بنسبة 15%، وذلك بما يكفل تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المعاشية عنهم وتوفير حياة كريمة لكبار السن ودعم الفئات الأكثر احتياجا. تسري هذه الزيادة أيضا على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤدي لإنهاء الخدمة والمعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي صرح بأن موعد بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي هو العام المالي 2027-2028، مشيرا إلى أن العام المالي القادم سيشهد توجه الدولة لتفعيل منظومة الدعم النقدي. وجدد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة التأكيد على أن الحكومة تستهدف أن تكون منظومة الدعم تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاستفادة القصوى من الموارد المخصصة للدعم. قافلة شاحنات المساعدة الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 21 بعد 200 بدأت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى القطاع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن المفاوضات الجارية مع إيران تشهد تقدما وصفه بالممتاز، مشيرا إلى أن المحادثات تسير بشكل إيجابي في إطار الجهود الرامية للوصول إلى تفاهمات بين الجانبين. تأتي تصريحات ترامب في وقت تتواصل فيه الاتصالات والمباحثات بين واشنطن وطهران وسط مؤشرات متزايدة على إحراز تقدم في عدد من الملفات الخلافية. الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز أعلنت منذ قليل مقتل أكثر من 32 شخصا وإصابة 700 آخرين كحصيلة أولية جراء الزلزالين القويين اللذين ضربا البلاد وبلغت شدتهما 7.2 درجة و7.5 درجة على مقياس ريختر. اقتصاديا، أسعار النفط تراجعت اليوم لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ ما قبل اندلاع الحرب مع إيران في ظل تحسن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. ورياضيا، منتخب المغرب تأهل إلى دور 32 ببطولة كأس العالم بعدما حقق فوزا مثيرا على منتخب هايتي 4-2 في المباراة التي أقيمت فجر اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة. ومنتخب قطر خسر أمام نظيره البوسنة والهرسك 3-3 ضمن لقاءات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. ثلاثين يونيو، إرادة شعب.
2: مدن الجيل الخامس، طفرة حضارية ترسم ملامح مصر المستقبل. تعد النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في عهدها الجديد نموذجا حيا للتغيير الجذري الذي أحدثته ثورة 30 يونيو في فكر الدولة وإدارتها للموارد. فقد انتقلت مصر من مرحلة التعامل مع المشكلات العمرانية والازدحام التاريخي إلى مرحلة التخطيط للمستقبل من خلال بناء مدن ذكية من الجيل الخامس تتسم بالاستدامة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة الخدمات لتكون مركزا لجذب

أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع علا سمير.

0: استثمارات وتوفير جودة حياة تليق بالمواطن المصري. إن هذه المدن وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد كتل خرسانية، بل هي أيقونات للجمهورية الجديدة التي تطمح إلى تيسير حياة الناس وتقديم نموذج عمراني عصري يواكب متطلبات العصر، ما يعكس رؤية متكاملة لمصر التي تستحق أن تقف في مصاف الدول المتقدمة بفضل تخطيط علمي سليم ومتابعة دقيقة لكل تفاصيل التنمية.
1: 30 يونيو، إرادة شعب.
2: حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
1: 30 يونيو، ثورة شعب. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: 90 90
1: حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
0: كل عام وأنتم بخير.
2: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.
3: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمع الراديو 90 90. حلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. وخليني ابتدي مع حضراتكم كلامنا بنتائج ماتشات امبارح في كاس العالم. امبارح البوسنة والهرسك كسبت قطر 3-1، سويسرا كسبت كندا 2-1، عشان يبقى الترتيب الخاص بالمجموعة التانية ترتيب النهائي للمجموعة التانية. سويسرا 7 نقاط، كندا 4 نقاط، البوسنة والهرسك 4 نقاط، وقطر نقطة وحيدة. المكسيك كسبت التشيك 3-0، وجنوب افريقيا كسبت كوريا الجنوبية 1-0، عشان يبقى ترتيب المجموعة الاولى. المكسيك 9 نقاط، جنوب افريقيا بيعمل ريمونتادا في اخر جولة بيصعد الى المركز الثاني برصيد 4 نقاط، كوريا الجنوبية في المركز الثالث ب3 نقاط، والتشيك في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة. المجموعة الثالثة المغرب كسبت هايتي 4-2، والبرازيل كسبت اسكتلندا 3-0، وبالتالي الترتيب النهائي للمجموعة: البرازيل مركز اول 7 نقاط، المغرب بنفس الرصيد من النقاط اللي كانها تأتي في المركز الثاني بعد البرازيل، اسكتلندا في المركز الثالث عندها 3 نقاط، وهايتي في المركز الرابع وعندها ولا نقطة، ما عندهاش اي رصيد من النقاط. اول مباراة في دور ال 32 تم تحديدها خلاص، هتكون كندا اللي هتواجه جنوب افريقيا. كندا اللي هي تاني المجموعة التانية هتلاعب تاني المجموعة الاولى اللي هي جنوب افريقيا. ده خلاص اتحدد يوم الحد 28 يونيو الساعة 10 مساء. جنوب افريقيا لعبت المكسيك اللي هي واحدة من الدول الثلاثة المنظمة في الافتتاح. دلوقتي هتلاعب كندا برضو واحدة من الدول المنظمة وصاحبة الارض، لكن الماتش هيكون في امريكا مش في كندا، عشان كندا تأهلت كتاني للمجموعة. ماتشات النهاردة عندنا كوراساو هتلعب كوت ديفوار الساعة 11 في نفس التوقيت الاكوادور. تعرفين طبعا ان لقاءات الجولة الثالثة والاخيرة كلها في نفس التوقيت عشان اعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص، وبالتالي كوراساو هتلعب كوت ديفوار الساعة 11 في نفس التوقيت، الاكوادور هتلعب المانيا الساعة 2 صباحا في ماتشين، اليابان هتلعب السويد وتونس هتلعب هولندا، والساعة 5 صباحا هيبقى عندنا برضو ماتشين، باراغواي هتلعب استراليا وتركيا هتلعب امريكا. امريكا على فكرة واحد من المنتخبات التقيلة جدا جدا جدا مع بوتشيتينيو، عاملين شغل جامد. مش عارف امريكا بقوا جامدين قوي كده في الكرة امتى بصراحة، لا بقوا منتخب جامد يعني، منتخب تقيل يعني. والمتوقع نكسب تركيا ويبقى متصدر، هو كده متصدر يعني. يعني باراغواي واستراليا النهاردة ماتشهم هو اللي حدد مين يبقى المركز التاني ومين التالت، لان تركيا كده خلاص رابع لانها خسرت اول لقائين وخرجت رسمي، وامريكا كده كسبت اول ماتشين فضمن الصدارة. هي قصة كلها ان يعني هتبقى بتلعب عشان تحقق يعني انتصار يفرق في الترتيب، يفرق في المعنويات، يأكد قوتها، تضمن، بس هي مش هيبحتاج تضمن، هي كده مركز اول يعني. الترتيب افضل توالد حتى الان يعني، حتى هذه اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها قبل ما نخش على الجولة الاخيرة لما تخلص كل بقى لقاءاتها، الترتيب.

0: ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب.
1: وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة.
0: الراديو

0: أفضل توالد حتى الآن البوسنة والهرسك نمرة واحد، دول كأفضل توالد. يليهم السويد، يليهم كرواتيا، يليهم كوريا الجنوبية، يليهم الجزائر، يليهم باراجواي، يليهم اسكتلندا، يليهم الرأس الأخضر. تمام، دول كده خلاص التمانية حتى هذه اللحظة، دول التمانية اللي ايه اللي يصعدوا كأحسن توالد. يجي في المركز التاسع، لان انتوا عارفين هم هياخدوا، احنا عندنا 12 مجموعة، كل مجموعة فيها اول وتاني بيصعد من كل مجموعة، فعندك كده 24 فريق، هيتبقى 8 منتخبات لازم تاخدهم من الاحسن توالت، يعني احسن 8 توالت من ال 12 مجموعة عشان يكملوا دور ال 32. فحتى هذه اللحظة لو رتبنا ال 12 التوالت اللي موجودين في ال 12 مجموعة، هنلاقي اول 8 اللي انا قلتهم لحضراتكم اللي انتهوا مع الرأس الاخضر. بلجيكا يجي في المركز التاسع، الكونغو الديمقراطية يجي في المركز العاشر، الاكوادور يجي في المركز ال11، السنغال يجي في المركز ال12. تمام، وبالتالي حتى هذه اللحظة مثلا لو فضلت النتائج زي ما هي كده، مثلا نيوزيلندا كسبت بلجيكا في اخر لقاء، خلاص كده بلجيكا باي باي، روحت. السنغال ما عرفتش تكسب، يبقى خلاص كده بالسلامة، السنغال روحت. فاهم قصدي؟ وهكذا. فحتى هذه اللحظة، عشان كده كنت بقول لحضراتكم امبارح، كنت بكلم في البرنامج على السيناريوهات المتوقعة لمنتخب مصر، ومين المنتخبات اللي ممكن تقابل منتخب مصر اذا ما صعد اول او تاني او تالت. فقلت لكم ان حتى لا قدر لو خسرنا ماتش ايران، انت كده كده ضامن الصعود كافضل توالد، لان انت عندك 4 نقاط، والتمانية اللي انا قلتهم لحضراتكم حتى هذه اللحظة ما فيش غير فيهم غير منتخب وحيد بس اللي عنده 4 نقاط، هو البوسنة والهرسك. بس خلي بالك من نقطة، ده كله قبل الجولة الاخيرة، فبالتالي كل، يعني انت عندك منتخب وحيد عنده 4 نقاط اللي هو البوسنة والهرسك، عندك بعد كده 6 منتخبات عندهم 3 نقاط، ومنتخب واحد عنده نقطتين اللي هو ايه الراس الاخضر. فانت ال6 منتخبات دول اللي عندهم 3 نقاط والراس الاخضر اللي عنده نقطتين، وارد جدا انه في الجولة الاخيرة يكسب بيتعادل، فتلاقي كل دول بقى عندهم 4 نقاط. فطبعا احنا الاسلم لينا والاحسن لينا والافضل لينا والاجمل لينا ان احنا نبقى ايه في السيف سايد ونكسب ونبقى متصدرين المجموعة، عشان كمان حتى تفيدنا في المنافس اللي احنا متوقع نقابله ان شاء الله بعد كده في الادوار التالية او في دور 32. لان انت لما تطلع اول تلعب واحد من التوالت، لو طلعت تاني هتقابل التاني في مجموعتين، واحد من مجموعتين قصادك، طلعت تالت هتلاعب بقى، تخش بقى ايه في ليفل، هتقابل اول بتاع مجموعة من المجموعات، وفي مجموعة يا رب ما تحصل يعني هيبقى فرنسا او النرويج، فهتبقى دي يعني قاتلة دي. فاحنا يعني نكسب نتعادل ان شاء الله، يعني ايه الدنيا تبقى يعني باذن الله، يعني تبقى زي الفل باذن الله، يعني عشان ايه حتى زي اللحظة الدنيا ايه برضو احنا نبقى في الامان يعني، وتبقى الدنيا ماشية زي الفل باذن الله. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم، كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
1: حماسنا هنشجع من تلت الدنيا الاولى،
2: كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.

يوم سبت من 12 ل2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل.

الراديو وبس من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: شقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت وقلت لهم ان كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90.90 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 35، ليلا 23. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 19 كيلومتر في الساعة، ليلا 9 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 25%، ليلا 47%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: إسكندرية نهارا 31، ليلا 22. شرم الشيخ نهارا 37، ليلا 27. الغردقة نهارا 37، ليلا 27. بورسعيد نهارا 30، ليلا 24. وأسوان نهارا 42، ليلا 26.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90.90 FM.
2: شجع خربش واكسب في كأس العالم مع انتل. اشتري دلوقتي لابتوب لينوفو ببروسيسور انتل كور الترا من فروع شرق اسيا، واكسب اشتراك بي ان او كورة كأس العالم وهدايا اكتر. كلمنا على 19928. تطبق شروط الاحكام. رقم التسجيل الضريبي 440 642 094.

كافيين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 إلى 10 بالليل على الراديو 90-90.

0: الراديو 90 هواها مصري.
1: حماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. خطوة واحدة تفصل مصر عن التأهل إلى دور الـ 32 بشكل رسمي. يعني إيه هي الخطوة دي؟ دلوقتي إحنا عندنا يا جماعة لما تيجي تبص هتلاقي إنه أنت عايز إنه صاحب المركز الثالث في ثلاث مجموعات ما يصلوش إلى يعني انت عندك دلوقتي في الوضع اللي احنا بنتكلم فيه عندك فيه ثلاث مجموعات خلاص. صاحب المركز الثالث تأكد عدم وصولهم الى النقطة الرابعة اللي هم مين؟ السنغال. كده كده حتى لو كسب الماتش جاي وعنده زيرو نقاط، فحتى لو كسب الماتش اللي جاي ما مش هيصل للنقطة الرابعة خلاص. نفس القصة الاكوادور، نفس القصة الكونغو الديمقراطية. تمام؟ لا سوري انا اسف، نفس القصة اسكتلندا لانه خلاص خلص لقاءاته وما عندوش غير 3 نقاط. نفس القصة كوريا الجنوبية لانه ما عندوش غير 3 نقاط من 3 مباريات. فانت عندك كده ايه التلات فرق دول اللي هو السنغال حتى لو كسب الماتش الجاي هيبقى 3 مش هيوصل لأربعة. عندك اسكتلندا عنده 3 نقاط وخلاص خلص لقاءاته. عندك كوريا الجنوبية عنده 3 نقاط وخلاص خلص لقاءاته. تمام؟ فكده انت ضامن، انت كده كده حتى لو خسرت ماتش ايران اللي جاي انت معك 4، فكده كده 3 دول تحتيك، 3 من 12 يبقى باقي 9. يبقى انت عايز منتخب كمان يتوقف رصيده عند 3

نقاط ما يوصلش للنقطة الرابعة، عشان انت حتى لو خسرت ماتش ايران كنت تبقى كده كده كده ضامن الوصول لايه لدور الـ32. فاي لقاء من اللقاءات اللي هتتلعب النهاردة تمام او بكرة، اللقاءات دي منتخب من المنتخبات التوالد فيها ما وصلش لنقطة الرابعة، الف مبروك، خلاص انت وصلت كاس وصلت الدور 32 في كاس العالم من غير حتى ما تحتاج ماتش ايران. حلو الكلام ده، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لو النتائج فضلت زي ما احنا كده بنفس الشكل اللي احنا شايفينه اللي كنت لسه بقوله لحضراتكم ده، ومصر متربعة على قمة المجموعة وانتهت الجولة الختامية ومصر متربعة على قمة المجموعة، احنا هنقابل مين؟ هنقابل كوريا الجنوبية في دور 32، وهيبقى ماتش برضو خلي بالكو يعني ماتش برضو مش يعني لا سهل ولا صعب، فاهم قصدي؟ يعني هو ماتش مش رهيب، يعني مش منتخب مرعب، وبرضو مش منتخب يعني تتعامل معاه باستخفاف، يعني في منتخبات اضعف منه كتير في التوالت اللي موجودة، يعني فاهم قصدي؟ منتخب مصر وصل الى سياتل الامريكية عشان يقابل ايران. ومن بقى البص اللطيف ايه؟ اللطيف ان هم طول البطولة كانوا عاملين عقوبات على ايران وما تروحش غير يوم الماتش بتاعها ومش عارف ايه وكل الكلام اللي بالكوا فيه ده، جم قبل ماتشنا هنا قبل ماتشنا احنا جت على ارمط وقال لك ايه، لا خلاص يا جماعه فكوا الدنيا شويه على ايران، تروح قبل الماتش بيومين عشان يستعدوا لماتشاتهم وما يبقاش فيه يعني شكل من اشكال عدم تكافؤ الفرص. ف مش عارف انا ايه الحكايه معانا. مصر او منتخب مصر خد تمرينته الاولى في سياتل بعد ما وصل من سبوكن الأمريكية إلى سياتل الأمريكية عشان يلعب إن شاء الله منتخب إيران على ملعب أرضية ملعب بلومنفيلد يوم السبت اللي جاي الساعة 6 صباحا. الأخبار اللي جالنا من أمريكا من معسكر منتخبنا مطمئنة، جو جوه المعسكر تمام، الناس كلها يعني متفائلة ان احنا ان شاء الله نعمل لقاء جيد، لقاء قوي ان شاء الله اذا ربنا احيانا وكلينا عمره قدام المنتخب الايراني اللي بالمناسبة هيبقى ماتش بايخ. يعني ليه؟ لان خلي بالك بعيدة عن القصص الفنية، ايران هتنزل قدامنا عارف انت في لقاءات كده اللي هو ايه، لا انا لعب مصر انا عايزة بيبقى في دوافع اخرى كده، انا عايزة اعمل نتيجة جامدة جدا، عايزين نعمل نتيجة جامدة جدا قدام منتخب مصر، عايزين نكسر الدنيا، فبيبقى فيش بعض الدوافع والحوافز الزيادة اللي ايه يعني الدنيا تبقى يعني فاهم، بيبقى فيه حماس زيادة عن اللزوم يعني في مواجهة مصر. دلوقتي بقى لما نيجي نبص على المنتخبات الافريقية هتلاقي ان جنوب افريقيا تأهلت رسميا برفقة المغرب، وان شاء الله شبه تأهل لغانا وكوت ديفوار ومصر مع وجود احتمالية لسه لتأهل الجزائر وكونغو الديمقراطية وكاف فيردي والسنغال، فاحنا ممكن نلاقي 9 منتخبات افريقية موجودة في دور 32، ما يبقاش فريق خرج بس غير تونس، ده يبقى بس الفريق الوحيد اللي خرج. ده على فكرة يبين لك ايه؟ ان في ظلم كبير للمنتخبات الافريقيه، لان المنتخبات الافريقيه منتخبات قويه، ده باين من اداء ونتائج المنتخبات الافريقيه في الدور الاول. يعني ده يبين لك قد ايه احنا كنا السنين اللي فاتت مظلومين ان احنا ما عندناش اعداد زي امريكا الجنوبيه، سيبك من البرازيل والارجنتين دول حطهم على جنب، لكن امريكا الجنوبيه كان بيصعب منها منتخبات اكتر من افريقيا، امريكا الشماليه نفس القصه، مع ان كتير جدا من منتخبات حتى اوروبا اللي شفناها لا يعني اقل من منتخبات افريقيا او يا سيدي حتى مساويه ليها في القوه. يعني شفت مصر اتعادلت مع بلجيكا، المغرب اتعادلت مع البرازيل وكسبت اسكتلندا، غانا كسبت بنما وتعادلت مع انجلترا، كونغو بتتعادل مع البرتغال، كاف فيردي بتتعادل مع اوروغواي واسبانيا، كاف فيردي اللي احنا بنتريق يعني فاهم بنقول يا جماعه احنا ازاي نتعادل مع كاف فيردي ولا ازاي نخسر من كاف فيردي، كاف فيردي تعادلت

مع اسبانيا وتلعبت مع اوروجواي، انت متخيل؟ فده يبين لك كوت ديفوار بتخسر في اخر دقيقه بالعافيه بالتيله قدام المانيا وبتكسب الاكوادور، فده يبين لك قد ايه قوه الكره الافريقيه وقد ايه ان الكره الافريقيه تستحق النظام الجديد ان يبقى فيه 9 ونص، يعني عشان الملحق اللي بيتاهل منه في الاخر فريق، يبقى فيه 9 منتخبات او اكتر من افريقيا بتكون ممثله في كاس العالم. وده يوضح لك قد ايه النظام القديم كان نظام فيه غبن وظلم شديد جدا كبير جدا للمنتخبات الافريقيه، وان كتير من المنتخبات الافريقيه افضل بكتير من منتخبات امريكا الشماليه امريكا الجنوبيه، وربما كمان تكون افضل من منتخبات اوروبيه. هي بتروح بالصيد بتاع قاره اوروبا، لكن فعليا على ارض الملعب لا، المنتخبات الافريقيه افضل واحسن واجمد. وده بان زي ما كنت لسه بقول لكم في اللقاءات الخاصة بدور المجموعات في كاس العالم، وشوفنا قد ايه المنتخبات الافريقية مقدمة اداء جيد جدا ومميز جدا. نطلع لفاصل اخير ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.

0: شجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.

في هذا المركز. الأقرب حتى هذه اللحظة هو محمد عبد المنعم انه يكون موجود جنب ياسر ابراهيم هو او رامي ربيع على حسب الكابتن حسام حسن شايف مين اللي ممكن يكون انسب في هذا اللقاء. ولكنه في احتمالية مش قليلة ان كابتن حسام يلعب بمحمد عبد المنعم في هذا اللقاء، على الرغم ان ممكن يكون ربما رامي هو الاجهز، ولكن كابتن حسام عايز يوقف محمد عبد المنعم على رجله، ربما يحتاجه في اللقاءات اللي جاية بعد كده. انا بشوف كمان يا جماعة ان رامي ربيع واحد من اللعيبة اللي مش واخد حقها، لعيب جامد جدا جدا جدا جدا، مش واخد حقه بالشكل اللي يكفي، وفرق جدا على فكرة لما نزل في اللقاء الاخير امام منتخب نيوزيلندا. سألنا لحضراتكم النهاردة على صفحات راديو 90 وصفحة ابراهيم عبد الجواد على فيسبوك، توقعاتكم ايه للقاء ايران؟ حسن الخضري قال لك تعادل، زياد زيزو قال لك 4-2 لمصر ان شاء الله، ثقتي بربي تكفيني هو اسم الاكاونت كده، فوز مصر ان شاء الله. كريم ابو زين قال فوز مصر 2-1. عمرو عبد الموجود خسارة مصر 2-1، دي كده عمور بس. امل محسن بتقول 2-1 لمصر ان شاء الله. محمد عبد العزيز بيقول تعادل. في حاجة من الحاجات او بشوف ان هي واحدة من اهم يعني المكتسبات اللي احنا كسبناها الفترة اللي فاتت، وهي ان الجمهور رجع تاني يلتف حوالين منتخب مصر. يعني احنا جينا في فترة كده بقت اللقاءات بتاعت منتخب مصر تحسها ايه، اللقاءات كده ملهاش صاحب، كان الجمهور فيه عزوف شوية عن لقاءات المنتخب. يعني تحديد الجميل في الامر ان الفترات اللي فاتت لا، تلاقي الناس اتجمعت تاني حوالين المنتخب، الناس التفت تاني حوالين المنتخب، ومفيش شك ان الاداء والروح والنتائج اللي اتعملت الفترة اللي فاتت خلت الناس لا يعني لا مستبشرة خير، خلت الناس مدعمة المنتخب، خلت الناس في ظهر المنتخب بشكل كبير جدا، وخلت الناس متحمسة تتفرج على منتخب مصر ومتحمسة تشوف منتخب مصر. فدي حاجة من الحاجات الجميلة، حاجة من الحاجات الحلوة اللي احنا كسبناها خلال الفترة اللي فاتت. خلصت حلقتنا النهاردة من كرة في 90 مع ابراهيم عبد الجواد، نشوفكم ان شاء الله يوم الحد في نفس الميعاد على الراديو 90 90، ودايما هواها مصر.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد اعتزاز مصر بالتعاون القائم مع المفوضيات السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في توفير الحماية الدولية للاجئين وملتمسي اللجوء المقيمين في مصر وإدارة عملية اللجوء وفقا للقانون الوطني المنظم لهذا الشأن، مشددا على استعداد مصر لمواصلة هذا التعاون بما يعزز التضامن الدولي ويدعم اللاجئين. وأكد الرئيس السيسي أن مصر لم تستخدم يوما قضية اللاجئين لتحقيق أهداف سياسية، مشددا على أهمية تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات وزيادة الدعم الدولي الموجه إلى مصر، فضلا عن دعم المنظومة الوطنية الجديدة الجاري استكمال أطرها.

0: التنفيذية للتعامل مع قضايا اللجوء. كما دعا الرئيس إلى تبني منظور شامل لمعالجة ظاهرة اللجوء والنزوح يستهدف معالجة أسبابها الجذرية بما في ذلك الأزمات السياسية والأمنية والتحديات الاقتصادية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اليوم برهم صالح المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ومن جانبه أشاد المفوض السامي بالجهود الكبيرة التي بذلتها مصر في استضافة ملايين الأجانب والمهاجرين واللاجئين، وشدد على أن الأعباء الملقاة على مصر جسيمة وأنه يتعين وجود دعم حقيقي ومشاركة فعلية في المسؤوليات المرتبطة باستضافة الأجانب والمهاجرين واللاجئين. الهلال الأحمر المصري أطلق صباح اليوم قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة الحادية والخمسين بعد المئتين حاملة عددا من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة. حملت القافلة نحو 2000 طن من المساعدات الإنسانية الشاملة، وشملت سلاسل غذائية ودقيق ومستلزمات طبية ومواد إغاثية ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن المفاوضات الجارية مع إيران تشهد تقدما وصفه بالممتاز، مشيرا إلى أن المحادثات تسير بشكل إيجابي في إطار الجهود الرامية للوصول إلى تفاهمات بين الجانبين. تأتي تصريحات ترامب في وقت تتواصل فيه الاتصالات والمباحثات بين واشنطن وطهران وسط مؤشرات متزايدة على إحراز تقدم في عدد من الملفات الخلافية. اقتصاديا، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزارة الداخلية تواصل فعاليات المرحلة 28 من مبادرة كلنا واحد، والتي تمتد تحت حتى نهاية شهر يونيو الجاري لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن خاض مرانه في مدينة سياتل الأمريكية استعدادا لمواجهة إيران صباح السبت المقبل في الجولة 33 للمجموعة 7 ببطولة كأس العالم والمقامة في أمريكا وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو المقبل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 9090 يهنئ الشعب المصري بذكرى 30 يوم

كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار، كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن خاض مرانه في مدينة سياتل الأمريكية استعدادا لمواجهة إيران صباح السبت المقبل في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم والمقامة في أمريكا وكندا والمكسيك حتى 19 من يوليو المقبل. منتخب المغرب تأهل إلى دور 32 ببطولة كأس العالم بعدما حقق فوزا مثيرا على منتخب هايتي 4-2 في المباراة التي أقيمت فجر اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة. منتخب قطر خسر أمام نظيره البوسنة والهرسك 3-2 ضمن لقاءات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم. منتخب جنوب إفريقيا حجز مقعده في دور 32 من بطولة كأس العالم بعدما حقق فوزا ثمينا على كوريا الجنوبية 2-0 في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى. منتخب المكسيك تغلب على نظيره التشيك 3-0 ضمن منافسات الجولة الثالثة لنفس المجموعة ببطولة كأس العالم 2026 على ملعب مكسيكو سيتي. منتخب سويسرا تأهل إلى دور 32 من بطولة كأس العالم بعدما حقق فوزا ثمينا على ضيفه الكندي نظيره الكندي 2-0 ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية. وأخيرا اليوم منتخب ألمانيا يلتقي مع منتخب الإكوادور في 11 مساء اليوم ضمن منافسات كأس العالم.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.

0: إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90.90.
1: يجي عيد الأم فتلاقي السوشيال ميديا عليها دعوات ما تحتفلوش بعيد الأم. ليه يا جماعة؟ كفر للشر. يقولك مراعاة للناس اللي فقدت الأم. يجي يوم اليتيم تلاقي الدعوات ما تحتفلوش بيوم اليتيم. ليه يا بشر؟ أصل انت كده بتفكر انه يتيم على أساس يعني هو ناسي يعني. يجي عيد المش عارف ايه يقولك لا ده مش بتاعنا. عيد الأبصر ايه؟ لا ده عيد عنصري. يوم المرأة العالمي يقولك وليه ما فيش يوم الرجل العالمي؟ او لازم بقولك كده كل عيد احتفال ذكرى اي حاجة لازم نطلع فيها القطط الفطسة وننكد على اللي مهتمين باليوم ده، مع ان الحكاية ابسط من البساطة. اللي مش بيحتفل بيوم معين، اللي مش مهتم بيه ما يحتفلش، يتجاهله يا اخي، يتعامل معاه على انه مش موجود ويسيب الناس المهتمة تهتم. ده ايه النصيبة السودة دي؟ اكيد لا انا ولا حضرتك ولا حضرتي بنصحى كل يوم الصبح نفتح الكالندر ونقول النهاردة يا ولاد اليوم العالمي الايه، ولا النهاردة عيد ايه عشان احتفل. ما نصايح بقى مريش حاجة. كل واحد مننا عنده اهتمامات معينة لانها بتمس حاجة جواه معينة، فبيهتم باليوم المعين ده. الموضوع بسيط ما فيهوش حاجة يعني. مهم جدا تخصيص ايام لمعاني معينة، جد كانت ولا هزل، حضرتك شايفها مهمة او تافهة، خيرية كرنفالية. العالم لما فكر في كده فكر لاننا بنعيش في عصر الانشغال. الدنيا من حوالينا كل حاجة فيها بتلهي، مش بس الشغل. فكر كده في يومك تلاقيه ما بيلحقش يبدأ، بينتهي على طول، وتلاقي نفسك كل يوم مأجل حاجتين تلاتة لبكرة، ويجي بكرة يبدأ ويخلص، فتلاقي نفسك برضو مأجل حاجتين تلاتة لبكرة. في وسط المحيط اللي احنا عايشين فيه ده محتاجين نفكر بعض بمعاني تهمنا، مش شرط يعني تهمنا كلنا، كفاية انها تهم طايفة او شريحة من البشر. العالم بيتطور والناس بتكتر، وعلامات التطور مش بس التكنولوجيا والصناعة والصواريخ والفضاء والتلسكوب اللي بيكتشف كواكب جديدة والاختراعات والأسلحة النووية والكاميرات اللي بتصور تحت المية وفوق السحاب.
2: زي ما بقولك كده
0: الراديو 90.90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات وبرعاية شاي تفاريح تفاريح كوباية شاي مظبوطة. من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

التطور الأساسي بيبقى في الدماغ والاهتمام بالإنسان. ما هي كل التطورات اللي حكينا عنها دي معمولة لخدمة الإنسان، الإنسان الفرد، انت وانا وهو وهي واحنا وهم وكلنا. والإحساس بإن في حاجات كتير ممكن نتشارك فيها أو يتشارك فيها بعض الناس في أعياد، لأن المعنى مهم، زي مثلا الأم والطفل واليتيم والعمال، مرضى التوحد وغيرها من الحاجات اللي بتبقى فرصة لجمع تبرعات، أو عمل أفلام دعائية للتوعية بالموضوع ده، عمل أبحاث لتطوير الشغل في المجال ده، تنظيم مؤتمرات لطرح أفكار جديدة وحلول للمشكلات اللي بتقابل الأفراد اللي ممكن يبقوا تحت العنوان العريض اللي بنحتفل بيه. في أعياد بتبقى فرصة لالتقاط الأنفاس أو التعبير لبعض عن مشاعرنا، زي الفالنتاين، يوم الصداقة، كل معاني العلاقات الجميلة اللي بتجمعنا. في أيام بيبقى غرضها الترفيه، زي الهالوين مثلا، وعلى فكرة في معظم البلاد بتبقى في أيام زي الهالوين كده أو كارنفالات، الناس بيخرجوا في الشارع ويروحوا عن نفسهم من تعب الشغل ويرقصوا ويغنوا ويأكلوا ويتنططوا

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد اعتزاز مصر بالتعاون القائم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في توفير الحماية الدولية للاجئين وملتمسي اللجوء المقيمين في مصر وإدارة عملية اللجوء وفقا للقانون الوطني المنظم لهذا الشأن، مشددا على استعداد مصر لمواصلة هذا التعاون بما يعزز التضامن الدولي ويدعم اللاجئين. وأكد الرئيس السيسي أن مصر لم تستخدم يوما قضية اللاجئين لتحقيق أهداف سياسية، مشددا على أهمية تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات وزيادة الدعم الدولي الموجه إلى مصر، فضلا عن دعم المنظومة الوطنية الجديدة الجاري استكمال أطرها التنفيذية للتعاون مع قضايا اللجوء. كما دعا الرئيس إلى تبني منظور شامل لمعالجة ظاهرة اللجوء والنزوح، ويستهدف معالجة أسبابها الجذرية بما في ذلك الأزمات السياسية والأمنية والتحديات الاقتصادية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اليوم لبرهم صالح المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ومن جانبه أشاد المفوض السامي بالجهود الكبيرة التي بذلتها مصر في استضافة ملايين الأجانب والمهاجرين واللاجئين، وشدد على أن الأعباء الملقاة على مصر جسيمة وأنه يتعين وجود دعم حقيقي ومشاركة فعالية في المسؤوليات المرتبطة باستضافة الأجانب والمهاجرين واللاجئين.

0: وزير النقل كامل الوزير شهد اليوم مع قيادات الهيئة القومية للأنفاق خروج ماكينة الحفر النفقي الثانية من محطة المساحة باتجاه محطة الجيزة ضمن أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو. الهلال الأحمر المصري أطلق اليوم قافلة زايد العزة من مصر إلى غزة 21 بعد 200 حاملة عددا من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة. حملت القافلة نحو 2000 طن من المساعدات الإنسانية، شملت سلاسل غذائية، دقيق، مستلزمات طبية، مواد إغاثية ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع. اقتصاديا، وزير السياحة والأثار شريف فتحي بحث مع نظيره الإيطالي جيان ماركو مازي سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية إلى العاصمة الإيطالية روما ومدينة ميلانو لعقد سلسلة من اللقاءات المهنية الموسعة مع كبار منظمي الرحلات وشركات الطيران العاملة بالسوق الإيطالية. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن خاض ميرانه في مدينة سياتل الأمريكية استعدادا لمواجهة إيران صباح السبت المقبل في الجولة 33 للمجموعة 7 ببطولة كأس العالم لكرة القدم والمقامة في أمريكا وكندا والمكسيك حتى 19 من يوليو المقبل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. ثلاثين يونيو، إرادة شعب. في مثل هذا اليوم من عام 2013 لم يخرج المصريون إلى الشوارع والميادين للتظاهر فحسب، بل خرجوا ليعيدوا كتابة تاريخ أمتهم وحماية كيان دولتهم من السقوط في دهاليز الفوضى والتشرذم. لقد كانت ثورة 30 من يونيو ملحمة شعبية استثنائية تجسدت فيها أسمى معاني التكاتف الوطني، حيث انحاز الجيش المصري العظيم إلى الإرادة الشعبية الصريحة لينهي حقبة كادت أن تعصف بالنسيج الوطني وتغيب ملامح الدولة المصرية الوسطية. إن ذكرى هذا اليوم ليس مجرد احتفال عابر، بل هي تذكير دائم بصلابة الشعب المصري الذي رفض الاستسلام للمصير المجهول، مؤكدا أن مصر التي صمدت لآلاف السنين لا يمكن أن تختطف، وأنها باقية قوية بجيشها وشعبها الذي يدرك قيمة وطنه ويدافع عنه بكل ما أوتي من قوة.
2: 30 يونيو، إرادة شعب.

ثورة 30 أنقذت مصر، وقف جنب مصر. ربنا يحمي الشباب ويحمي جيشنا ويحمي رئيسنا.

0: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90.
1: يا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا في الراديو 90-90، واهلا بيكم في حالة جديدة. وحشتوني من الاسبوع اللي فات لحد النهاردة. هكون معاكم انا هند جاد من دلوقتي لحد الساعة 2. حقيقة انا لما ببقى مبسوطة جدا جدا لما بعمل حلقة عن الديكور وعن التصميم، لان الديكور مش بس مجرد ترتيب للاساس او اختيار الوان، لكن هو فن بيعكس الشخصية، بيمنح المكان كده روح وهوية خاصة. من خلال التصميم الجيد ممكن نحول أي مساحة لبيئة بتجمع ما بين الجمال والراحة والوظيفة العملية. ومع التطور المستمر في عالم التصميم الداخلي، أصبح الديكور عنصر أساسيا في تحسين جودة الحياة، وكمان بيطفي لمسة من الإبداع والتميز على المنازل وأماكن العمل المختلفة. الحقيقة أن أنا بجد في كل حلقة ديكور بحاول أن أنا أوصل لكل المستمعين يعني كلام المهندسين الكرام اللي بيبقوا معانا ضيوف، وبحاول برضو أن احنا نحاول نوصل لهم، لأن يعني في الراديو بتبقى يعني مش معانا قوي صور نقدر نعرضها، لكن بنحاول نوصل الكلام بشكل يقدر أنت ترسم الصورة اللي احنا بنتكلم عنها. حقيقة النهاردة ان احنا معانا يعني مهندس من نوع خاص، لانه هو استاذ العمارة بجامعة حلوان. معانا مهندس الديكور ياسر لطفي اللي هيكون معانا بعد الفاصل. وبفكر حضراتكم بارقام تليفوناتنا هي 2-18-10-8-66، الاسم اس 1-90-9، صفحتنا على الفيسبوك

0: كرة 90 90. هنروح نستقبل ضيفنا الكريم ونرجع تاني لحضراتكم. ابقوا معنا.
1: حالة جديدة،
2: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه يا بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: غير راديو 99 أكيد هتحب الغنى معاك
1: حالة جديدة.
2: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 99.
3: ولسه مكملين معاكم في حالة جديدة. أرقام تلفوناتنا هي 2-18-10-8-66، الاسماس 1-99-9، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90-90. ومعانا مهندس الدكتور ياسر لطفي، أستاذ العمارة بجامعة حلوان.

0: اهلا بحضرتك يا باشمهندس.
1: اهلا بيكم، ازيك؟
0: بجد منورنا النهارده.
1: لا ده النور، اكيد النور كله.
0: عايزين نعرف بقى يعني ايه ابرز اتجاهات الديكور في 2026؟ عارفه ان كل سنه كده لازم بنطلع بحاجه.
1: بصي، هو كل سنه فعلا بنطلع من حاجه، بس السنه دي الترند اكتر حاجه الالوان.
0: الوان
1: يعني الالوان رجعت تاني بقى، الالوان الاخضر الاحمر الاورنج هي دي بقت الموضة، الألوان. احنا رجعنا للألوان تاني، بعدنا بقى عن الجريات وبعدنا عن البيش، فابتدينا الألوان تاني.
0: وهل دي هتفضل مستمرة
1: ولا لا؟ لا لا، ما فيش ترند بيقعد، يعني ترند فترة وخلاص، يعني مش هيستمر طبعا زي أي ترند صار قبل كده. يعني أنا دايما ضد الترند، بس هو الترند دلوقتي كده.
0: يعني هل نقدر نقول ان هي البساطة هي برضو الاكثر انتشار؟
1: طبعا البساطة هي المستمرة، اللي هي اللي انت ما تزهقيش منها، يعني حاجات، يعني المكان اللي ما فيهوش افكار كتير هو اللي مكمل معاكي. انما المكان اللي كل حتة فيها فكرة وفيها اختلاف، دي اللي ما بتكملش، يعني دي انت تلاقي نفسك بعد فترة زهقتي منها.
0: لا، انا شايفه برضو ان يعني في عوده بعض الحاجات الكلاسيكيه بس بروح عصريه.
1: بس هقول لك حاجه، الكلاسيك طول عمره موجود، يعني الكلاسيك ما بيختفيش، يعني الكلاسيك يعني يمكن الحاجات الاساسيه اللي بتفضل مكمله معاكي العمر كله كلاسيك. حبيتيها كرهتيها
0: بس مكمله،
1: هي اللي مكمله. يعني انت لغايه دلوقتي بتتفرجي على اي حاجه كلاسيك بتقعدي تتاملي فيها وتشوفي التفاصيل بتاعتها، بتبقي سعيده جدا. يعني الكلاسيك ما لا يضاهي اي حاجه، يعني الكلاسيك لا، ده حاجه مكمله في الانتيريور. وفي حاجه كمان احنا بنشتغلها من زمان، ان انت ممكن تعملي البيت كلاسيك وبتفرشي مودرن، يعني نعمل الديكور انتيريور كلاسيك، نعمل القايمه والكرانيش واللسف الكلاسيك، كل شغل كلاسيك بتعمليه، التفاصيل كلها كلاسيك وبتفرشي مودرن خالص.
0: طب ازاي بقى؟ ما هو
1: ده اتجاه من الاتجاهات اللي حلوه جدا، يعني من اجمل اللي
0: هيبقى ماتشنج، يعني
1: يبقى ماتشنج، تعمل البيت كلاسيك تاتشات. هو دلوقتي طبعا احنا ما نقدرش نعمل الكلاسيك اللي كنا بنعمله زمان،
0: بس مش هيبقى مذهب بقى، يعني
1: لا
0: كلاسيك
1: لا لا
0: بس
1: لا لا
0: مش مذهب،
1: لون خالص، لون واحد، يعني تعمل البيت كله بتعملي لون واحد، مفيش لا ذهب ولا باتينا ولا الحاجات دي خالص، بتعمل لون واحد، يعني بتعملي اوف وايت او بتعملي بيج، اي درجه من درجات الالوان الفاتحه دي، او غوامي. يعني احنا كنا ساعات بنعمل حوايط غامقه جدا كلاسيك، وبتبقى هي الماستر بيس اللي في المكان.
0: ده اللي بقى منتشر دلوقتي،
1: ده طول عمره موجود، بس انت محتاجة عميل يفهمك. يعني هي مشكلة شغلتنا ان العميل يفهم انت بتعملي ايه او فكرك ايه او انت رايحة لفين. عشان مشكلة العملاء ان هم بيتدخلوا في شغلك، فالموضوع بيبوز.
0: مين بيتدخل اكتر، الستات ولا الرجال؟
1: لا الستات طبعا، هي الشغلات عندنا كلها ستات، ومفيش رجاله، الراجل مش موجود، الراجل بيدفع ويمشي، الراجل غلبان
0: يعني. بس الستات اللي بتفهم اكتر،
1: ده حقيقي، لا يعني بتفهم اكتر ومركزة، وهي اللي بتعرف تطلع الفلوس. يعني الراجل واحد مش هيدفع طول ما مراته هي اللي عاجبها الشغل، وهي اللي بتعرف تديك الفلوس. يعني لازم تبقى الست تبقى مبسوطة من الشغل وحباه.
0: يعني معنى كده لما انت كمهندس بتركز مع الستات
1: اساسي،
0: تكسب الاول الست.
1: لا لا الست طبعا.
0: عشان تقدر تاخد فلوسك.
1: لا الست
0: انا بيعجبني صراحتك مش مهم.
1: لا لا لا، الست لازم تكون سعيده ومبسوطه ومستريحه وتعمليها معامله كويسه وتطبطبي عليها. لا يعني موضوع الست ده مهم جدا في شغلتنا، هي الست مهمه في كل حاجه في الحياه عامه، هي اساس الحياه.
0: طيب نتكلم في الموضوع ده بس نطلع الفاصل. ارقام تليفوناتنا 2-18-10-8-66، الاس ام اس 1-99-9، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90-90. هروح لفاصل ونرجع تاني نتواصل مع المهندس ياسر لطفي. ابقوا معنا.
2: حالة جديدة، حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90.

0: ولسه مكملين معاكم في حاله جديده، ومعانا المهندس ياسر اللطفي، مهندس الديكور، استاذ العماره بجامعه حلوان، ومعانا لمى على التليفون. يا لمى ازيك؟
1: ازيك،
0: اخبارك ايه؟ كله تمام
1: الحمد لله، كله بخير.
0: اتفضلي المهندس ياسر مع حضرتك.
1: ايوه يا بابا.
0: ايه ده ايه المفاجاه الجامده دي؟
2: مش كنت جايه؟
1: منور الرد يا بابا.
2: اكيد طبعا، مش قاعد مع الاخت هند هكذا منور طبعا.
1: ايوه، عايزه اقول لك ان احنا فخورين بيك ومبسوطين قوي، احنا بنتفرج عليك كلنا في المكتب دلوقتي.
0: انت معايا في الشركه برضو يا لمى؟
1: كل الشركه كلنا قاعدين بنتفرج عليه دلوقتي.
0: وهو مدير شديد ولا مدير ايه؟
2: هو غلب الدنيا وعارف حاجه بتزيد على بنات.
1: شديد جدا جدا جدا جدا.
2: تقله
0: بجد؟
1: مفيش هزار في الشغل. لا مفيش هزار في الشغل.
0: يعني انا دايما بحس ان باشمهندس ياسر بيعتز قوي ان هو استاذ العماره بجامعه حلوان بقى، يعني
2: العاصمه دلوقتي بسمع العاصمه.
0: في
2: العاصمه؟ لا الجامعه بقى اسمها جامعه العاصمه.
0: بقى جامعه العاصمه.
2: حلوان سابقا.
0: ايوه. ايه اكتر حاجه نصيحه بيقولها لكم يا لما بقى في الديكور؟
2: يبقى عندهم ضمير ويحبوا الشغل.
1: ما ينفعش ان
2: ما ياخدوش اجازات.
1: ما طبعا الاجازات دي مش اوبشن، وان احنا ما ينفعش ناخد افكار ونعملها هي لازم نبتكر في كل مشروع، في كل حيطه، في كل كورنر.
0: بجد يعني الذكاء الاصطناعي ده الاي اي ده ما دخلش عندكم؟
2: لا انا عارف في المكتب وعندنا
1: اي اي طبعا.
0: بجد؟
1: لا بس هي الفكره ان احنا نستخدمه بطريقه ان هو مش يريبليس اس، بس ان هو يحسن جوده الشغل اللي بيطلع. يعني مش بيريبليس الافكار بس. هو بيحسن بقى كواليتي الشغل الصراحه. لا بيفرق جدا طبعا، لازم نستخدمه، لانه لو احنا ما استخدمناهوش الناس كتير قوي هتسبقنا. فاحنا يعني وي هاف تو ورك. وبعدين كل كلاينتس دلوقتي عارفين خلاص ان الناس كلها بتستخدم ايه. احنا اصلا بيجي لنا كلاينتس هم بيستخدموا اي اي
0: او يقولوا تنفذي.
1: بياخدوا بيجيبوا لنا شغل ويقولوا عاملينه اي اي وكده، فاحنا لازم نشتغل بيه. بس ان هو بقى مش ما ياخدش دورنا احنا كهيومن
0: الهيومن
1: انترفيرنس بتاعنا احنا في المكان.
0: لا بس شويه هياخد مكانكم برضه، خافوا على نفسكم.
1: يعني
2: لا يعملوا شيفت كارير بقى.
1: شيفت كارير بالظبط.
0: ماشي يا لم.
1: ماشي.
0: شكرا ليك.
1: كلمتكم. باي باي.
2: باي.
0: طيب يعني باشمهندس، موضوع الاي اي ده مشكله يعني؟
2: هو مشكلة طبعا. بس مشكلة حلوة.
0: في ايه بقى؟
2: يعني
0: ان احنا نستغلها صح.
2: لا ان بقى ما عندك 10 مهندسين هيبقى عندك 2.
0: هنوفر
2: وقاعدة بتعمل اللي انت عايزاه
0: قاعدين بيسمعوا. طب يعني يعني
2: خليها تعبانة ومش جاية النهاردة ورجلي وجعاني وراح فرح مع صاحبتي وخطيبي عدى عليا زعلان اروح اصالحه. خلاص بقى يعني
0: خلاص خلص.
2: هتجيبي واحد بقى تشغليه تعملي فيه اللي انت عايزه ويخلص الشغل كله وخلاص. هتبقى مشكله عندنا في التنفيذ، والتنفيذ سهل يعني احنا شغالين تنفيذ فهيعوض الموضوع.
0: طب ايه اكتر حاجه لما بتدخل مكان يعني بيت او اي مكان فيه ديكوريشن، ايه اكتر حاجه عينك بتيجي عليها؟
2: بصي هقول لك، هو في كذا حاجه. تمام. اول حاجه الالوان، يعني اللي بتاخد عينك الالوان. يعني يكون البيت الوانه مريحه او مش مريحه. دي دي دي اول حاجه. تاني حاجه بالنسبه لي اللي بتاثر فيها قوي، كنت تارك قبل كده، الاضاءه والارتفاعات، ارتفاع البيت. يعني ما تخش بيت ارتفاع السقف بتاعه عالي، يعني بتبقى مستريحه نفسيا جدا من غير ولا حاجه.
0: أيوة يعني البيوت بتاعت زمان الارتفاع العالي ده ما بقتش موجود.
2: لا بس في الفيلل المفروض تبقى موجودة، بس هو المطورين بيستخسروا. يعني

0: تعملي فيلا، ليه تديني السقف بتاع الفيلا 3 متر و3 متر 20 و2 متر 90؟ ده انت بتبني في الصحراء وما عندكيش حاجه تمنعك انك تعملي سقف 4 متر، انت بتوفر ليه؟ والفيلا بتكلفه 2 مليون بيداري ب 50 مليون. يعني هو فرق السقف ده ايه؟ هيفرق معاك 500 الف جنيه؟ مليون جنيه في الفيلا قيمته زيرو. بس احنا ما عندناش ثقافه ان انا اديكي حاجه انت تبقى مبسوطه بيها عشان ما اوفرش لنفسي 100,000 200,000 جنيه في الفيلا. هو بيحسبها بقى انه عنده 500 فيلا فبيضرب بالرقم بيعمله مع رقم طيب. انما اي حد مطور بيفهم بتلاقيه بيعمل شغله صح، بيعمل ارتفاع السقف 4 متر 4 متر ونص، الدور الاول بيعمله 3 متر ونص 4، يعني بيبقى واحد بيديكي مكان تعيشي فيه وانت مبسوطه. هي مشكله وفر وليس ارتفاعات زي زمان. احنا زمان كانت مشكلتنا في الارتفاعات القانون الطيران عشان الطيران ليك ارتفاع معين ما تعليش عنه، فالكله بيعمل ايه؟ بيعمل شقق واطيه علشان تاخدي اقصى عدد ارتفاع. دلوقتي ما فيش كلام ده في الكومباوند، انت ما عندكش الموضوع ده. يعني ما تبني يعني مثلا كنا في القطاميه ديونز، القطاميه ديونز كان بيديك انت تعمل الديزاين، انا اعمل السقف 4 متر ونص فيلا العاديه في الشارع، وهو ده اللي موجود دلوقتي. انت يعني حكمك في الاسقف في الشقق هي اللي بتبقى غصب عنك انك محكومه بيها عشان محكومه بارتفاع معين، انما فيلل وتطوير عقاري وكومباوندز لا مش محكومه بيه خالص، ده وفر، ده استرخاص. دي ما فيهاش حوارات تانية.
1: يعني
0: فدي زيرو فكر. يعني لعلمك لو اي حد عمل كومباوند الفيلل بتاعته ارتفاعها عالي هتلاقي كميه الطلب على المبيعات عنده مختلف عن اي كومباوند تاني، عشان عندنا عقدة نفسية من ارتفاع البيت.
1: بس ده حضرتك كمهندس اللي شايف النقطة دي بس.
0: أي طب هو مطور
1: معاه. أنا كواحدة مثلا
0: أصل المطور بيدور عليه إنه هيشتغل بكام وهيكسب كام بس. بيعمل حاجة حلوة، بيعمل لاندسكيب حلو عشان يعمل اسم يعني، إنما الموضوع إنه هو يخش جوه تفصيلة إن البيت يبقى ارتفاعه عالي ويبقى فيه دبل هايت وإن هو يعمل التصميم.
1: ده هو أصلا نفسية. بيبيع من قبل ما أنت تدخل بيته.
0: يعني لا قبل هو ما انت بيبيع بس هو بيعمل الديزاين بتاع البيت، هو بيبيع البيت ما متنفس.
1: انا عمري ما افتكر ان انا بصيت على ارتفاع حاجة في ورق يعني او في اللي هو
0: ما عشان انت من الجيل الجديد ما حسيتيش بارتفاع بتاع الجيل القديم بتاعنا. احنا عشنا
1: لا بس ببسط لما بلاقي حاجة ارتفاعها عالي ببقى مبسوطة وسعيدة.
0: بصي هقول لك حاجة، انا المكتب عندي في مصر الجديدة من العمارات القديمة تمام، ارتفاع السقف 4 متر وربع، لا موضوع تاني خالص، انا مش عامل فيه حاجة. بس انت تخش المكان من الارتفاع لا انت مش متخيله موضوع مختلف ازاي.
1: لا بحس ان الدنيا حتى الجو نفسه بيبقى فيه
0: مش طبيعي. مش طبيعي الارتفاع، اي حاجه بتعمليها في الارتفاع بتطلع حلو.
1: عجبني قوي فيديو لحضرتك كنت عامله وانت ماشي في شوارع مصر الجديده تقول شايفين الروح بتاع زمان بالتصميم بتاع زمان.
0: لا عمارات مصر الجديده بتاع زمان مش طبيعي. ما ده الكلاسيك بقى، يعني اللي بقول لك ما بيروحش عليه الزمن، بيفضل طول عمره محافظ على
1: يعني. ماشي بس ما هو ايه بقى اللي بيواكب الوقت
0: اللي احنا عايشين فيه؟ ما انا هقول لك حاجه، الكلاسيك مشاكله تفاصيله تكلفته الصناعيه بتوعه ما بقوش موجودين، فانت عندك مشاكل كتير قوي. المودرن بسيط واي حد بيعمله حاجه فيها فكره وبتطلع شكلها جميل وبتعملي ماتيريال، يعني هو المودرن مشكلته انك تختاري ماتيريال صح، هي دي مشكله عشان يبقى قوي.
1: انا عندي حاجه باظت في السباكه، عارف بقى لي قد ايه بحاول اوصل لسباك ويديني مواعيد
0: ده 8 ايام. ما هي دي مشكله على فكره،
1: 8 ايام اقسم بالله علشان اعرف اوصل لايه
0: لسباك. لا انت
1: وايه بقى واللي مكلماه مهندس ديكور هو السباك شغال معاه يعني يقدر يتحكم فيه علشان اقدر اضمنه.
0: مش يتحكم فيهم للاسف، هم اللي بيتحكموا فينا.
1: هي فكرة ان الصناعية فعلا بقى صعب التحكم فيهم
0: جدا
1: يعني بس انتوا ليكوا طريقة في السيطرة الصراحة.
0: مش
1: بس هو الحمد لله جي وصلح الحمد لله.
0: لا اقولك حاجة، زمان كان لينا سيطرة اكثر من دلوقتي. دلوقتي الشغل كتر قوي، ويعني زمان انت الصناعية ممكن تشغل معاك تسيب له فلوس مثلا شوية اسبوع جاي ده، لا دلوقتي فيش كلام ده، صناعي يخلص ياخد فلوسه وهو واقف، ولو ما ادتهولوش مش هيجيلك تاني. ليه؟ بقى عنده شغل كتير قوي وصناعي كتير قوي في البلد، سابوا مصر ما بقاش في صناعي كويسين في مصر
1: محترفين.
0: يعني سابوا مصر فالموجودين بقوا قليلين وعليهم ضغط. فانت لازم ايه تحيليه وتدلعيه وتحطيه فوق دماغك ويطلب منك 500 تديله 1000، يعني لازم تعمل كل حاجه في الدنيا.

0: شتتي بالنسبة له عميل مميز، لو ضايقتيه مش هيجيلك تاني وانت اللي خسران. ده الوضع دلوقتي، قبل كده كانش فيه كلام خالص.
1: طب ده بالنسبة لحضرتك كمهندس، احنا
0: كعميل
1: عنده او كعميل عنده، ما احنا بنديله
0: هو فلوس. مش شايفك اصلا، انت بتضيع وقتك مع واحد مش شايفك. هو دايما الصناعة بيعمل ايه؟ ياخد 5 شغلانات في وقت واحد، يروح هنا ياخد عربون وهنا عربون وهنا عربون ويفسحكوا بقى، ويقعد يجي لنا ده شويه هنا شويه هنا شويه وخلاص. ايه دي صارت.
1: طيب باشمهندس، ايه هي الـ الـ الـ الحاجه او العلامه المعينه ان انت لو شفتها ببيت تقول ده اتصمم باحتراف؟
0: الذوق بتاع البيت. الذوق في ايه؟ العلامه المميزه اللي في الذوق اللي تخليني اقول ان ده اتصمم باحتراف؟ انك تخش البيت يبقى تبقى مستريحه، او ما تخش البيت يبقى في طاقه ايجابيه، يعني تبقى مبسوطه بالبيت. اللي هيبسطك بالبيت ايه؟
1: ده بيجي من اهل البيت بصراحه.
0: لا ما تخش البيت وما فيهوش حد ابدا، يعني تخش البيت وما فيهوش
1: حد. في بيوت حتى لو اتعامل بايه واهلها مش داخلين
0: على قلب، احنا لو دورنا على اهل البيت خلاص يبقى لغينا التعليق اساسا، يعني هيبقى اهل البيت خلاص، يبقى كده الموضوع ده خلاص. لا بس هو البيت اللي تحس فيه ان هو يكون مريح بكل المقاييس بتاعت الجمال، يعني انك تلاقيه مفروش حلو، الوانه حلوه، اضاءته حلوه، في تاتش.
1: ده بتكتشفها خلال وقت قد ايه؟
0: لا انت ما تخش فيها خلال اول دقيقه.
1: لا
0: دقيقه 30 ثانيه كمان يعني.
1: بتعلق بقى لاصحاب البيت ولا على حسب العلاقه اللي ما بينك؟
0: لا ولا لا ولا ما يكون خلص خلص. يعني في ناس كتير بتجيلي عامله بيوت وحشه قوي وخلصت وعايزين اكسرها وعدها، انا بستحرم الموضوع ده بصراحه. يعني انا اي حد بيته خلص اقول له لا حلو جميل، لدرجه ان في مره عميل خدني ورحت اتفرجت على البيت وزرته تحفه ما شاء الله، وهو كان فضيحه يعني. فمراته جت فلدى الدكتور ياسر بص على البيت وقال لي ان هو تحفه وجميل. قلت له الدكتور ياسر ما بيفهمش قدامي وانا واقف
1: حارس
0: اول العظيم على طول كده. فبقول لها ليه حضرتك قالي انك تقول على بيت ده بالجمال كده؟ قلت لها هيك البيت خلص حلو وحش خلص، حضرتك دي فلوس
1: ست صريح.
0: قلت لها بص هيك البيت، والراجل كان صرف كام بتاع 15-18 مليون جنيه في البيت. قلت لها هيك البيت انت متخيله
1: كان ايه اللي فيه؟ كان ايه اللي فيه مش عاجبك؟
0: لا لا كوارث. لا لا كل الوان الرخام وكل الوان البورسلين وكل الوان في الدنيا اللي تشوفيها تحس انك داخله محل عصير مش بيت. ونجف كلاسيك، هو كان في الساحل اصلا كان في مراسي وحاطط نجف كلاسيك لا لا لا لا لا حاجه لا تتخيليها ولا انت تتخيليها.
1: انا في ناس فعلا بيحطوا حاجات كلاسيك في الساحل. انا بابا
0: ايوه لا لا البيت مش طبيعي. بس انا
1: والقيمه بقى والدواليب
0: لا هو مش في قيمه بصراحه، بس هو كان الوان الرخام والوان البورسلين والوان حاجات لا مش طبيعيه بجد. والفرش يعني كان بيت يعني هو مش حلو بس البيت خلص ازاي تخش.
1: هل ده لو انت كنت شفته في مكان تاني غير الساحل كان ممكن يبقى مقبول؟
0: لا لا لا لا ولا في اي حته
1: ولا في اي
0: ولا في المنصه. لا لا خالص. بس انت يعني انا بستحرم النقطه دي، يعني بلاقي حد خلص بيته ما اقدرش اقول له البيت وحش وكسر.
1: طب ليه تكلفه زي دي؟ تكلفه حضرتك بتقول مكلف حوالي 15 مليون رقم أي. خزعبالي
0: يعني. ايوه
1: والديكور ورغم كده ان ما كانش حلو
0: ما فيش ذوق.
1: هو الذوق
0: ما فيش ذوق يعني حاطط بورسلين مع رخام خشب غير لا لا البيت صعب مع فرش الوان لا يعني.
1: هل المهندس اللي كان عامل ولا صاحب لا البيت
0: لا
1: هو
0: لا الحمد لله ده بس اسم المهندس كلها صاحب ما دخلش في حاجه خالص لا هو ولا مراته.
1: عملوا فيه ايه؟
0: لا خلاص ما الراجل خد الفلوس، ما الراجل صاحب البيت مبسوط وطاير بيه، وانا ما دخلت قلت له حلو عمل فرح. فما هي جت بقى قالت الكلمه دي قلت له الحقيقه بقى.
1: ايه الفرق ما بين البيوت يا باشمهندس اللي هي البيت المتصمم بذكاء والبيت اللي هو متكلف؟
0: بصي هقول لك حاجه بقى دي اتعلمناها كويس قوي. لما تخش في فراغ مثلا زي الريسبشن تمام، تاخدي جزء الماستر بيس في الريسبشن، حيطه تبقى عندك او كورنر او اريا هي اللي تبقى مميزه قوي في البيت، هي اللي تعملي فيها كل الفكر اللي انت عايزاه وتعملي فيها تاتش حلو قوي.

0: وبيت البيت خليه بلين. ما تعوديش كل حتة تعملي فيها تفصيلة. لو اشتغلتي كده انت بوظت البيت. هتلاقي هنا تفصيلة هتبقى اما تخش العين هتبقى عدم مشتتة.
1: يعني الفخامة الحقيقية مش في الانفاق. الفخامة الحقيقية
0: في التصميم طبعا.
1: في التصميم.
0: ايوة طبعا.
1: يعني او الاختيار انت هتحط أيوة يعني فين.
0: لا يعني انت البيت ال 15 ده تعمليه بخمسة اجمل بكتير قوي من ال 15. طبعا. لا لا هو 100% ذوق وتست وتصميم. ولازم يكون عندك خبرة في الماتيريال.
1: طب ليه بنسمع ان في ناس صرفوا ملايين في اماكن او تصميم ديكور لبيتهم بيحطوه في المكان الغلط مثلا؟ يعني ايه الاماكن اللي هم بيحطوا فيها والاخر ما بيبقاش ليه معنى؟ الصرف ده ما بيبقاش ليه معنى.
0: هقولك اكبر غلطة بنعملها الرخام بتاع الارضيات. رخام الارضيات ده بيبتدي سعره مثلا من 2000 جنيه لغاية احنا بنتكلم اللي هو الطبيعي لغاية 40,000 تمام. وفي الاخر انت بتفرشي بيبان منه 50% 30% حسب الفرش. فانت بتلاقي انك صرفت فلوس كتير قوي
1: على ارضك
0: في حته مش باينه
1: ولا هتعرف تجليه. حتى
0: هتعرفي هتتبهدلي بس هتعرفي.
1: ما هتلم حاجتك بقى
0: هتعرفي هتتبهدلي. بس انا بقول لك دي من الحاجات اللي بيصرف فيها فلوس كتير قوي.
1: حد حط رخام طبيعي وجلال جلي الحقيقي بقى اللي هو تشيل العفش وتجليه.
0: طيب انا هقول لك حاجه الموضوع ده ليه حل بسيط قوي.
1: ايه بقى؟
0: ان احنا بنعمل الرخام هوند او مط اللي هو بيبقى مط ما بيبقاش بيلمع. فخلص فشلنا المشكله دي من هناك. خلاص احنا بنسلمه مط.
1: ايوه بس انا اقصد ان حتى اللي عامل رخام طبيعي وعارف ان هو طبيعي ما بيعرفش يستفاد بيه.
0: لا ما هي في مشكله. ما انت نفس الموضوع مشكله مثلا في الدهانات. ما انت ما كيدي تديني البيت تعيدي البنتنج بتاع البيت تاني ما انت هتتبهدلي. هي الصيانه بتاعت البيت بهدل
1: طبعا.
0: يعني لازم لما تيجي تعملي صيانه البيت ما تكونيش قاعده تبقى قاعده في الساحل. تقعدي في الساحل شهرين بتوع الساحل وحد يخش البيت ياخده يسلموه لك ويعملوا.
1: طب انا حسأل حضرتك بشكل مختلف. هل ممكن ان احنا بيت بميزانيه متوسطه ممكن يطلع اجمل من بيت احنا صرفنا عليه ثروه هائله؟ وازاي؟
0: اختيار الماتيريال واختيار الالوان والذوق. بس هم دول ثلاث حاجات الاساسيات اللي تشتغل فيهم. ماتيريال ماتيريال طبعا هتختاري ماتيريال هتخش على السمارت. انا ما بحبش الماتيريال السمارت. بس انت
1: ايه بقى الماتيريال السمارت؟
0: اللي هي حاجات الصناعي. يعني اي ماتيريال ارتفيشال مش ناتشورال. يعني مش رخام طبيعي مش خشب طبيعي.
1: طب ما هو بيقولك الرخام الطبيعي والخشب الطبيعي. لا يعني ده الاحسن الطبيعي.
0: هو الاحسن بس انت بقى على قد فلوسك بقى. انت يعني انت عايزه كل حاجه ب2 جنيه. يعني ما نعمل حاجه ب2 جنيه وحلوه وشيك وشغل بالماتيريال سمارت. بس اختاري ماتيريال سمارت شيك. ما تروحيش
1: بس مش هتعيش.
0: لا تعيش. الديرور بتاعتها عاليه جدا. طبعا
1: هتدي نفس الافكت لنفس الشكل.
0: لا مش بصي مش نفس الافكت. بس هتديكي ذوق حلو وهتديكي بيت جميل وهتبقى قاعده فيه مستريحه. وده اللي يفرق معاكي انك قاعده في البيت تبقى مبسوطه. انا مش فارق معايا اعمل رخام واعمل خشب واعمل كده وفي الاخر قاعده متضايقه وبحط كل حاجه متضايقه. لا انت عايزه حاجه بلين وحلوه وشيك. وفي حاجه تانية هقولها لك برضو من ضمن الحاجات اللي حلوه قوي يعني الناس تعملها. ما تعمليش ديكور كتير في البيت. بصاتي قوي. افرشي كويس. يعني خلي كل تركيزك في الفرش والاكسسوارز والطبلوهات بنتينج. الموضوع ده ممكن
1: بيت. انت قلت كل حاجة دلوقتي.
0: الفرش
1: اكسسوارز والطبلوهات كل حاجة.
0: ايوه ما هو ده ما انت كده كده البيت بيتفرش. تمام. انا قصدي ما تصرفيش على ايه على انتيريور. ما تقولش بقى تعملي حيطان رخام وحيطان خشب وسقف جيبسون بورد في اندايركت لايت. كل ده ما تعملوش خالص. خد البيت بلين خالص اعمليه بسيط جدا وفرشيه كويس قوي. انت عملتي بيت حلو قوي. احسن ما تعملي بيت كله انتيريور وفي الاخر مش عارفه تفرشيه. انا بقول لك اللي هو الطريقه اللي تعملي بيها بيت شيك من غير ما تكلفي فلوس.
1: اكتر مكان احط فيه فلوس وانا مطمنه
0: الفرش بيسز. اجيبي بيسز بقى. يعني ايه يعني هتجيبي ليفينج مودرن هتجيبي حاجه من الحاجات دي صوفا بتاع كده. جيبي بيسز في المكان. يعني جيبي ارت وورك حاجه غاليه. جيبي بايو مثلا غالي. انت كوفي تيبل مثلا.

0: قيمة، حاجة فيها فكرة، يعني جيب حاجات قيمة قوي،
1: يعني في كل أوضة أو في كل كورنر أحط
0: زي
1: حاجة.
0: ما إيه، زي ما أنت مثلا تكوني لابسة عادي جدا وفي الآخر مثلا لابسة ساعة أو ساعة رولكس، خلاص أنت اللي بيفهم شافك اتنقلتي قدامه في حتة تانية، خلاص يعني أنت في مكان تاني، هو كده اعملي بيت بلين خلاص وحطي حاجة ماستر بيس إن شاء الله، كرسي فندي مثلا، أي حاجة مميزة، خلاص يبقى حاجة قيمة قوي في البيت، اللي يخش يبقى فاهم إن صاحب البيت ده فاهم، مش عامل البيت بساطة من فقر، لا هو عامل البيت بساطة ذوقه كده، ذوقه بسيط وحلو وحاطط ماستر بيس في المكان. دي من اكثر الحاجات اللي تفهمك ان صاحب البيت ده عنده ذوق ومكلف ولا لا، يعني ان هو عنده ذوق وعامل حاجة ماستر بيس غالية وعامل بيت شيك.
1: علشان انجح ديكور بيت اخد رأي المهندس بنسبة كام في المية؟
0: بصي
1: ده لو كان يعني لو كان مهندس،
0: دي بقى مشكله، ما انا هقول لك حاجه. اولا انت جايبه مهندس شاطر،
1: تمام،
0: خلاص يبقى لازم تديله الثقه شويه، ما تتدخليش في ذوقه ادام انت مقتنع بيه. ليه؟ احنا المشكله دايما اللي بتقابلنا ايه، بيجي العميل خصوصا بلاش عشان انا بحب الستات عشان ما اعرفش ايه كل كلام الستات، حياتنا الستات ان هي بتيجي تقول لك لا دي وحشه غيرها، دي وحشه غيرها دي، انت ساعات بتتضايق فبتسمعي الكلام، تمام، اول ما بتخلص بتطلع وحشه، البيت بيطلع وحش، فيجي اصحابها يقول لك ايه القرف ده، تقول لهم المهندس اللي عمله. لو انت عملت البيت وطلع حلو يقول لك ايه الجمال ده، تقول لهم انا اللي عاملاه. على فكره الموضوع ده على طول في كل شغلنا، يعني انا كل العملاء اللي معايا مهندسين،
1: ده ذوقي،
0: ده ذوقي، وهو ما بيفهمش حاجه وانا اللي عملت كل حاجه. اول ما تمشي وراها وتعملي حاجه وحشه تقول له بصوا اهو المهندس اهو قدامك اهو، تبيعك في لحظه. فالذكاء انك ايه،
1: والله الستات غلابه اقسم
0: لا هم غلابه جدا.
1: طب والله غلابه،
0: لا ما هو اللي عاملين فيه ده من الغلب اللي بقى فيه في اغلب من الستات، يعني عشان كده واحد بيموت في الستات
1: لا
0: عشان كده من الغلب.
1: لا
0: كم بكوريش.
1: طيب هنكمل حلقتنا مع المهندس ياسر اللطفي، مهندس الديكور واستاذ العماره بجامعه حلوان، ولكن اسمحوا لنا نطلع جامعه العاصمه. ماشي العاصمه. اسمعونا نطلع لفاصل ونرجع تاني نتواصل مع حضراتكم، ابقوا معنا.
2: حالة جديدة، حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90 90، الراديو 90 90، هواها مصري.

0: أهل مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي فيه الراديو 90-90 هواها مصر.
1: حالة جديدة،
0: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90.

0: الأرض.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد اعتزاز مصر بالتعاون القائم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في توفير الحماية الدولية للاجئين وملتمسي اللجوء المقيمين في مصر وإدارة عملية اللجوء وفقا للقانون الوطني المنظم لهذا الشأن، مشددا على استعداد مصر لمواصلة هذا التعاون بما يعزز التضامن الدولي ويدعم اللاجئين. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اليوم برهم صالح المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وخلال لقائك

0: الرئيس السيسي أن مصر لم تستخدم يوما قضية اللاجئين لتحقيق أهداف سياسية، مشددا على أهمية تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات وزيادة الدعم الدولي الموجه إلى مصر، فضلا عن دعم المنظومة الوطنية الجديدة الجاري استكمال أطورها التنفيذية للتعامل مع قضايا اللجوء، داعيا أيضا إلى تبني منظور شامل لمعالجة ظاهرة اللجوء والنزوح يستهدف معالجة أسبابها الجذرية بما في ذلك الأزمات السياسية والأمنية والتحديات الاقتصادية. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي استقبل السيد برهم صالح مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا المرتبطة باللاجئين. وأشار عبد العاطي خلال اللقاء إلى أن صدور قانون لجوء الأجانب يعد خطوة تاريخية في مسيرة الدولة المصرية لتعزيز الإطار التشريعي الوطني المنظم لقضايا اللجوء. كما أشار وزير الخارجية إلى الأعباء الضخمة التي تتحملها الدولة المصرية جراء استضافتها لأعداد كبيرة من اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الذين يحصلون على الخدمات الأساسية على قدم المساواة مع المواطنين المصريين. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد حرص الحكومة على متابعة موقف مشروعات تحلية مياه البحر، لافتا إلى الخطة الطموحة التي وضعتها الدولة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن مشروعات التحلية تعد أحد الحلول المستدامة لتوفير وإتاحة الموارد المائية اللازمة لمختلف المتطلبات الاستهلاكية والتنموية. وأكد مدبولي أن الدولة تعمل على التوسع في تنفيذ مشروعات التحلية خلال المرحلة القادمة من خلال تنفيذ محطات حديثة وفق أحدث التكنولوجيات العالمية وبالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في هذا الشأن. تصريحات رئيس الوزراء جاءت خلال اجتماع عقده لمتابعة جهود تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء رصد من خلال سلسلة انفوجرافات أوضاع ملف العشوائيات قبل 30 يونيو وبعدها من تدهور عمراني إلى تنمية حضرية شاملة ومستدامة. وأشار المركز إلى أنه عقب ثورة 30 يونيو تبنت الدولة رؤية شاملة للتعامل مع هذا الملف، ارتكزت على القضاء على المناطق العشوائية وتطوير المناطق غير المخططة بما أسهم في توفير بيئة أكثر أمانا وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأثمرت هذه الجهود عن إعلان مصر خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة بنهاية عام 2022 بعد الانتهاء من التعامل مع 357 منطقة عشوائية غير آمنة وتوفير بدائل سكنية ملائمة استفاد منها نحو 1.2 مليون مواطن بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية. اقتصاديا، وزير السياحة والآثار شريف فتحي بحث مع نظيره الإيطالي سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية إلى العاصمة الإيطالية روما ومدينة ميلانو لعقد سلسلة من اللقاءات المهنية الموسعة مع كبار منظمي الرحلات وشركات الطيران العاملة بالسوق الإيطالية. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواصل استعداداته لمواجهة إيران صباح السبت القادم في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
2: بلدي يا عم وارضي،
3: كان لازم الحاجات دي يتحط لها حد. انا كنت بدافع عن بيتي، بدافع عن مكاني.
4: مصر ام الدنيا.

0: لسه مكملين معاكم في حاله جديده ومعانا المهندس ياسر لطفي، مهندس الديكور استاذ العماره بجامعه العاصمه، عشان ما يزعلش مننا. ارقام تليفوناتنا هي 2-18-10-8-66، الاس ام اس 1-90-9، صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90-90. باشمهندس، حضرتك كصاحب شركه طبعا كل الناس بتيجي على اسمك، ولكن اي حد بيروح يعني لاي مهندس بيتقابل معاه اول مره عشان يكتب العقد ويضمن الفلوس، ولكن صاحب الشركه ده ما بيبقاش ظاهر في الصوره. انت
1: حقيقي.
0: بقى ك- ك- كصاحب شركه او منفذ للمشروع،
1: طيب
0: دورك ايه؟
1: هقول لك حاجه بقى مهمه قوي، دي مشكله في شغلتنا. تمام. المهندس الديكور يعتبر ديزاينر. تمام. هو الديزاين، العميل ما بيعترفش باي حد في المكتب غير صاحب المكتب.
0: ما انا جاي باسمك، انا جاي على اسمك،
1: معلش. هو نفسيا ما بيبقاش مبسوط. يعني انا جربت الموضوع ده، ان في عملاء قعدتهم مع مهندسين في المكتب احسن مني، مش هقول لك احسن مني.
0: انا اخد الثقه منين؟
1: تاخد الثقه منين؟ من الشغل. يعني انا قعدتك مع مهندس، انت ما اقتنعتش، طلع لك شغل حلو جدا، تمام، خلاص، ايه المشكله عندك؟ نفسيا ما بينبسطش العميل، ما بينبسطش نفسيا.
0: ايه مواصفات المهندس الشاطر؟ اصل انا برضو ايه عن تجربه
1: المهندس الشاطر. انا هقول لك حاجه، اهم حاجه في اول قعده انه يعمل برزنتيشن كويس لنفسه

0: لو المكتب معروف خلاص يعني مش هتفرق ساعتها. هو بس يعمل برزنتيشن ان هو ايه، ان هو يبقى شاطر ان هو يعرف يقنع العميل بفكره،
1: تمام،
0: ان هو يمثل المكتب. بقولك حتى لو العميل اقتنع وانت كمهندس في المكتب عملت له شغل كويس، هو في الاخر يقولك لا انا عايز اقعد مع الدكتور ياسر، ويتضايق جدا لو ما عادش معاك. يعني اصل الموضوع ده انا بقولك حقيقة، انا العملاء بيقعدوا عندي مع مهندسين احسن مني فعلا ومركزين اكتر مني وفاهمين اكتر مني. لا الدكتور ياسر قلبنا والدكتور ياسر ما عادش معنا، وانا كده زعلان ولازم يقعد معنا المرة الجاية ولازم يقعد معنا. دي مشكلة.
1: مش حق العميل،
0: حقه بس انا بقولك هي حقه. ما دي مشكلة كبيرة جدا في الشغلانة بتاعت الديزاينر، ان العميل عايز يقابل صاحب الشغل.
1: هل حضرتك بتبقى مشرف على العمل، يعني مشرف على الشغل حتى لو مع مهندس؟ يعني لو اديت الشغل ده لمهندس تاني بتبقى مشرف معايا خطوة بخطوة؟
0: اكيد لازم. يعني ده موضوع مفهوش هزار يعني. بس في فترة معينة انت ممكن اشتغلتي، عندي حاجة في الجامعة مثلا بعملها، فخليت الميعاد حد من المكتب يقعد مع مهندس، ومهندس كويس جدا ودكتور في الجامعة، يعني مش معاده مع مهندس عادي، يعني معاده مع دكتور في الجامعة. فهو الموضوع لا هي نفسية. وبقولك احسن مني، يعني هو اللي بيقعد معاه احسن مني.
1: ليه دايما اي مهندس بتروح له بيديك فترة زمنية معينة والعملية بتفتح منه؟
0: العمالة.
1: طب وانا ذنبي ايه؟ وانا امال انا رايح بمهندس ليه؟ طب ما انا اروح انا الم بقى اجيب حد مقاول انفار زي ما بيقولوا، ويقعد يجمع لي ده ويجمع لي ده ويجمع لي ده.
0: هقول لك حاجه، هي في مشكله دايما بتقابلنا، ان ايه؟ يقول لك انا عايز الفيلا دي في 6 اشهر. تمام، ما ينفعش ما ينفعش، يقعد يضغط حاول. حاضر، قلت حاضر دي خلاص بقى على رقبتك 6 اشهر. المشكله اللي بتقابلك العماله فضيحه، يعني ما تعتمديش عليهم، يعني لازم 6 شهور
1: دي. وافقت ليه؟
0: ما انا بقول ما ده الغلطه بقى اللي احنا بنعملها. ما دي غلط. انا غلطان، انا بقول لك ان انا غلطان ان انا بوافق. انا الطبيعي لا، اي 12 شهر هحاول. فبقت عندك مشكله في العماله، دي مشكله اساسيه. تاني مشكله اللي بتقابلنا كتير قوي مع العميل وهو شغال بيغير، دي كارثه بقى. يبقى انت شغاله يشوف حاجه جديده عجبته، لا انا عايز دي غير دي. دي بتحصل 90% مع العملاء. يعني مفيش عميل بيسيبك تشتغلي من غير ما يغير في النص ودي ما عجبتيش.
1: انت بتتعامل ازاي بقى مع المشكلات او التعديل اثناء التنفيذ؟
0: لا بعدلها طبعا.
1: تعدلها
0: ايا كان بقى. ما ينفعش تقولي لا، او ما ينفعش تقولي ما ينفعش.
1: تكلفة على مين؟
0: لا عليه. ما لو هو رأيه
1: حتى لو الخطا من عند الشركه؟
0: لا ما الخطا عليا. لا يعني في حاجه اتنفذت غلط علينا طبعا. هو بالظبط ما ينفعش تبقى عليه.
1: طيب هو في مشكلة تانية يا باشمهندس؟ هي مشكلة بالنسبة للمهندس المصمم ومشكلة بالنسبة للعميل. أنا دلوقتي واحدة صاحبة بيت أيا كان مساحته، وجبت مهندس علشان إيه؟ وقت معين ألم التكاليف، أبقى عارفة البادجت بتاعي دي. أنت جيت اديتني بادجت وبعدين بصيت البادجت ده انضرب في 2.
0: تمام.
1: مش قصدي ان انت مهندس نصب عليا، لا هي بتبقى غصب عنه. الماتيريال زادت، مش عارف ايه اللي حصل، الدولار رفع، مش عارف كذا. بس مما لا شك في مشكله بالنسبه للمهندس، مشكله بالنسبه للعملاء. انت بتتعامل مع المشاكل دي ازاي؟ انت اصلا مش عارف تدي بادجت للحاجات دي.
0: بصي،
1: وفي نفس الوقت العميل هو مش معاه اصلا الفلوس اللي اتفق معاك عليها. يعني مش اللي هو انت مثلا التكلفة النهاردة كده، طب تعالى نروح نجيب كل الماتيريال دلوقتي علشان اضمن ان التكلفة تطلع زي ما انا قلت 10 قروش مثلا.
0: تمام. الموضوع ده فيه كذا شك. اول حاجة انك تحكمي التكلفة من اول يوم زي ما انت بتقولي. الحاجة بتغلى، سعر الدولار، السوق مش ستيبل، فدي مفيش عليها كنترول. يعني دي بقى يعني هو هيشيل معك، يعني انت مالكيش دور في الموضوع، هتعملي ايه؟ يعني انت مالكيش
1: ولا اي حاجه. نقرب المايك.
0: انا مش عارف
1: ايه دي زي الرساله بالظبط.
0: الموضوع ده لازم يكون هو متفهمه. يعني انت ما حاجه مش بايديكي، يعني انت اللي بايديكي ايه؟ المشكله دايما اللي بنقع فيها، وانا على طول بقع فيها دي، ما فيش ان انا بقول له الفيلا دي هكلم

0: في 2 مليون بتلاقيها بقت 6 مليون تمام؟
1: خزعبل
0: والوقت بيفتح عشان بنغير حاجات عشان السعر بيزيد ففي حاجات بتتغير فالوقت
1: منين قلت انها ب 2 مليون وضربت معاك ل 6 مليون؟
0: بنختار ماتيريال اغلى واحنا شغالين يعني يعني الرخام مثلا انا حطه في الكوتيشن مثلا في حدود مثلا 3000 جنيه هو عجبه الرخام 6000 جنيه او 7 وعجبه خلاص فهو عارف انه هيدفع الفرق ده فهو بيبقى عارف انا الكلام ده ما بعملوش من وراه يعني هو بيبقى على علم بكده ودي مشكله دايما بتقابلنا ان انت ما بتشتغلي كوست بلس ايا كانت النسبه تمام فالنسبه اللي على 2 غير اللي على 6 فبيجي العميل يقول لك لا انا انت مالكش غير اللي على 2 مالكش دعوه بقيه الفلوس مش هديهم لك هو كده لا لا لا ده كان في بنت كاتبه كومنت عجبني قوي تقول لك ده اكيد مش ده مش عميل ده اكيد عمل الاسود في الحقيقه من كتر ما اتعذبت منه
1: طب ازاي ان انت تحط ميزانيه للمشروع من غير ما تتجاوزها
0: ما تغيريش
1: ما غيرش
0: تغيريش حاجه خلاص اللي اتفقنا عليه ان نعمله ما تغيريش حاجه وي
1: تقديم خيارات بقى مختلفة.
0: لا لا لا لا واول حاجه طبعا النصيحه انك اول ما تبتدي تشتري كل الخامات بتاعت البيت تنزل احنا بنعمل كده يعني اول ما ابتدي خلاص البادجت كذا السعر كذا
1: مثلا ده علشان تتجنب تجاوز اي ميزانيه انت حطيتها
0: بس هيبقى التجاوز في ايه في المصنعيات وتجاوز المصنعيات 10% 5 كان فاضي تمام انا بعمل كده على طول على فكره يعني انزل اشتري التكييفات من اشتري الرخام من نتعاقد مع شركات الهيتنج
1: من فلوس حضرتك ولا من فلوس العميل
0: لا حقيقة ما ادفعش حاجه خالص
1: فلوس العميل طب افرض العميل معهوش دلوقتي
0: خلاص يستحمل الزيادة
1: دي برضو مشكلة
0: لا ما بصي انا اقول لك حاجة لما يجي عميل عايز يعمل بيته ومعوش البادجت كل ما يبقى معاه رقم يعمل مرحلة يعني يعني معاه رقم يعمل مثلا الاول الكهرباء في البيت معاه رقم يبتدي مثلا يشتغل في الحاجات اللي هي الصحية اللي في البيت
1: لا بس في مهندسين اللي هو مثلا ايه هو المرحله اللي جايه دي يقول لك مثلا مرحله تاسيس ده انت بقى دخلت تشطب مكاني مثلا اللي هي
0: كهربا.
1: اسمها الكهرباء
0: والسباكه
1: ما اعرفش اسمها ايه او كده وبعدين يقول لك ايه الارضيات
0: تمام
1: لا ده لازم قبل ما تعمل الارضيات مش عارفه تعمل ايه الجبسون بورد طب انت ليه خليتنا نجيب ارضيات بتكلفه او كوست قد كده وانت عارف ان في مرحله قبل المرحله
0: هي
1: دي اولويات
0: لا هي دي تنظيم طبعا وترتيب اولويات لا طب هو ده كده في غلطه ان انا قلت لك حاجه قبل حاجه
1: مش عارف ايه يعني
0: لا هي اصل هو موضوع بسيط قوي على فكره يعني هو ترتيبه سهل قوي ان انا هديكي كل مرحله ايه وتكلفتها ايه تمام فانت احسن حاجه ما تدفعيش دفعه تشتغلي في كل حاجه لا ادفعي على قد المرحله خلصي مرحله بفلوسها
1: لو انا خلصت مرحله كذا
0: وقفليها ليه عشان هتلاقي نفسك فتحت في كل البنود وما خلصتيش حاجه
1: بس طبعا مش كل المهندسين الديكور بيعملوا ده الناس اللي عندهم
0: لا انا بقول لك الصح لا يعني في ناس كتير بتلاقي الموضوع ماشي اللي هو ايه يعني جيبي فلوس وهنشتغل بعد كده نشوف
1: بيسيبوها مفتوح
0: وبتلاقي الوقت مفتوح فيش كنترول عليه بس هو برضو بيبان من الشغل اللي بيتعمل يعني انت المفروض تبقي فاهمه يعني هو دايما النصيحه اللي بقولها ايه انت في مهندس هيشتغل معاكي شوفي شغله قبل كده واسالي عنه وشوفي الناس اللي اتعاملوا معاه يقولوا لك ايه يقول لك ده كويس مثلا بس وقته وحش ده بيزود مثلا في نسبه معينه فانت اعملي سيرش على الموضوع هي دي المشكله احنا بنشتغل على الانستجرام والنت وخلاص ما حدش بيعمل سيرش على الكلام ده
1: خلينا نتكلم عن موضوع السوشيال ميديا وعلاقتها بمهندسين الديكور وهل هي اثرت بالايجاب او بالسلب بس خلينا نطلع لفاصل ارقام تليفوناتنا هي 2-18-10-866 الاس ام اس 199 صفحتنا على الفيسبوك 990 هروح لفاصل ونرجع تاني نتواصل مع المهندس ياسر اللطفي ابقوا معنا
2: حالة حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90 الراديو 90-90 هواها مصري

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات، وبرعاية شاي تفاريح تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 90.90. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة. سمعني مزيكا.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: 30 يونيو إرادة شعب الراديو 90-90
1: حالة جديدة
0: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90

0: ولسه مكملين معاكم في حاله جديده. وارقام تليفوناتنا هي 2-18-10-166، الاس ام اس 1-99-9، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90، ومعانا المهندس ياسر لطفي، مهندس الدكتور استاذ العماره بجامعه العاصمه. كنا بنتكلم عن السوشيال ميديا، وهي بقت يعني جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية لكل الأعمار. هل السوشيال ميديا أثرت بالإيجاب على فكرة التصميم والعمارة والديكور؟
1: أو طبعا لا لا فش زوري يقول لك أي حاجة غير كده مش صح. يعني أي حد يقول لك أي كلام غير ده ما مش مظبوط طبعا. مؤثرة جدا كمان.
0: انتوا كمهندسين واصحاب شركات بتستغل السوشيال ميديا ازاي؟
1: ما انا هقول لك السوشيال ميديا ميزتها ايه؟ بتعرف الناس بيكي، يعني الناس بيشوفوكي، بيعرفوكي، بيسمعوكي، بيقيموكي من خلال السوشيال ميديا. يعني ثلاث ارباع ستات، يعني يمكن احنا مصلحتنا مع الستات طبعا النهار قاعدين على الموبايل
0: حسن في حياتي تحصل مشاكل
1: لا والله يعني طول النهار قاعدين على الموبايل وعلى الانستجرام وبيطلعوا الشغل كله الانستجرام. هو طول النهار يعني 90% من الشغل شغال دلوقتي في الانستجرام.
0: طيب هل هي نشرت الوعي، خلت الوعي منتشر ولا يعني خلت ان في او نشرت افكار غير واقعيه؟ ما انا ممكن اجيب لك صوره من اي برنامج اللي هو بينترست مثلا واقول لك اعمل لي دي، طب ما انت هتقول لي لا ما
1: بصي
0: الصوره حقيقيه مش هتعرف تعمليها.
1: هي دي يعني بيبقى فيها شويه خبره، والستات عندهم سنس في الموضوع ده. هي بتنزل وتروح المكان وبتقابل الناس وبتشوف بتحكم، يعني هي خلاص شافت ده خلاص انا قررت ان انا هشتغل معايا كان مع الدكتور ياسر مع اي حد عشان هي نزلت راحت المكان قعدت معنا شافت الشغل شافت المكتب قيمت المكان، ساعتها هتعرف اذا كنت انت حاجة حقيقية ولا مش موجودة فيك يعني. فلا السوشيال ميديا مهم جدا.
0: انا لما اشوف صور لبيت مريح يعني انا حاسة صور بيت شكله حلو، هل الـ الـ الـ البيوت اللي شكلها حلو بتبقى مريحة في الحقيقة؟ يعني الناس بقت تهتم بالصورة أكتر من الراحة؟
1: اللي بيهتم بالصورة ده اللي هو إيه يعني اللي هو عايز يعمل إيميج للناس مش ليه، اللي هو إيه يعني أنا حازم الناس هوريهم بيتي عامل إزاي.

0: مش مهم بقى انا استريح فيه ما استريحش فيه، لا انا عامله اعمل بيه ايمج، اعمل بيه لقطه، اقعد اتمنظر على حد، فما يفرقش معايا بقى انا احبه ما احبوش، دي مش قصتي. ايه اللي عندي ياخد اللقطه هعمله، موضوع ان انا استريح هستريح فوق فوق اوضه النوم وفي الليفينج، انما الريسبشن لا هعمله حاجه اقوى من اللي انا عايزه، اقوى اكتر يعني اكتر لفت نظر منه ان انا استفيد فيه.
1: طب ما انا ممكن اجيب اي صور دلوقتي من بره مثلا، من اي دوله بره. ايوه بس انا ما براعيش بقى ان ده المناخ ده ينفع ولا لا، هل ده هينفع هنا في مصر ولا لا.
0: انت دماغك رايحه لايه؟
1: لا ما انا المهندس بقى بيتعامل معايا ازاي؟
0: المهندس هو اللي هيوجهك. انما انت لو ليكي قرار ومفكره وعايزه حاجه هو مش هيقدر عليكي، والستات احنا ما نقدرش عليهم.
1: لكن لما بتيجي تصمم حاجه بتراعي طبيعه المجتمع، بتراعي طبيعه المناخ.
0: بصي الكلام اللي انت بتقوليه ده كلام كبير قوي، تمام، والسيطره عليه صعبه قوي، عشان احنا ثلاث اربع شغل اللي بنعمله دلوقتي ليه علاقه بمناخ ولا ليه علاقه بالجو بتاع البلد اللي احنا فيها ولا الكلام ده. يعني ايام حسن فتحي لما يكون يعمل لك الأبواب ويعمل لك الملقف ويعمل لك الجو اللي بره فرق درجه حراره بره عن جوه ويعمل لك الحيطان حجر 30 سنتي، لا ده فكر تاني خالص. احنا
1: بس في ناس بيعملوا كده، هل ده مفيد في مصر ولا احنا علشان
0: مفيد
1: في تقلب في المناخ؟
0: لا لا لا, لا مش تقلب مناخ، احنا المشكله عندنا ايه؟ الكلام ده تقدري تعمليه في فيلل، انما ما تقدريش تعمليه في عمارات، ما تقدريش تعمليه في بيزنس بيلدينج، ما تقدريش تعمليه يعني.
1: بس في فيلل يعني انا اعرف ناس عملوا مثلا اللي هو التكييف المركزي ومش عارفه الايه المركزي، تكلفه رهيبه والسمارت هوم، بس هم قالوا لا ولا ليها اي لازمه.
0: لا ازاي؟ لا مش كده يعني. بصي
1: بس اصلها تكلفه،
0: ما هي يعني الحاجات دي تخد. ما انا هقول لك ما هي ليها ناس بقى، يعني انت عايزه تقعدي في اي مستوى من اللكشري في البيت وعايزه تقعدي أي... لا لا الموضوع ده يعني في ناس لا في ناس بتحبه، لا في ناس هي حياتها السمارت هوم ده، يعني في ناس مش عايش من غيره. بس انا بقول لك ان احنا كنا احنا نفكر في ان احنا نعمل بيت اللي هو بيواكب الاستدامه دلوقتي، احنا دلوقتي موضوع الاستدامه واخد حجم كبير في اكتر الشغل اللي بنعمله، اللي هو انك ما تستخدميش كهربا كتير، تستخدميش تكييفات، نعمل تهويه طبيعيه، نعمل عزل حراري في الحوايط وانت بتبني، الكلام ده بنعمله في مشاريع اللي هي الكومباوندز بقى الفيلل والحاجات دي، ابتدينا نشتغل. ما تعمليش فتحات كبيره في الواجهات اللي فيها الشمس، تعملي يعني تعملي ريسايكلينج للميه، يعني فاهم موضوع الاستدامه ده دلوقتي هو اللي واخد دراسات وابتدى يبقى فيه خطوات ايجابيه في التشغيل، هو طبعا من الحاجات المفيده جدا للمجتمع.
1: بس تكلفه
0: لا فيش تكلفه خالص بقى الاستدامه دي، لا فيش تكلفه خالص. بتختاري ماتيريال من البيئه اللي انت بتشتغلي فيها، بتدرسي السيركيليشن بتاع التهويه صح، بحيث انك تعملي فرق درجات حراره مجرد انك تعملي تيارات هواء جوه البيت، بتشتغلي ملقف هواء ده بيبقى حاجه بتوجهي بيه الهواء جوه البيت، على مثلا في نافوره فيها ميه بتغير لك الجو بتاع البيت والهواء داخل على البيت. لا الموضوع مفيش تكلفه خالص، الموضوع فيه فكر ودراسه وعلم، الموضوع ده علمي اكتر منه اي حاجه تانية وصح 100%. بس احنا مشكلته ان هم مش هيديكي اللكشري بقى، مش هتاخدي حيطه كيرتن ازاز بقى دبل هايت تبص على فيو، لا يعني الموضوع هيبقى في محددات انت لازم تمشي وراها علشان تطلعي بيت تستفيدي منه صح وتعيشي فيه مبسوط.
1: هل جالك مشروع ورفضته بصراحه ولا لا؟
0: بيجي
1: السبب.
0: بس انا هقول لك يعني هو موضوع مشروع ونرفضه بيبقى سببه العميل، انا حاسس مش عارف اتعامل مع العميل
1: حتى لو هيدفع مقابل مادي.
0: لا لا لا لا ما فيش، انا في عميل كنت بتعامل معاه يعني مثلا لو هاخد 10 قروش في الشغل هي قيمتها كده بقول له 30، حتى بيسالني بيقول لي يا سير دي قيمتها 10، بقول له لا ما حضرتك ال 20 دي عشان استحمل حضرتك ببقيه المشروع ده حقيقي على فكره، وبقولها له وبيوافق. في عملاء وصعبين جدا
1: فانت يعني بتحاول تطفشه من الاخر.
0: مش بحاول اطفشه، باخد ثمن حرقه الدم ما هيش

0: والسكر وضعف. فأنا باخد تمن الموضوع.
1: والله العظيم العمال هم الحرام, والله العظيم هم اللي مظلومين.
0: لا لا لا مش كله على فكرة, لا ما في كده وفي كده, ما في عمال مظلومين طبعا, في عمال بيقعف ومهندسين بيبهدلوه يعني كوقت زي ما تقول كمستوى شغل. لا في طبعا,
1: وفي عملاء بيقع,
0: وفي عملاء بيطلعوا عنينها, وفي عملاء كويسين جدا يعني. في عميل صراحه معاه قوي ده اللي هو ايه اللي يجي يبقى مقتنع بيك, ده مريح قوي. واللي هو ايه لما يحصل مشكله يقولها لك بادب وبذوق, يعني دي مش حلوه يا اسطى عايزين نغيرها, خلي بالك دي ما عجبتنيش حاضر. انما العميل بقى اللي هايبر ومشاكل من ولا حاجه ده.
1: طيب هل في منافسه غير عادله في المجال عندكم, يعني مجال الديكور, بسبب انتشار الناس الغير متخصصين؟
0: بس
1: وموجودين؟
0: لا هو موجودين وكتير وللاسف شاطرين. يعني انا في كتير اشتغلت معهم اكتشفت مثلا ان هم تجاره ولقيته اداب وشغال في المهنة
1: شاطر
0: وكويس, هو عنده تيست وعنده ذوق حلو فشغال كويس. لا في منافسه منهم, وفي منهم شاطرين كتير, وفي منهم عكاكين طبعا 90%. هو المشكله في ايه, ان الشغلانه بتاعتنا فيها مكسب لو انت ايه بتشتغلي على طول وبسرعه وبتقلبي الشغل واي حاجه والعميل بتكسبي. فدي في الطايفه دي موجوده وشغاله, وفي عملاء بتروح لهم وسعرهم بيبقى رخيص, فالعمر بدور على حاجة رخيصة.
1: او ما درستي بقى فما دفعش فلوس.
0: فما بتفرقش معاه, يعني ياخد 10,000 جنيه زي 20 زي 30 زي 50, ما عندوش اوفر هيد.
1: طب دكتور ياسر لو انطلب منك اللي هو تقييم الذوق العام المنتشر دلوقتي في الديكور, يعني هتقول ايه؟
0: لا احنا احسن بكتير من زمان, احنا الذوق عام مثلا في مصر كله اختلف في الفترة الاخرين. لا اختلف الدنيا بقى في عمارة, بقى في انتريور, في لا الدنيا اختلفت طبعا. لا في فكر, في مهندسين جديد شاطرين جدا في السوق دلوقتي.
1: الشباب الصغير دلوقتي والطلبه اللي عند حضرتك حظهم احسن من حظك؟
0: يعني هو السوق دلوقتي مفتوح شويه عن ايام ما احنا اتخرجنا يعني.
1: مفتوح بس العدد كبير قوي.
0: العدد كبير بس هو في شغل, يعني في شغل كتير وفي شغل يستوعب العدد ده. لا في شغل, هي بس المشكله اللي بتقابلنا هي دي المشكله الاساسيه, ان المتخرجين جداد دول بيعمل لك التصميم حلو جدا, بيعمل ديزاين جميل جدا وبيعمل سي دي حلو قوي, بيجي ينفذه ما بيعرفش, لا بيبقى عارف الماتيريال اللي هو رسمها ايه ولا عارف ينفذها ازاي ولا عارف السورس بتاعها ايه. فدي مشكله بتقابل عملاء كتير, بتلاقيه عمل له شغل حلو قوي وفي الاخر ما بيعرفش ينفذه. دي سببها ايه؟ قلة خبرة, ان هو بيخرج من الكلية ما تمرنش, ما نزلش شاف موقع, ما نزلش شاف ماتيريال, ما يعرفش الدنيا دي ايه, وقعد بيصمم في المكتب.
1: ايه الطالب اللي انت ما بتدرس له وهتاخده عندك في الشركة؟
0: اللي هو بيبقى الطالب الدؤوب, اللي هو بس
1: دؤوب.
0: لا بس هو بيبان انت هتخش
1: دؤوب ولا ذكي؟
0: لا دؤوب على انه يتعلم. تمام.
1: ده اهم.
0: ده اهم. انت لما بتخش اي سيكشن بتبقى شايف الطلبه وبتعدي عليهم, شوف اللي شغال وقاعد عامل شغل عامل ازاي, واللي قاعد مش شغال وجاي بقى وقت.
1: بس انت محبوب يا دكتور. دكتور محبوب
0: مش يعني حسب بقى الظروف. يعني حسب الدفعه.
1: حسب الدفعه.
0: لا وانا زمان كنت صعب قوي. ما كبرت لا خلاص يعني
1: لكن اللي انت تقول لا ده هيشتغل معايا ده انا هاخده مش هسيبه, الدؤوب
0: واللي عنده سنس في الشغل بتاعه. مش مهم يعني مش مهم
1: وده بتعرفه ازاي وانت
0: بتدرس
1: نظري؟
0: لا احنا عملي.
1: عملي
0: نظري. لا السكشن ما هو السكشن ايه, انت عندك مثلا 100 طالب كل واحد على لوحه بتعدي على 20 مثلا كل مره, انت ال 20 دول بتبقي شايفاهم وقاعده معاهم بتتكلمي معاهم وتشوفي شغل, فانت بتفهم
1: مين الطالب اللي استوقفك كده.
0: لا كتير, وهقول لك حاجه, انا دايما بحب اضيع وقتي اكتر مع الطلبه الشاطرين. يعني اللي جاي يقضيها ده وجايب اللوحه وداخل ومش في دماغه وجاي يهزر ما وجعش دماغه بيه, يعني بطرده وخلاص واشتري دماغي. بحس ان هو جاي يضيع وقتنا وما بيستفدش مننا حاجه واحنا ما بنستفدش منه حاجه. الشاطرين هو اللي بنقعد معاهم, ضيع معاهم وقت ونقعد نتكلم في التفاصيل.

0: انا هقول لحضرتك حاجه، احنا يعني عندنا التعليم، ويمكن ده في الفتره الاخيره ابتدوا يربطوا التعليم بسوق العمل.
1: ده
0: احنا كان
1: حقيقي.
0: عندنا مشكله كبيره في الامر ده، فممكن يكون اللي انت شايفه ده مش شاطر يطلع حد عبقري بقى لما ينزل لسوق العمل.
1: انا هقول لك حاجه بس ما تضحكيش، انا كل الطلبه الفاسدين اللي عندي هم من احسن الناس اللي شغالين في
0: طيب
1: السوق.
0: ما انا بتكلم في
1: بس
0: كده.
1: ليه بقى؟ ما انا هقول لك حاجه، يعني اللي ما بيجوش الكليه والفاسدين اللي هم مش في دماغهم التعليم دول، هو دماغه في حاجه تانية خالص، في البيزنس. فهو بيطلع في البيزنس شاطر قوي،
0: فبيقدر يدير العملية.
1: فبيتصرف بقى، يعني يروح لمهندس يعمل له رسمه، هو بيبقى شغال ديزاين، هو بيشغل ماركتنج لنفسه، هو بيعمل ماركتنج لنفسه خلاص. هو
0: الماركتنج بيفرق مع مهندس الديكور بنسبة قد ايه؟
1: مؤخرا 90%، مؤخرا. زمان كان مش كده، كان زمان كان اسمه وسوق وشغلك، دلوقتي لا، ماركتنج بقى مهم جدا. يعني انا بقولك بتلاقي ناس ما لهمش اي كيو شغالين كويس جدا وفضيحه يعني ومعروفين يعني.
0: انت كنت بتستخدم الماركتينج ده زمان ولا الجيل
1: بصي
0: الجديد
1: هقول لك حاجه،
0: واولاد
1: زمان بقى
0: حضرتك هم
1: لا لا، احنا زمان جيل قديم، يعني كانت اهم حاجه عندنا اول ما ناخد اي فيلا او اي عماره، كانت كل شغله في العماره تحط يافطه على العماره باسمنا، دي عملت لنا شغل كويس قوي. يعني اهم حاجه نروح حاطين
0: اليافط
1: اليافط على العماره، هي دي اللي نشرتنا جامد. ده زي السوشيال ميديا دلوقتي، كنا شغالين كده، فكنا الماركتنج كده كانت عامله معانا شغل كويس.
0: طيب نصيحة كده سريعة لأي حد داخل يعمل بيت سواء مساحته صغيرة مثلا، ودي من أكتر الحاجات اللي بنقابلها.
1: مساحات
0: إيه
1: صغيرة،
0: النصايح اللي الدكتور ياسر يقول عليها؟
1: طيب مساحات صغيرة طبعا أول حاجة هتبقى الألوان، يعني ألوانك تبقى فاتحة، ما تعمليش غوامق عشان ما هي مش مستحمل. تاني حاجة ما تعمليها فيها شغل ديكور كتير، يعني البيت صغير بسطي، يعني زي ما بقول لك خلي الموضوع فيه أكتر بالفرش، إنك يعني ركزي في الفرش وألوانك تبقى فاتحة وما تضيعيش وقتك في المصاريف، عشان كده كده مش هبان في البيت الصغير، يعني الفرش هيبان
0: بسيط، الديكور والألوان البسيطة
1: ببساطة
0: يعني.
1: بساطة بساطة خالص، اعملي يعني حاجات بلين خالص وألوان هادية. والإضاءة بقى طبعا مهمة جدا في البيت، الإضاءة دي يعني أنا أكتر حاجة بركز فيها في البيوت الإضاءة.
0: بنسبة قد إيه إنك الإضاءة بتفرق في ال
1: أنا بالنسبة لي 99%، الإضاءة موضوع قوي جدا جدا، وأنا طول عمري بشتغل يعني دايما بشتغل بالإندايركت لايت، ودايما بعمل إضاءة من فلورينج بالأرض، يعني دايما.
0: وده قسم خاص يعني، ده كتاب
1: أيوة
0: خاص
1: طبعا،
0: او
1: في ناس
0: ماده معينه
1: أيوة طبعا
0: عندكم في
1: ايوه طبعا
0: في الهندسه؟
1: في ناس يعني ديزاين لللايتنج بس، ده معروف يعني.
0: عندك في الشركه حد متخصص في اللايتنج؟
1: بس بنتعامل مع ناس متخصصين، لما انا عندي لا، يعني في ناس متخصصين في الموضوع احنا بنتعامل معاهم.
0: غاليين بقى ولا على قد ايدينا؟
1: حسب علاقتك بيهم، احنا شغالين بالحب. يعني
0: طب هل العميل بقى اللي بيجي يستخدمه
1: لا احنا بناخد من العميل فلوس،
0: بتحب ولا بتاخده؟
1: لا لا بناخد منه فلوس طبعا.
0: هو بيكسب ايه بتاع اللايتنج ده؟
1: لا لا حب بقى،
0: حب
1: ممكن يجيب له شغلانه مش تبعنا، يعني نبعت له عملاء كده،
0: كله بالحب.
1: لكن
0: بتفرق يعني حاجه 90%.
1: طبعا.
0: ايه تاني حاجه مهمه في ال
1: انا قلت لك الالوان طبعا، و موضوع الارتفاعات دي طبعا، انت بتقولي ان مش كل
0: انا حاسه انت يعني الارتفاعات دي بحس ان رجعنا للزمن الجميل. بس ما هو محدش بيعمل الكلام،
1: ما هو عشان كده حتى يعني لما بدور على مكتب تاني بدور على مكتب برضو في مصر الجديده بارتفاع عالي، يعني اساس عندي في الموضوع كله ارتفاع البيت. لا لا هو موضوع مختلف، فيه راحه نفسيه مش طبيعيه، ده حقيقي على فكره.
0: بس المهم انك تلاقي يا باشمهندس.
1: ما انت شكلك ما عشتيش في بيوت ارتفعت عليها قبل كده، عشان كده مش حاسه.
0: لا والله عشت بس ما
1: حسيتيش بيها، كنت صغيره
0: ما
1: كنت بتلاقي نفسك الا في قصدي يعني قصيره قوي.
0: لا انا طويله. لا لا لا انا طويله، مش ما تحاولش تقصر.
1: لا انا بقول انت صغيره.
0: ايوه
1: يعني
0: انا صغيره.
1: في صغيرة.
0: لا انا عارفه ان في فرق، وبسمع الناس الاكبر وبسمع الاجيال اللي قبل كده يقولوا ان الارتفاعات والبيوت
1: لا
0: وبيبقى
1: لا
0: فيها
1: لا
0: جو حتى يعني
1: روحاني مش
0: في
1: طبيعي.

0: 90 90 قبل ما نقفل؟
1: لا لا، اولا شكرا ليكي طبعا، يعني انا باجي اقعد هنا ببقى مبسوط جدا بالقعده معاكي. لا يعني النصيحه بس ان لما اي حد يجي يشتغل عشان مشكله البادجت اللي بنختلف فيها دي، يحدد الماتيريال ويحاول ان هو يجيب الماتيريال قبل ما يشتغل على قد ما يقدر طبعا. ولو ما فيش
0: اللي هو ما يخشش يصمم بيت او يخلص يشطب بيت اللي ما يكون معه فلوس من الاخر.
1: يعني ده احسن حاجه طبعا، هو يكون معه فلوس البيت، واللي معهوش يشتغل مرحله مرحله. يعني لما يكون مثلا هيدي للمهندس مثلا 200,000 جنيه مثلا كديبوزيت، ان يتعمل بيهم مرحله، يتعمل بيها الكهرباء، يتعمل بيهم السباكه، يتعمل بيهم مرحله
0: اللي اولى
1: ما ياخدش ال الديبوزيت ويعمل الشغل كله في البيت. يعني ما بتجيش في كل حاجه، ما
0: تفتحش صدرك من الاخر واحده واحده
1: بالظبط، تحس انك تحس انك بتعملي حاجه، يعني حتى تحس ان البيت بيتعمل فيه حاجه، ما تخشيش لا الدنيا.
0: المهندس لو ناجح بيفرق قد ايه في اي تصميم؟
1: 100%
0: 100%
1: طبعا.
0: تقيم حضرتك بقد ايه يا استاذ؟
1: انا 10% والباقي للمهندسين في المكتب، عشان بس ما تضيعش حقهم، يعني انا يعني الباقي ليهم مش ليا بصراحه.
0: مهندس ياسر، كل الشكر لحضرتك، نورتنا في حاله جديده، واسيبكم دلوقتي مع الدقيقه الاولى مع زميلتي سمر ابراهيم، وبعدها حال بلدنا مع زميلي احمد خيري. باي باي.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد اعتزاز مصر بالتعاون القائم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في توفير الحماية الدولية للاجئين وملتمسي اللجوء المقيمين في مصر وإدارة عملية اللجوء وفقا للقانون الوطني المنظم لهذا الشأن، مشددا على استعداد مصر لمواصلة هذا التعاون بما يعزز التضامن الدولي ويدعم اللاجئين. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم برهم صالح المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي أن مصر لم تستخدم يوما قضية اللاجئين لتحقيق أهداف سياسية، مشددا على أهمية تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات وزيادة الدعم الدولي الموجه إلى مصر، فضلا عن دعم المنظومة الوطنية الجديدة الجاري استكمال أطورها التنفيذية للتعامل مع قضايا اللجوء، داعيا إلى تبني منظور شامل لمعالجة ظاهرة اللجوء والنزوح يستهدف معالجة أسبابها الجذرية بما في ذلك الأزمات السياسية والأمنية وتحديات الاقتصادية. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد على أهمية إعادة تركيز الجهود الدولية على القضية الفلسطينية بما يهيئ الظروف لاستكمال التنفيذ الكامل لاستحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي للسلام والانتقال إلى المرحلة الثانية، وبما يضمن تدفق المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة وتهيئة الظروف اللازمة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار. كما جدد الوزير عبد العاطي إدانة مصر لاستمرار سياسات التوسع الاستيطانية واعتداءات المستوطنين والإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس الشرقية. تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال استقباله الممثل الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط. من جانبه أعرب الممثل الأوروبي الخاص عن تقديره للدور المحوري الذي تطلع به مصر في دعم جهود تهدئة واستعادة الاستقرار في المنطقة، مثمنا الجهود المصرية الحثيثة الرامية إلى تيسير نفاذ المساعدات الإنسانية ودفع المسار السياسي. وخلال اتصال هاتفي مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر أعرب وزير الخارجية عن تطلعه إلى مواصلة دعم الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، مشددا على الأهمية التي توليها مصر لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات البريطانية المباشرة في السوق المصرية. كما تناول الوزيران تطورات الأوضاع الإقليمية

0: في أعقاب توقيع الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مذكرة تفاهم بينهما، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية العمل على استعادة الثقة بين مختلف الأطراف الإقليمية ومعالجة الشواغل الأمنية لدول المنطقة وعلى رأسها دول الخليج العربي وفق محددات واضحة تسهم في إعادة بناء الثقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد حرص الحكومة على متابعة موقف مشروعات تحلية مياه البحر، لافتا إلى الخطة الطموحة التي وضعتها الدولة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن مشروعات التحلية تعد أحد الحلول المستدامة لتوفير وإتاحة الموارد المائية اللازمة لمختلف المتطلبات الاستهلاكية والتنموية. وأكد مدبولي أن الدولة تعمل على التوسع في تنفيذ مشروعات التحلية خلال المرحلة القادمة. تصريحات رئيس الوزراء جاءت خلال اجتماع عقده لمتابعة جهود تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر. اقتصاديا، وزير السياحة والآثار شريف فتحي بحث مع نظيره الإيطالي سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية إلى العاصمة الإيطالية روما ومدينة ميلانو لعقد سلسلة من اللقاءات المهنية الموسعة مع كبار منظمي الرحلات وشركات الطيران العاملة بالسوق الإيطالية. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواصل استعداداته لمواجهة إيران صباح السبت القادم في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. ثلاثين يونيو، إرادة شعب.
2: في قلب رحلة البناء التي انطلقت منذ 30 يونيو، لم تخفل الجمهورية الجديدة عن حقيقة أن قوة الدولة في العصر الحديث تقاس بمدى قدرتها على امتلاك ناصية التكنولوجيا والتحول الرقمي. لقد وضعت الدولة نصب أعينها بناء سيادة تكنولوجية تتجاوز مجرد الاستهلاك، لتشمل تأمين البنية المعلوماتية وتوطين صناعة الذكاء الاصطناعي وتطوير الكوادر البشرية القادرة على قيادة قاطرة التحول الرقمي في شتى المجالات. إن هذا التوجه الاستراتيجي نحو الرقمنة ليس ترفاً، بل هو الحصن المنيع الذي يحمي مقدرات الوطن ويضمن كفاءة أداء المؤسسات، ويعكس إدراكاً عميقاً بأن المستقبل يكتب بلغة البيانات والتقنيات الحديثة، لتمضي مصر بخطى ثابتة نحو مصاف الدول التي تصنع مستقبلها بأيدي أبنائها، مدعومة بتخطيط علمي يواكب تحديات القرن 21.
1: 30 يونيو، إرادة شعب. ثورة 30 يونيو، بداية انطلاق مصر نحو الجمهورية الجديدة. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: يا مساء الفل على مستمع الراديو 90 هواها مصري. احمد خيري موجود معاكم وحلقه جديده من حال بلدنا بنتابع فيها حال بلدنا اخباره ايه وبنطمن بقى النهارده في حال بلدنا على ملف التعليم. بنطمن على اولادنا كلهم في الثانويه العامه. وزاره التربيه والتعليم عامله مجهود مسبق للصراحه للاستعداد للامتحانات وشكل الامتحانات واللجان ومنع الغش والتجهيزات اللي ممكن تحصل لاولادنا مع بدء الامتحانات الثانويه العامه. هنطمن النهارده سير الامتحانات اخباره ايه, نشوف الوزاره ومجهودها عامل ايه, اولياء الامور انطباعهم ايه. هنفتح ملف التعليم بشكل كبير وهنتكلم اكيد على بعض المشكلات اللي احنا بنشوفها دلوقتي من اولياء الامور بخصوص بعض الولاد اللي رسبوا, بخصوص مواد الدين والعربي والدراسات الاجتماعيه اللي اضافوا, سواء اضافت المجموع او فيها نسبه سقوط نتيجه طبعا اضافه الوزاره ليهم في الشهادات الامريكيه والشهادات الدوليه عامه. فبعض المدارس معترضه, بعض اولياء الامور معترضين. الملف ده صحته ايه والمفروض كان يتعمل ازاي؟ اكيد دايما بنلجأ لصديقنا العزيز المهتم والمهموم دايما بملف التعليم, صديق العزيز الكاتب الصحفي الاستاذ رفعت فرياض مدير تحرير اخبار اليوم والمتخصص في شؤون التعليم. نورت راديو 90.
1: اشكرك يا استاذ احمد.
0: نعطل ما نفهمش حاجه, عايزين نزود نسبه وعي, نعمل حاجه يا استاذ رفعت فين؟
1: لا تحت امرك دايما.
0: خليني اتكلم معاك في الاول برضو في ظاهره كده شايفينها بقالنا شويه, وهي ظاهره تخريب المنشآت العامة. شفناها مثلا في اللي بيشيل في وسائل النقل يكسر الكراسي, شفناها في القطارات, شفناها بعض شبابنا. انت عارفين طبعا ضد نظرية التعميم دايما بعض شبابنا عشان دينا عندنا شباب يفرح, وشفناها مؤخرا في طبعا في العاصمة الجديدة بالقاهرة في المنطقة الترفيهية واثناء سير المباراة. شفنا مجموعة من الشباب وقاموا بتخريب حاجتهم. هم مش فاهمين ان دي حاجتهم. طبعا مشكوره وزاره الداخليه قامت بدورها على اكمل وجه, ولكن انا هنا عايز اوجه رساله لصديقنا العزيز وزير التربيه والتعليم. انا معاك انك ضفت ماده الدين, بس هل ممكن نعدل في ماده الدين؟ طبعا ارجع للخبير استاذ رفعت, اعدل في ماده الدين في المنهج بتاعها؟ السلوكيات دي تظبط ازاي؟ مشكورة وزارة الداخلية عملت اللي عليها كمجهود وقبضت على الأطراف المخربة, ولكن ممكن يضاف لمادة الدين سلوكيات بقى بتاعتنا. عايزين نعدل من سلوكيات بعض الشباب اللي بنشوفها, لان هم لازم يفهموا ان دي حاجتهم, لازم يفهموا ان هم يحافظوا عليها اكتر من الجهات المنظمة كمان ما هي اللي تحافظ. تتعمل ازاي؟
1: انا متفق معك تماما استاذ احمد, وانا هفكر حضرتك والسادة المستمعين بما حدث بعد 25 يناير 2011.
0: تمام.
1: عندما فوجئنا بنوعية من الشباب بدأت تخرج للشارع تحرق وتدمر.
0: صحيح.
1: وتشوه كل شيء في البلد. ليه؟ لأن هذا الشاب اللي في مرحلة الإعدادية أو الثانوية للأسف كان متغيب عن المدرسة مدة طويلة, وكانت المدارس تحولت إلى مباني خاوية على عروشها.
0: صحيح.
1: واتجه الجميع سواء كمدرس أو طالب إلى الدروس الخصوصية. فهنا فقدت المدرسة دورها الأساسي وهو الدور التربوي.
0: صحيح.
1: في التربية والتنشئة والتوجيه وبناء الشخصية والتشكيل الوجداني.
0: أيه.
1: حتى الآن يا أستاذ أحمد وأنت أكيد من هذا الجيل إلى حد ما متذكر اللي كان بيدرس لك في المرحلة الابتدائية.
0: طبعا.
1: والمرحلة
0: لا ده أنا متواصل معاه لحد دلوقتي,
1: متأثر بيه,
0: وده من 40 سنة مش من عمر قليل.
1: من اللي كان بيدرس لك كذا مادة كذا في المدرسة مش فاكر وما يعرفش.
0: طبعا.
1: فهنا فقدت المدرسة دورها التربوي, ومعين الوزارة اسمها وزارة التربية أولا ثم التعليم. فمن هنا بدأ الجانب السلوكي نشاهده في الشارع ومن خلال حتى التعاملات في أي مكان, في النادي, في أي مكان عندنا بنشوف سلوكيات غريبة, لأن دور الأسرة هنا تراجع بشكل كبير جدا, مش مهتمين بها قوي. والمدرسة تكاد تكون انتفى دورها. إلا في السنتين الأخيرتين عندما نجح السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم فور توليه الوزارة من إعادة الطالب والمدرس إلى المدرسة مرة أخرى بعد أن هجرات طرفان لمدة 30 سنة.
0: صحيح.
1: فهنا ما تلاقي حضرتك سلوك كما أشرت إليه في العاصمة الإدارية أو سلوك في أي حتة دلوقتي, ما هو ده ناتج المرحلة الماضية.

حال بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: يعني المدرسة ما كانتش
1: تراكمات وموروثات تربية سواء من المدرسة أو من ولي الأمر.
0: عشان كده الوزارة مصرة على ضرورة عودة الطالب والمدرس المدرسة ومن خلال امتحانات شهرية وامتحانات أسبوعية وسلوكيات داخل المدرسة بغرس فيه القيم والمبادئ والمسل داخل المدرسة. عشان كده مادة التربية الدينية أنا متفق معك تماما إنها الحياة اليومية بتاعة الولد لابد أدرسها له من الناحية الدينية، السلوك، الحلال والحرام، الصح والغلط، احترام الكبير، بدل ما أنا أركز على حفظ آيات وأحاديث. هندي أحاديث
1: طبعا
0: معبرة عن حاجات مهمة جدا، لكن ما تبقاش الجزء الأكبر من المادة للحفظ.
1: أنا
0: عايز أغرس فيه القيم دي عشان يحس بيها ويبدأ يتعامل مع المجتمع بيها. غرس هذه القيم من الأهمية بمكان في هذه المادة، وعشان كده متفق مع نتائجها بقى يا أستاذ أحمد هنشوفها بعد عدة سنوات، لأن التراكمات 30-40 سنة مش هصلحها بين يوم وليلة، خاصة مع تراجع دور الأسرة في عملية التربية والتنشئة. الحمل دلوقتي أصبح كبير على المدرسة، فناتج ما يتم حاليا دلوقتي وفي المستقبل إن شاء الله ووجود الطالب في المدرسة وتأثره بقى بالجانب التربوي في المقام الأول، ده هنشوف في السنوات.
1: يعني لو محمد عبد اللطيف طبعا حفظ الألقاب لأن هو وزير مننا، فأنا حتى مش بتاع ألقاب هو. لو هو بيسمعنا دلوقتي تقول له بقى اشتغل على النشأ الصغير مثلا من أولى ابتدائي وعدل من مناهج الدين ودخل السلوكيات والكلام ده كله، ولا انت عايز تحط كل السلوكيات دي على مراحل التعليمية المختلفة؟
0: كل انتظار يعني مش قادر استنى ابدأ مثلا من سنة أولى. طب والباقي
1: بالظبط؟
0: يعني لابد ان انا اكمل كل السنوات مرة واحدة وانقذ ما يمكن انقاذه، على اساس ان احنا لو أصلحنا من شأن هذا الشباب اللي فقد الدور التربوي للمدرسة طوال عشرات السنين الماضية، لو أصلح بشأنه في السنوات مثلا المرحلة الثانوية في المرحلة بنسبة 20-30-40% ده كويس جدا جدا. إنما بقى النشء من الأول ألحقه من سنة من كيجي 1 وكيجي 2
1: أربيه على السلوكيات دي وعلى العادات دي والكلام ده كله. المدرس محتاج رخر يتدرب أو يفهم الحتة دي،
0: محتاج
1: عشان مش بيدرسها يعني. ممكن الوزارة مشكورة والوزير مشكور يحطولك في المناهج،
0: محتاج، لأن ما يتحط في المناهج لابد أدربه وأدرب المدرس كيف يعلمها للطالب أو للتلميذ. إزاي أستخدم الأمثلة التطبيقية في حياته اليومية؟
1: صحيح.
0: لو عملت كده دي بدأ غلط، لو عملت كده دي حرام. حرام ليه؟ عشان ربنا هيعاقبك، لأن ده كده لا يتفق مع الدين،
1: اتلف مال عام وبتدمر حاجتك.
0: وهل انت ترضى ان يكون مالك العام انت مثلا عندك عجلة مثلا بتركبها
1: صحيح
0: في الشارع ولا حاجة وحطيتها قدام، ترضى حد يكسرها لك؟ لك لا، او الدين بيقول لك لا ما تتلفش المال العام او مال صحيح الاخرين بهذا الشكل. فاستخدام الامثلة الحياتية اللي الطالب او التلميذ بيمارسها في حياته يوميا هتخلي قناعته بما يتم القاء معلومات عليه يستوعبها اكتر، بدل ما اقول له احفظ وكذا وكذا وكذا.
1: امبارح كان معايا الصديق العزيز المتحدث الرسمي لوزارة الاوقاف دكتور اسامة رسلان، وكنت بشوف منهجية وزارة الاوقاف ايه، فهم واضح برضو ان هم شغالين على ده برافو عليك. فحتى بيعدل في الائمة وبيعد الائمة وبيدربهم ان هم يبقوا الشكل ده. فالخطب الدينية سواء هنشوفها بقى في الجوامع او في الوعظات او الكلام ده كله هم شغالين على ده. انا فاتح الملف ده مش بس ان وزارة الداخلية مشكورة قبضت على الناس، انا عايز احل الموضوع من جذره. فلقيت ان الموضوع ده يتحل ممكن من طرفين. اطمنت من وزارة الاوقاف امبارح انها شغالة بالمنهجية دي، وقلت وجود حضرتك النهاردة ممكن نشتغل في التربية والتعليم كمان انها تشتغل على الملف ده.
0: ده توجه الدولة بالنسبة للأئمة يا احمد. واعتقد احنا تابعنا في الفترة الماضية ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الملف
1: صحيح،
0: خاصة بالنسبة للدعاة ان هم خدوا دورات تدريبية لمدة 6 أشهر كاملة
1: صحيح، عشان الدفعة الثالثة كمان وحضرها سيادة الرئيس بنفسه
0: حضرها عشان تشجيع لهذه الدورات وهتستكمل في هذا. ده هو الهدف، يعني ده توجه دولة مش توجه وزارة الأوقاف بس، هو ده الصح. وعندما يتكامل ذلك مع دور وزارة التربية والتعليم أعتقد النتيجة.
1: أحط النموذج يعني، حاجة ذكرت مثلا بعض الشباب السيء إلا بعد ثورة يناير عمل

0: من الائتلافات. بس نعم. برضو ما تنساش ان كان في بعض من الشباب الجيد اللي كان بيكنس الشوارع وبيحافظ نعم. على الاحياء. نعم. هل احط الحافز ده او احط الفيديوهات دي او احط النماذج دي داخل المناهج عشان الاولاد تشوف ان في كويسين
1: عشان يبقى قدوه بالنسبه له؟
0: هي
1: يعني قدوه بالنسبه للشباب اللي هو مش مغروس جواه القيم والمبادئ دي, يعني يشوف اجل النموذج هو الجيد وكذا وكذا. وانت حضرتك اما اشرت في البدايه وما حدث في العاصمه قلت بعض الشباب
0: صحيح.
1: بعض كذا مش كلهم راحوا عملوا كده.
0: لا طبعا,
1: لكن شوف البعض ده بيخلي الصوره
0: بيشوش الصوره,
1: بيشوش الصوره تماما. ان شاء الله يكون 5 افراد, ان شاء الله يكون 10. طب وليه
0: ودمر مال عام كتير كان ممكن يحافظ عليه ليه نفسه ولغيره؟
1: بالضبط بالضبط.
0: هروح نفصل ونرجع بقى للملفات الشائكه بقى. الطفل الدين ليه يا عمو جاي الطفل الدين دلوقتي وعيالي كلها سقطت وبتاع؟ نطمن بقى صديقنا العزيز زيف عفايت بعد الفاصل. 1 9 9 ورقم الاسماء او تليفوناتنا على 2 18 10 8 66.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأل من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر. آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مظبوطة. مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10-11 الصبح على الراديو 90-90.

0: على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: هواها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا، وفي ضيافتنا صديقنا العزيز الكاتب الصحفي الاستاذ رفعت فياض مدير تحرير اخبار اليوم والمتخصص في شؤون التعليم. اللي ما سمعناش قبل الفاصل كنا بنحاول نلعب دورنا، بنحاول نعمل جزء توعوي لبعض شبابنا بعد ما شفنا مظاهر طبعا اتلاف في المنطقة الترفيهية بالعاصمة الجديدة بالقاهرة. ومشكورة وزارة الداخلية رصدت الموقف وقبضت على هؤلاء الشباب، ولكن قلنا نشرك وزارة التربية والتعليم معانا في رفع درجة الوعي في ادخال السلوكيات دي داخل مادة الدين الفترة اللي جاية، واستفاد فيها طبعا صديقنا العزيز استاذ رفعت فياض. ولكن سألته قبل الفاصل على الحالة الجدلية اللي حصلة عن اضافة مادة الدين ونسبة النجاح من 70%، وبعض الأولياء الأمور معترضين، راصد المشهد ده ازاي؟
2: شوف يا استاذ احمد، الكلام ده يمكن صوت عالي من قبل أولياء الأمور اللي أولادهم ملتحقين في المدارس الدولية.
1: تمام.
2: ودي عددها عندنا في مصر حوالي 600 مدرسة.
1: تمام.
2: والمدارس الدولية دي في بدايتها كانت لأبناء الجاليات الأجنبية مش للمصريين، وبعد كده بدأ يسمح بدخول المصريين
1: بنسب،
2: لدرجة ان اصبح 80% من اللي موجودين فيها دلوقتي هم الطلبة المصريين.
1: صحيح.
2: فما كانتش هذه المدارس بتهتم بتدريس مادة اللغة.

0: العربية أو الدين بشكل جيد في هذه المدارس.
1: تمام.
0: لأن دي أبناء جاليات وما ما لهمش علاقة بتاريخ البلد دي ولا اللغة بتاعت البلد دي. لكن ما يكون مصريين دخلوا في هذه المدارس وأصبحت هذه النسبة موجودة، ما فيش دولة في العالم ما بتدرسش اللغة بتاعتها في المدارس بتاعتها.
1: طبعا.
0: ولكن كان هذا العوار موجود طوال السنوات الماضية.
1: بس هي بس للتوضيح، انا عارف طبعا حاجة، بس هي بتدرس ولكن مش مهتمين بيها،
0: مش مهتمين وما كانش لا تضاف للمجموع.
1: صحيح.
0: ولكن
1: صحيح.
0: حصل ثلاث حاجات من السنة اللي فاتت. نمرت واحد، اولا منصوص في الدستور المادة 24 من الدستور.
1: صحيح.
0: اللي لابد تدرس مادة اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ لكل طالب مصري يدرس في اي مدرسة موجودة على
1: ارض مصر. تمام.
0: نمرت واحد. نمرة اتنين، حصل تعديل السنة اللي فاتت في قانون التعليم أكد على هذه النقطة أيضا. نمرة تلاتة، صدر قرارات وزارية السنة اللي فاتت إنها تبدأ تدريس مادة اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ في هذه المدارس، ويبقى مادة التاريخ واللغة العربية تمثل 20% من إجمالي مجموع الطلاب في هذه المدارس.
1: تمام.
0: لكن في التربية الدينية زي ما حصل في مراحل التعليم العام كلها وتم الاتفاق على ذلك ووضع ذلك في قانون التعليم خاصة في شهادة البكالوريا، قالوا ان مادة التربية الدينية عشان يحصل نوع من الاهتمام من الطالب بها بدل ما هي من 50%
1: وذكرها
0: للامتحان ومش هتضاف للمجموع فيبقى ما بيش، ودي من اهم المواد في غرس القيم والمبادئ والمسل في نفوس الطلاب يعني. فتب نزود اهتمام الطالب بها ازاي؟ فتم الاتفاق على انها تبقى نسبة 70% ووضع ذلك في القانون. يعني أصبح الكل ملتزم بيه. أبلغت المدارس الدولية كلها السنة اللي فاتت بذلك، وكان المفروض بتطبق الكلام ده. إنما من السنة اللي فاتت إنما وزارة التربية قالت يعني السنة الأولانية
1: تجريبية،
0: تجريبية مش هنشدد عليكم يعني.
1: ماشي.
0: لكن السنة دي فوجئت الوزارة لما راحت لها نتائج بعض المدارس من خلال 45 مدرسة وجدت ان النتائج اللي رحلها 100% في كل المواد دي 100%. فبدأت تنزل لجان على هذه
1: مراجعة المدارس دي والنتائج،
0: فوجدت في حوالي 12 مدرسة منهم معظم كراسات الإجابة بيضة واخدة إما 80
1: درجة. ده مش مجاوبين غلط، ده مش مجاوبين
0: خالص. ومع ذلك المدرسة حطلهم 80 درجة و 100 درجة. فدي حتى المدارس دي أحيلت إلى التحقيق في هذا الموضوع يعني.
1: وتخش في الإجراءات العقابية العادية
0: بالضبط. فهنا أصرت الوزارة على أن لابد الالتزام بتنفيذ الدستور وتنفيذ القانون وتنفيذ القرارات الوزارية. هنا بدأت أصحاب الصورة، بالمناسبة ال 12 مدرسة دول يا أستاذ أحمد من المدارس المتميزة يعني الكبيرة
1: الأسامي
0: اللي هي، إنما
1: لا هو اللي يعمل الإجراء ده مش مدرسة كبيرة ولكن هي اسما تجاريا كبيرة
0: بس هي يعني إيه واخدة قولة الاهتمام باللغة الأجنبية.
1: صحيح.
0: وكذا.
1: صحيح.
0: وكذا ده يعني هو اللي
1: عمل واللي يهتم بيها بعض أولياء الأمور فمن جيل في تسابق عليه
0: لدرجة تأثير كده. برضو أنا من ضمن في الجامعات اللي أنا بدرس في إحدى الجامعات الخاصة في كلية الإعلام لما باجي بسأل طلبة في سنة أولى وبدرس لهم مثلا مدخل للصحافة يعني.
1: تمام.
0: والمطلوب ان انا مثلا درست له مادة الخبر ولا التحقيقات الصحفية وخلافه، والمفروض بقى احط له اسئلة
1: طبعا
0: تلات اسئلة مثلا او اربعة، السؤال اجابته في ورقة كاملة. وفاجئ النتيجة
1: سؤال مقالي
0: سطر ونص
1: مش عارف
0: او سطرين. الاصل احنا يعني مش عربي، احنا بتوع اي جي او امريكان دبلوم ما درسناش العربي. طب لما ده هيتخرج،
1: لا انت كانت عندك المادة بس انت ما ذاكرتش
0: العربي، لما هيتخرج هيمارس الاعلام ازاي؟ يمارس الصحافة ازاي؟ هيكتب ازاي؟ يعني ده كان عوار كان موجود طوال السنوات الماضية. انا بقول طوال السنوات الماضية مش مبرر على ان ما اجي اطبق هذا الكلام اللي منصوص عليه في الدستور وفي القانون وفي القرارات الوزارية، نقول ما ناخدها متدرج يعني نبدأ من كي جي 1.
1: ما هو ده اللي كنت اسأل حاجة فيه. انت ما بدأتش من بدري ليه؟
0: لان هو اللي موجودة دلوقتي دلوقتي بقى

0: ده احنا بنقول في التربية الدينية لما حضرتك سألتني هل نبدأ من الأول تحت خالص ولا نلحق نطبق على الكل ولا نطبق على الكل حتى ننقذ ما يمكن إنقاذه.
1: بس أنا مش جاهز، خلي بالك أنا مش جاهز في الناحيتين، ولا المدرسة بمدرسينها للعربي والدين والدراسات، ولا الأولياء الأمور والولاد.
0: بس أقول لحضرتك حاجة، 45 مدرسة اللي تم فحص أوراقهم جزء كبير منهم غير 12 كانوا ملتزمين والولاد مجاوبين كل حاجة، وبقية المدارس كله التزم وبدأ يهتم بالتدريس، وناتج التدريس ده في الامتحان واضح. الامتحان ده مين اللي بيحطه برضه صح؟ هي المدرسة.
1: ما انا براجع الوزارة وراجع بياناتها لقيت ان نسبة النجاح 73%. ده يعني اذا اللي عامل الدوشة 23%.
0: لا ده 73% دي نسبة النجاح في الشهادة الاعدادية العادية في محافظة القاهرة. انما في المدرسة دارس الدولية في محافظة القاهرة 77%.
1: طب يعني اذا انا عندي 23% بس اللي عندهم مشكلة
0: بالضبط.
1: يعني في ولاد اتفرض عليها ده وما راحوش للناحية التدريجية ولا راحوا لكل اللي بيتقال ده ونجحوا واشتغلوا تمام.
0: ومع ذلك الوزارة في هذا النظام بخش دور تاني وذاكر المادة كويس وامتحن. لا المدارس دي يعني واولياء الامور اتعودوا النتيجة 100%. بالإضافة إلى إن لما جات الوزارة سقطت، نقول سقطت الطلاب ال 12 مدرسة دول اللي كانوا
1: عشان هم يستحقوا السقوط، مش عشان هي الوزارة عايزة تسقطهم. بوضح بس شوية حاجات.
0: المدارس تقول إيه، مش إحنا ده الوزارة اللي سقطتكم. لا مش ده انتوا اللي سقطتوهم لانه كنتوا صرفتوا غلط وحطيتوا ارقام غير حقيقيه والولاد مش مجاوبين.
1: انا رجعت الشيء لاصله، انا هنا بتكلم عن الوزاره، انا رجعت الشيء لاصله.
0: فايمان
1: انما سقطتش حد يستحق النجاح.
0: حاولت المدارس يعني عشان ايه تنفي المسؤوليه عن نفسها قدام اولياء الامور. لا ده الوزاره هي اللي جت عملت كذا. ايوه بس النتيجة بسبب ايه؟ لان كنتم الولاد مسلمين الورق ابيض وانتوا حاطين 80 درجة من 100 و90 درجة من 100 و100%. فلا يمكن، يستحيل، وخاصة في اللغة العربية وفي الدين وفي التاريخ. فده يعني لا رجعة فيه، وده توجه دولة. صحيح. توجه ده ولمصلحة الطالب قال ما يكون مصلحة اي حد تاني. يعني انا كولي امر يا استاذ احمد، هلا انا افرح ان ابني مش عارف يتكلم جملة واحدة عربي،
1: لا
0: مش
1: طبعا.
0: عارف
1: يكلم ولا يعرف دين ولا يعرف اي حاجة
0: حتى باللغة العربية من اي منطق. هل ده لصالح ابني او بنتي؟ استحالة. فما يتم الان لمصلحة هذا الجيل عشان يعرف تاريخ بلده وعشان يعرف يتكلم لغة عربية وعشان يقدر يكتب بخط ايده. انا مرة في احدى المحاضرات بتاعتي جت مناسبة بتكلم عن حرب اكتوبر في الجامعة. فبصيت لقيت بنت بتسألني يا دكتور الحرب دي كان بين ومين مين؟ تخيل يعني في هذا الجيل ما يعرفش حرب اكتوبر دي كانت بين فين تاريخ؟
1: ألوم على البيت هنا ولا ألوم على المدرسة بس؟
0: لا الاثنين.
1: الاثنين.
0: المدرسة لأن ما كانتش بتهتم بتدريس التاريخ وتدريس الثقافة العامة والتنشئة بشكل جيد، وأيضا الأسرة لأن تركت ذلك على المدرسة وما اهتمتش إنها تدي الباك جراوند.
1: والمدرسة مش مهتمية عشان هي مش دخل المجموع ولا دخل التصنيف.
0: مستوى التعليم عشان أطلع جيل كويس وجيل متميز.
1: ايوه بس ما تخضنيش، ما تجريش كده في ثانيه وتروح قايل لي يلا هنضيف.
0: بس الكلام ده
1: انا بتكلم لغات النازل بتعترض.
0: انا عارف ما بس الكلام ده من السنه اللي فاتت يا استاذ احمد، يعني مش السنه دي. يعني هناك وتجربه السنه اللي فاتت قلنا خلاص يعني الوزاره مش هتتشدد قوي في السنه اللي فاتت بعد ما تقرر ذلك. لكن ما يجيش في السنه الثانيه تقوم انت كمدرسه تتحايل على ذلك ايضا، وانت اللي حاطط الامتحان وانت اللي بتصحح، فتيجي الورقه بيضاء. يعني اذا انت مدرستش، ما اهتمتش بتدريب. معتقد ان بعض المدارس الدولية دي الأسماء اللي هي كانت متعودة تضغط على الوزارة وصوت عالي وكأنها يعني على رأسها ريشة. لا احنا مش هننفذ ده وهنضغط وهنمشي كلامنا. لا في دي بقى مش هتمشوا كلامكم، لابد
1: يعني هنا الوزارة بقت أقوى من المدارس الدولية. أنا عارف السيفينا وانت يعني
0: عشان
1: لحقب زمنية كتير.
0: ما أنا بذكر الواقع دي كلامي. كنا بنشوف ان دايما المدارس كانت كأنها نوع من التهديد للوزارة ضد أي قرار مش في صالح المدارس الدولية، وكانت للأسف بتنتصر هذه المدارس الدولية بسبب الصوت العالي. إنما دلوقتي لا، الموقف اختلف.

0: تمام،
1: حتى لو اولياء الامور هم اللي صوتهم عالي مدارس مش متصدره على فكره.
2: ان الوزير ارجع لحضرتك يعني لديهم مدارس ومدارس دوليه.
1: انت هتنكشني بقى يبقى هفتح. طب ما يبقى هو الموضوع ده منافسه بقى عشان هو عنده مدارس خاصه.
2: ده بيطبق على نفس المدارس التابعه له قبل ان ياتي الوزاره اكتر قبل من هذه المدارس الاخرى. ده هنا كان المفروض
1: شهاده حق عشان ليا ناس فيها في المدارس دي عندهم سقوط واصروا على السقوط وبالتواصل مع كل الناس اصروا على السقوط شهاده حق قدام ربنا. يعني
2: تعليم خاص وتعليم دولي فيبدا يجامل المدارس الدوليه ما يجاملش حد ما دام لمصلحه البلد ومصلحه هذا الجيل ومصلحه مستقبل البلد. ما في
1: اذا هو بيطبق على الجميع حتى على نفسي
2: على نفسه على نفسه قبل الجميع قبل الباقي. ودي كان ودي قمة الموضوعية في التنفيذ عشان ما حدش يقول لا ده ترك المدارس الفلانية كذا او ترك المدارس
1: وتخش الموضوع في نطاق منافسة مدارس دولية.
2: بالمناسبة السنة اللي فاتت كان في بعض القرارات المصادرة حاول بعض يلعب على الحتة
1: طبعا طبعا
2: ويتكلم ده مصلحة مدارسهم ده مصلحة كذا. الكلام ده غير صحيح وثبت ذلك من خلال القرارات اللي اتخذت خاصة في المدارس اللي اتحطت تحت الإشراف المالي والإداري السنة اللي فاتت.
1: صحيح
2: في عملية التحرش من قمع الطلاب كانت مدارس خاصة ومدارس دولية كان القرار هازم جدا ووضع هذه المدارس تحت
1: الإشراف المالي والإداري
2: للوزارة.
1: وده في قرارات كتير الصراحة مش بس حتى في الحادث اللي حصل حتى في تحصيل فلوس الامتحانات نزل من القرارات الوزارية وشفتها هو التحصيل من خلال الوزارة مفيش 800 دولار وال1000 دولار اللي بتدفع واللي خالف ده بقى اتحط إشراف مالي وإداري بقى.
2: صحيح وشوف كفاية ان رجع الطالب والمدرس للمدرسة مرة أخرى 26 مليون طالب يرجع في خلال أسبوعين أو ثلاثة بحزم واضح جدا وبدأت المدارس تقوم بدورها التربوي قبل دورها التعليمي.
1: طب خلينا نقوم بدورنا لو أنت التوعوي لأولياء الأمور نسمى من المدارس والدوشة اللي هم عاملينها ونكلم أولياء الأمور نديهم رسالة نفهمهم أن ده لمصلحة الطالب. لأن طبعا في حالة من الحالة الجدلية اللي حصل على السوشيال ميديا وانت عارف تأثير السوشيال ميديا وأثرت الوزارة في التوضيح للناس دي صراحة عشان أبقى صريح في الحتة دي. ولكن لو احنا هنلعب دورنا وعايزين نوضح لولي الأمر اللي هو ابنه عنده المشكلة دي يعمل ايه؟
2: لابد يهتم بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ ويساعد المدرسة في كده يا أستاذ أحمد لأن ما فيش تراجع عن هذا القرار. وإلا لو حدث تراجع يبقى في مخالفة للدستور ومخالفة للقانون ومخالفة للقرارات الوزارية. فده ما فيش تراجع فيه زائد إن ده مصلحة ولادنا في المقام الأول. والله دلوقتي إذا كان ابني سقط في اللغة العربية أو في التاريخ اهتم بخلال الشهرين اللي جين دول في ان
1: يا استاذ رفعت اللي ما لحقش طول السنه هيلحق في شهر ونص قال الدور الثاني
2: اصل ما كانش طول السنه متاخده بجديه خالص لا من جانب المدرسه ولا من جانب الطالب.
1: طب هكلمك بلغه ولي الامر انت ضاغط عليا طول السنه امتحانات امتحانات امتحانات ومش لاحق هتيجي في الاجازه كمان وعايز تقعدنا.
2: لا اصل ده ما كانش في المدارس الدوليه ده في المدارس الحكوميه المدارس الدوليه هي وشانها انا بتدخل.
1: ايوه وضح لي كده عشان الناس تفهم.
2: يعني بتدخل انما انا قايل لك من الاول انت مطلوب منك تدريس مادة اللغة العربية ومادة التاريخ وده هتمثل 20% من مجموع الطالب في الشهادة. اما اطبق الكلام ده على طلاب الثانوية العامة في الاي جي والامريكان دبلومة والابيتور الالمانية وخلي في الثانوية العامة هتيجي تقولي لا اصلا ناخدها بتدرج من كي جي وان ونترك دول بدون تدريس عربي ولا تاريخ. لا دول 20% من اجمالي الدرجات هتبقى على العربي والتاريخ ونوع من المساواة والعدل ما بين جميع الطلاب زي ما بدرس مادة التربية الدينية ومتحن فيها في المدارس الحكومية العادية وبحسب عليها 70% من الدرجة شهادة نجاح. الكلام ده في الثانوية في شهادة الثانوية العامة الحكومية العادية وخلافه لابد أن يطبق ذلك على الجميع على كل طالب مصري يدرس على ارض مصر.
1: عشان اقفل الملف ده واروح بقى الملف الثانويه عامه، انت بتقول لي ان مفيش تغيير هيحصل في القرار ده، لان ده مش قرار محمد عبد اللطيف، ده دستور وقانون
2: وتوجه دوله. توجه دوله، احنا عمالين نتكلم
1: في، اصل احنا اتعودنا على القرارات انها تتغير وكان كله تعيش حكم زمنيه كتير، يعني ده مش هي.

0: انتهى هذا العهد تمام، ودي مصلحة ولادنا تمام في المقام الأول يعني.
1: أروح لفاصل وارجع أسأل بقى أستاذ رفعت ولادنا في ثانوية عامة أخبارهم إيه، سير الامتحانات ماشي إزاي؟ 91 9 رقم الأسماء أو تليفوناتنا على 2 18 10 8 66.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل. احب امسي على كل اللي سامعين، وسع اسمع تكلم مع معلمين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش ايدك لوحدها فاكيد ما تسقفش. كتف في كتفك نبني مستقبل، وقفت رجاله وتلقى كل حاجه تكمل. في يوم هنوصل والفكره تكبر، ثم احنا جنب بعض كلمه السر نقدر.

0: كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.
1: سمعت الخطة مش حاجة معلش
2: يا خط تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات
0: ملوك الكورة مع محمود الفيري كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
3: حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
0: 30 يونيو ثورة شعب. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90. حال بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
4: هواها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا وفتحين ملف التعليم وبنفهم ونتفهم اكتر من صديقنا العزيز الكاتب الصحفي الاستاذ رفعت فياض مدير تحرير اخبار اليوم ومتخصص في شؤون التعليم وشرح لنا ملفات كتير. كل الملفات الشائكة تابع وزارة التربية والتعليم دلوقتي ولولا امورنا وده من النصايح والتوعية كتير جدا لكل الملفات اللي فتحناها. ولكن هنروح لملف مهم جدا الثانوية العامة وبدأت تصير الامتحانات. مطمن وشايف الوضع عامل ازاي؟
5: تماما مطمن تماما السنة دي اكتر من اي سنة فات.
4: ليه بقى؟
5: هقول لحضرتك ليه. اولا احنا عندنا عدد غير مسبوق في الثانوية العامة بالنسبة للطلاب. 921 الف طالب وطالبة.
4: على ايامي كانوا 500 و600. على ايامي شغل في الوزارة مش على ايامي وانا صغير.
5: 900 واكتر من السنة اللي فاتت 100 الف طالب. لكن هما في شريحتين، شريحة صغيرة متبقية باقية للإعادة اللي هما طلبة الثانوية القديمة اللي كانوا بيدرسوا 7 مواد وإجمالي الدرجات بتاعتهم 410 قبل ما يقرر الوزير الحالي محمد عبد اللطيف تخفيض عدد مواد الثانوية العامة ل5 مواد ويبقى إجمالي الدرجات 320 درجة. ما كل الإعادة دلوقتي موجودين السنة دي لسه فيهم 3400 طالب في لهم امتحان لوحده.
4: ماشي.
5: أما 918

0: ألف طالب وطالبة الثانوية الحديثة، دول اللي بيدرسوا في هيمتحنوا في 5 مواد وإجمالي درجاتهم 320 درجة. الجديد السنة دي اللي حصل إيه؟ إن الأسبوع الأولاني كله أصبح الامتحان للثانويتين الاثنين في المواد التي لا تضاف للمجموع لكنها شرط نجاح.
1: تمام.
0: بدأ من الحد اللي فات.
1: أوه.
0: زي التربية الدينية والتربية الوطنية ومادة اللغة الأجنبية للثانوية الحديثة ومادة الاقتصاد والإحصاء للثانوية القديمة. الهدف هنا إيه؟ الطالب يخش امتحان مادة هو مش مطلوب منه يقفلها إن يجيب درجة النهائية.
1: مش مضطرب.
0: فداخل في جو الثانوية العامة بهدوء. ويبدأ يخش يشوف الورقة الأسئلة شكلها إيه، كيفية الإجابة إزاي كده. يروح اللجنة بتاعته وهو هادي تماما وبدأ يخش في جو امتحان الثانوية العامة.
1: تمام.
0: خلص الأسبوع ده، هيبدأ الأسبوع القادم إن شاء الله بدأ من يوم الحد امتحان في مادة اللغة العربية، وهتنتهي الامتحانات يوم 16 يوليو القادم إن شاء الله. الإجراءات اللي اتخذتها
1: لوجستيات بقى أطمني بقى كده
0: اتخذتها الوزارة كانت أكثر من رائعة السنة دي. الجديد لأول مرة برضه السنة دي إن عشان أضمن إن يبقى نوع من الرقابة والمتابعة
1: لمنع الغش يعني
0: بشكل أكبر جدية، خلوا الامتحانات في ما يسمى بالمجمعات الامتحانية، كل 4-5 مدارس جنب بعض أو في كامبس واحد يبقى دي اللجان الامتحانية. فأصبح عندنا حوالي 612 مجمع امتحاني يضم حوالي
1: على مستوى الجمهورية
0: يضم حوالي 2300 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية. زاد الاهتمام بشكل كبير جدا بمقاومة الغش الذي كان قد تحول منذ عدة سنوات إلى ما يشبه الظاهرة.
1: صحيح.
0: يعني لدرجة هناك مدارس معينة في محافظات معينة كان بيطلق على اسم لجان أولاد الأكابر اللي الطلب، خاصة في الصعيد وبشكل أخص في محافظة سوهاج على سبيل.
1: خدتليش بالك كده أن الوزير كان في الصعيد في الامتحانات؟
0: ده طبعا
1: الزيارة دي أنا فهمتها.
0: ده راح
1: أنا موجود معاكم.
0: لا بس هو راح لسوهاج.
1: ده بمناسبة أنت بتتكلم على بعض اللجان اللي كان فيها أولاد الأكابر يعني. فحسيت من وحده دي ليها هدف.
0: بالضبط. والمتابعة بقى للموضوع ده. فإذا هنا محاولة القضاء على هذه الظاهرة أو تقليلها بنسبة كبيرة جدا إجراءات التي اتخذت هذا العام بالنسبة لضبط العملية، عملية المراقبة والمتابعة والتفتيش من لكل طالب وطالبة، أي جهاز محمول، أي سماعات بلوتوث، أي وسائل غش بيتم ضبطها. طب لو حصل أن الطالب تمكن بالمخالفة من إدخال جهاز محمول معه جوه اللجنة.
1: أيوة.
0: كل لجنة جواها كاميرا مراقبة، المراقبة للطالب ومراقبة للمراقب. ليه؟ عشان يكون مراقب في أول اللجنة ومراقب في آخر اللجنة ومراقب وكله منتبه ومتابع للامتحانات، مش عمال يتكلم مع زميله. ده كلها وسائل ضبط وربط بشكل جيد جدا. إذا ضبط بقى الطالب ومعاه جهاز محمول ولسه ما استخدموش ومغلق هيحرر ضده محضر غش أو شروع في غش، لأن أنت مدخل
1: بيه ليه؟ أنا قلت لك ما تخشش بيه.
0: وبالتالي يحرم من امتحان المادة وقد يحرم من الامتحان المواد التالية. طب لو طالب تمكن إن هو يصور ورقة وبعتها بره للمدرس الخاص
1: اللي هو التسريب بقى الجزء الثاني من
0: الغش، مش تسريب سماها تداول ورقة امتحانية. أصل كلمة تسريب أي أن الامتحان
1: فيما قبل الامتحان
0: قبل بداية
1: صحيح
0: الامتحان.
1: صحيح.
0: فيتمكن ان هو يصور ورقة من ورق البابل شيت اللي 30 سؤال ولا 40 سؤال وبعتها ارسلها لسين او صاد عشان يمليه بقى، اكيد معاه سماعات بلوتوث. هيتم التقاط الاشارة دي بعد 5 دقائق، هيتم ضبط الطالب وحتى لو كان في وادي جديد.
1: عجيبك.
0: هظهر بلان اللجان الالكترونية تابعة لوزارة التربية والتعليم مع وزارة الاتصالات من خلال الاشارات دي بتلتقط. هيجيبوا ازاي كل ورقة من البابل شيت يا استاذ احمد اللي هو الطالب يجاوب عليها؟ عليها باركود، عليها رقم سري. وهو بيصور شيء طبيعي يصور رقم سري ده، يبقى الرقم ده مكانه في الحتة
1: الفلانية في اللجنة.
0: بالضبط، في اللجنة الفلانية. عشان ضبط العملية بشكل جيد.
1: ما ترصدش اي حاجة بقى في الغرفة المركزية؟ اصل انا عارف انك اكيد قاعد في الغرفة، عارف كل اللي بيحصل.
0: اتعاملت كذا

0: وحبس قد يصل الى 7 سنوات.
1: ياه
0: يعني انت بتعمل
1: خلصت كل العقوبات عشان تقفل. طبعا
0: بالظبط. الطالب هنا عمل جريمه ان هو بعت لك هيعاقب عليه، انت بقى عايز تنشرها على المستوى القومي
1: بالظبط،
0: فتربك المشي ده فيبقى عقابك اشد. فهنا حتى الان الامور الحمد لله ماشيه كويس جدا جدا جدا. الجزء اللي انا عايز بس ااكد عليه لابنائنا الطلاب، ودي تعليمات وزير التربية والتعليم محمد عبد الله، هذا العام ممنوع منعا باتا أن يكون في أي امتحان أسئلة تعجيزية كما كان يحدث قبل ذلك.
1: الامتحانات نفسها أخبارها إيه؟
0: إنما مواصفات الورقة الامتحانية سواء اللي بتطبق هنا في مصر أو في كل مكان في العالم يجب أن تطبق عشان الفرق ما بين الطالب المتميز والطالب المتوسط وخلافه.
1: ده من خلال نوعية الأسئلة وتدرجها، يعني
0: إيه ما بين 10 إلى 15% من الأسئلة تكون في مستوى الطالب المتميز،
1: تمام،
0: وبقية الأسئلة تكون في مستوى الطالب المتوسط. فما يجي يطلع لي طالب لا الامتحان صعب ده أنا ما حلتش 4-5 أسئلة بس غيرك حلها، فأنت مش مذاكر كويس زي اللي مذاكر، وعشان أقدر أفرق ما بين الأول على الثانوية العامة واللي بعديه واللي بعديه، وده مجموعه 97 و98 في وده مجموعه 70% وده مجموعه 60% ومجموعه 5% بناء على استيعاب
1: تدرج الأسئلة دي عشان أقدر أفرز الطلاب.
0: ذاكرت كويس ولا لا؟ متميز في الدراسة بتاعتك ولا لا؟ وبالتالي هنا يبقى هو قمة العدل. وإلا لو أنا يعني مثلا على المستوى القومي كده أولياء الأمور والطلاب وجبت امتحان سهل جدا أصدع، إحنا كأولياء أمور
1: وطلاب
0: هنسقف للوزير والوزارة. طيب لقينا نسبة النجاح 100% وكله جايب 97 و98% أوزع الطلبة دول إزاي؟
1: ما ده بقى السؤال اللي هسأله لحضرتك، مع إني بقى نص دقيقة بس عايز أستغل خبرتك بقى في التعليم الجامعي. هما 900,000 دول هيروحوا فين؟ هل الجامعات جاهزة والتنسيق جاهز أنا أستوعب الرقم الكبير ده؟
0: الجامعات جاهزة، لأن إحنا السنة دي دلوقتي يعتبر إحنا عندنا أعداد غير مسبوقة في عدد الجامعات المصرية أستاذ أحمد، وده يعني بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي كمان بإضافة 28 جامعة أهلية للجامعات الحكومية، فأصبح إجمالي الجامعات عندنا 128 جامعة تشمل الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية والجامعات الخاصة والجامعات التكنولوجية وفروع الجامعات الدولية. فإذا لم توفق أنت كطالب في الدخول في جامعة حكومية قدامك جامعة أهلية حكومية بمصروفات لكن بمصروفات أقل، عندك جامعات خاصة عندك جامعات تكنولوجية، لو عايز تتعلم تعليم أجنبي وكنت بتسافر برا وبتغتالي
1: جبتها لك الشهادات دي كلها هنا
0: هنا وتدرس هنا داخل جمهورية مصر وتاخد الشهادة من الجامعة الأم في إنجلترا في ألمانيا في كندا في أمريكا، وانت بتاخدها في الجامعة بتاع فروع الجامعة دي فرع الجامعة في العاصمة الإدارية الجديدة.
1: هنخلص بقى امتحان ثانوية عامة وتنورنا تاني بقى نجهز ونجهز الطلاب ان شاء الله لدخولهم بإذن الله للجامعة ونستغل خبرتك في المجال الجامعي ان شاء الله. نورت راديو 90
0: شكرا.
1: كل الشكر صديقنا العزيز الكاتب الصحفي استاذ رفعت فياض مدير تحرير اخبار اليوم والمتخصص في شؤون التعليم. خلصنا حلقتنا النهارده ولكن دايكم معنا زميلتنا العزيزه سمر ابراهيم واطلاله اخباريه سريعه على اخر المستجدات الاخباريه للدقيقه الاولى للثالثه.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بالتهنئة لأبناء وزارة الخارجية نساء ورجالا الذين عملوا على مدار الأجيال المتعاقبة بكل إخلاص وكفاءة في أداء رسالتهم السامية في تمثيل الدولة المصرية لدى دول العالم والمنظمات الدولية، وذلك بمناسبة مرور 200 عام على بداية الدبلوماسية المصرية. وعبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أشار الرئيس السيسي إلى أنه في هذه المناسبة التاريخية يجب أن نتذكر بكل إجلال أعلام الدبلوماسية المصرية أصحاب البصمات المشهودة في المواقف الصعبة. كما أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته لأعضاء وزارة الخارجية بالتوفيق في جميع أعمالهم والاستمرار في إعلاء كلمة الحق ونشر السلام والتمسك بالقيم الأصيلة في علاقتنا الدولية. خلال استقباله المفوضة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بالتعاون القائم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في توفير الحماية الدولية للاجئين وملتمسي اللجوء المقيمين في مصر، وإدارة عملية اللجوء وفقا للقانون الوطني المنظم لهذا الشأن، مشددا على استعداد مصر لمواصلة هذا التعاون بما يعزز التضامن الدولي ويدعم اللاجئين. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد على أهمية إعادة تركيز الجهود الدولية على القضية الفلسطينية بما يهيئ ظروف لاستكمال التنفيذ الكامل لاستحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي للسلام والانتقال إلى المرحلة الثانية، وبما يضمن تدفق المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة وتهيئة الظروف اللازمة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار. تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال استقبال الممثل الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط. من جانبه، أعرب الممثل الأوروبي الخاص عن تقديره للدور المحوري الذي تطلع به مصر في دعم جهود التهدئة واستعادة الاستقرار في المنطقة، مثمنا الجهود المصرية الحثيثة الرامية إلى تيسير نفاذ المساعدات الإنسانية ودفع المسار السياسي. وخلال اتصال هاتفي مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، أعرب وزير الخارجية عن تطلعه إلى مواصلة دعم الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، مشددا على الأهمية التي توليها مصر لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات البريطانية المباشرة في السوق المصرية. كما تناول الوزيران تطورات الأوضاع الإقليمية في أعقاب توقيع الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مذكرة تفاهم بينهما، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية العمل على استعادة الثقة بين مختلف الأطراف الإقليمية ومعالجة الشواغل الأمنية لدول المنطقة وعلى رأسها دول الخليج العربي وفق محددات واضحة تسهم في إعادة بناء الثقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماع لاستعراض موقف تنفيذ عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة الجيزة، وذلك بحضور الدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة. وخلال الاجتماع عرض محافظ الجيزة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المهمة ضمن الخطط الاستثمارية

0: المحافظة. اقتصاديا، وزير العمل حسن رداد أعلن منح العاملين في القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى الثورة 30 من يونيو، وذلك يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026 بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو لعام 2026. ورياضيا، الإكوادور تواجه ألمانيا في 11 مساء ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب.
2: وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة.
1: الراديو 90 90.
2: حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
1: كل عام وأنتم بخير.

0: الأجهزة الكهربائية وبرعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مظبوطة.
1: يا مساء الفل واهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي، موجود معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 5 محمد نشأت. يا رب اليوم يبقى خير، والنهاردة بصوا يلا بينا كده ونتوقع ما هي نتيجة مباراة مصر وإيران. توقعات حضراتكم ايه؟ وكل الدعوات يا رب لمصر ان شاء الله. مش هننسى مع بعض برضو مسابقة التفاريح. سؤالنا النهاردة بيقول: ما بما ان الشاي نبات عالمي، فمن هي الدولة التي تتربع على عرش اكبر منتج للشاي في العالم حاليا بنسبة تتخطى 40% من الانتاج العالمي؟ 1-99 بسرعة اجاباتكم، او كلمونا على 2-18-10-8-66 وابعت كل اجابتك ويلا بينا. تعالوا نبتدي باول اغنية مع بعض ونرجع نكمل مرة تانية.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى

السنة دي كرنفال الصيف من بيتك جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في أكتر من 190 فرع جنبك أو أونلاين من على بيتك.com أو من على 1-9-2-6-2 بيتك يا مجهز بيوت. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
0: النجمة صفاء أبو السعود. النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5:50 مساء على الراديو 99.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: المنتخب الوطني يواصل استعداداته لمواجهة إيران صباح السبت القادم بالجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم. مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي يؤكد أن أسود الأطلسي يطمحون إلى المنافسة على لقب كأس العالم. منتخب السعودية يستعيد خدمات مدافع حسان تنبكتي قبل مباراة رأس الأخضر في كأس العالم. الإكوادور تواجه ألمانيا في 11:00 مساء ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم. منتخب كوت ديفوار يلتقي مع منتخب كوراساو في 11:00 من مساء اليوم. والمنتخب الأمريكي يخوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 أمام تركيا في 5:00 غدا. هولندا تسعى لإنجاز مهمة التأهل إلى دور 32 أمام تونس في 2:00 غدا ضمن منافسات المونديال.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.
2: وعندك واحد شاي تفريح،
3: صبح

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على راديو 9090، لسه موجودين معاكم وعلشان الزحمة تعدي موجود مع حضراتكم محمد نشأت. تعالوا نقرأ كده توقعات حضراتكم. أحمد إبراهيم مساءك زي الفل يا أبو حميد، بيمسي علينا بيقول إن شاء الله مصر تكسب 2-1. ماشي يا رب الواحد ده ما يجيش، عايزين كده نبقى 2-0 يبقى حلو قوي. داليا مصطفى بتقول أنا هتفرج كالعادة، محدش غير مكانه يا جماعة، موضوع التشاؤم والتفاؤل ده مهم يا جماعة، اللي شافوا الماتش في حتة يفضل قاعد فيها ما يتحركش من مكانه، ها يعني لازم نعمل كده. فالمباراة تخلص إن شاء الله 3-0 لصالح مصر. هو في تفاؤل حلو بس خلي بالكوا هي مباراة مش سهلة عشان بس هو الأمور واضحة يعني. تعالوا نسمع مع بعض الغنوة دي ونرجع نكمل مرة تانية.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: وعندك واحد شاي تفريح
2: صب.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: آي فلتر، آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90-90. لسه موجود معاكم محمد نشأت، وعلشان الزحمة تعدي خلينا أقول لكم بقى كده مرة تانية، علشان الناس اللي كانت بتتفرج في منطقة الإيجيبشن فان زون. طبعا احنا عرفنا خلاص ان في بيان صدر من العاصمة الجديدة ومنطقة الإيجيبشن فان زون، ان نظرا للإقبال الجماهيري غير المسبوق اللي شهدته المنطقة أو منطقة الإيجيبشن فان زون بالعاصمة الجديدة لمشاهدة مباراة كأس العالم والاستمتاع بالأجواء الاستثنائية والألعاب والمطاعم، وانطلاقا من التزامنا الراسخ باستمرار تقديم تجربة مشجع استثنائية تليق بهذا الحدث الكبير في العاصمة الجديدة، نود إعلامكم بقرارنا بإرجاء تشغيل منطقة المشجعين وعدم استقبال الزوار خلال مباراة منتخب مصر القادمة مع إيران ولمدة 48 ساعة فقط، حيث سيتوقف تشغيل منطقة الإيجيبشن فان زون خلال يومي الجمعة والسبت 26 و 27 يونيو، وذلك للحفاظ على تقديم أعلى مستوى من متعة المشاهدة والتجربة الاستثنائية. والقرار ده جه قرار استباقي بعد مراجعات تقنية دقيقة أظهرت أن جودة العرض على الشاشة العملاقة لن تكون بالوضوح والكفاءة المطلوبة خلال توقيت المباراة، تحديدا خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة، حيث تكون الشمس قد بلغت ذروة سطوعها بما يؤثر بشكل كبير على جودة بث المباراة على الشاشة. ولأن استمرار نجاح التجربة يتطلب أعلى جودة تقنية، فقد فضلنا عدم المخاطرة بمتعتكم وراحتكم، كما نؤكد لكم أن منطقة المشجعين الإيجيبشن فان زون هتكون في أتم الاستعداد لاستقبالكم، وهتفتح أبوابها رسميا انطلاقا من مباراة الدور الـ 32 بما في ذلك مباراة فريقنا القومي في دور الـ 32 وحتى المباراة النهائية في كأس العالم 2026 بإذن الله، لنضمن لكم أجواء حماسية وتجربة مشاهدة متكاملة واستثنائية. ونشكركم على ثقتكم وتفهمكم، ونتمنى كل التوفيق والنصر لمنتخبنا الوطني لإسعاد الشعب المصري. يعني ببساطة شديدة جدا الشاشة هيبقى فيها شوية مش تعرفوا تشوفوا كويس عشان الشمس خلاص هتبقى ظهرت، التقنية زي الفل والاستعدادات زي الفل، ولكن المباراة عشان بتلعب صباحا جدا جدا والشمس هتكون طلعت اعتقد مش هنعرف نتفرج عليها بالكفاءة اللي تعودنا عليها من منطقة المشجع أو الإيجيبشن فان زون. فاصل صغير ونرجع نكمل مرة تانية.

0: مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بالتهنئة لأبناء وزارة الخارجية نساء ورجالا الذين عملوا على مدار الأجيال المتعاقبة بكل إخلاص وكفاءة في أداء رسالتهم السامية في تمثيل الدولة المصرية لدى دول العالم والمنظمات الدولية، وذلك بمناسبة مرور 200 عام على بداية الدبلوماسية المصرية. وعبر صفحتي الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أشار الرئيس السيسي إلى أنه في هذه المناسبة التاريخية يجب أن نتذكر بكل إجلال أعلام الدبلوماسية المصرية أصحاب البصمات المشهودة في المواقف الصعبة. كما أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته لأعضاء وزارة الخارجية بالتوفيق في جميع أعمالهم والاستمرار في إعلاء كلمة الحق ونشر السلام والتمسك بالقيم الأصيلة في علاقاتنا الدولية. خلال استقبال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بالتعاون القائم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في توفير الحماية الدولية للاجئين وملتمسي اللجوء المقيمين في مصر، وإدارة عملية اللجوء وفقا للقانون الوطني المنظم لهذا الشأن، مشددا على استعداد مصر لمواصلة هذا التعاون بما يعزز التضامن الدولي ويدعم اللاجئين. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد الاعتزاز بالدور الذي يطلع به البرلمان العربي وما يقوم به من جهود لدعم المواقف العربية وتعزيز حضور الصوت العربي في المحافل الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح المشتركة للدول العربية ويعبر عن تطلعات شعوبها، مرحبا بعقد المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانيات العربية في 27 من يونيو في القاهرة. تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال استقبال محمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، وذلك في إطار التشاور بشأن سبل دعم وتطوير منظومة العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة. مصر أعربت عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية فنزويلا البوليفيرية في ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد وأسفرا عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين، وأكدت مصر على تضامنها الكامل مع حكومة وشعب فنزويلا في هذا الظرف الأليم، وتعرب عن أصدق تعازيها لأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة جنوب سيناء، وفي مستهل الاجتماع أكد مدبولي حرصه الشديد على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين، وكذلك مناقشة الخطط الاستثمارية لكل محافظة والتي تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات في مدن المحافظات المختلفة بما يسهم في دفع وتيرة العمل بتلك المشروعات ودخولها حيز التشغيل لصالح المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم. اقتصاديا، وزير العمل حسن رداد أعلن منح العاملين في القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لعام 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 من يونيو، وذلك يوم الخميس الموافق 2 من يوليو 2026 بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 30 من يونيو 2026. ورياضيا، المنتخب الأمريكي يخوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 أمام تركيا في 5 PM. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. ثلاثين يونيو، إرادة شعب.
2: في إطار رؤية استراتيجية متكاملة، نفذت القيادة السياسية جهودا نوعية لإحياء السياحة كقاطرة للتنمية وواجهة حضارية تعكس هوية الدولة المصرية، جهود أثمرت عن طفرة غير مسبوقة في عام 2024، حيث استقبلت مصر 15.7 مليون سائح في أعلى رقم بتاريخها، بإيرادات بلغت 15.3 مليار دولار بزيادة 9% عن عام 2023، رغم ما يشهده العالم من تحديات. وجاءت هذه القفزة مدفوعة باستثمارات ضخمة في البنية السياحية، أبرزها المتحف المصري الكبير، أحد أكبر متاحف الآثار في العالم، ومشروع ممشى الأهرامات الحضاري، إلى جانب إحياء مسار العائلة المقدسة من سيناء إلى دلتا النيل، وتطوير مساجد آل البيت في قلب القاهرة لتأكيد هوية مصر كأرض جامعة للثقافات والأديان. المنتجات السياحية المصرية تنوعت بين الثقافية والدينية والشاطئية والعلاجية ضمن خطة طموحة تستهدف الوصول إلى 30 مليار دولار سنوياً عبر جذب شرائح جديدة من الزوار وتعزيز الاستدامة. النهضة السياحية بالجمهورية الجديدة لم تقف عند المقاومات السابقة، بل أطلقت العنان لمشروعات أثرية في كل ربوع مصر وتجمعات سياحية جديدة تغطي سواحلها كافة. فالسياحة في مصر نهضة تبنى على التاريخ وتتحرك بثقة نحو المستقبل.
0: 30 يونيو، إرادة شعب.
3: شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري.
0: ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب. الراديو 90-90، كل عام وأنتم بخير.

0: آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90-90. لسه موجود معاكم محمد نشأت، وعلشان الزحمة تعدي المنتخب القومي خلاص يعني بقيادة حسام حسن التدريبات شغالة زي الفل في سبوكين استعدادا لمواجهة إيران في الجولة الثالثة من دوري المجموعات. المنتخب كل اللي فيه في صحة جيدة وزي الفل، باستثناء طبعا الثنائي المصاب حمدي فتحي اللي يعني تعرض لإصابة في العضلة الخلفية. كمان حسام عبد المجيد بيؤدي برنامج علاجي وأجرى فحوصات طبية تحت إشراف الدكتور محمد أبو العلا طبيب الفريق. وحضر المران الأخير للمنتخب مصر كابتن هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، وكمان خالد الدرندري نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة، ومصطفى أبو زهرة ومحمد أبو حسين وطارق أبو العنين أعضاء المجلس. الحقيقة الاستعدادات كلها كويسة جدا، الرجالة خلاص نسيت ماتش نيوزيلندا، بيستعدوا استعداد كبير جدا، وربنا يوفقهم ونفرح كلنا إن شاء الله يوم السبت صباحا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: وعندك واحد شاي تفريح
2: صبح

0: بشهيد نفريه.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: شجع خربش واكسب في كأس العالم مع انتل. اشتري دلوقتي لابتوب لينوفو ببروسيسور انتل كور الترا من فروع 2B واكسب اشتراك بي ان او كورة كأس العالم وهدايا اكتر. كلمنا على 16-420. تطبق شروط الاحكام. رقم التسجيل الضريبي 440-642-094.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

تسعيناتي وبس، من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: اي فلتر، اي فلتر ميه تطمن لها. وبرعايه شركه فريش، الشركه المصريه الاولى في تصدير الاجهزه الكهربائيه. وبرعايه شاي تفاريح، تفاريح كوبايه شاي مظبوطه.
1: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على راديو 90 90. لسه موجود معاكم محمد نشأت. بصوا شباب، أي أغنية تطلبوها النهاردة يلا بينا، جاهزين ومستعدين وكل حاجة. بس خلوني الأول أفكركم بقى بمسابقتنا النهاردة والسؤال اللي مقدم من شاي تفريح. بما أن الشاي نبات عالمي، فمن هي الدولة التي تتربع على عرش أكبر منتج للشاي في العالم حاليا بنسبة تتخطى 40% من الانتاج العالمي؟ في انتظار الاجابات على 199 رقم الاس ام اس.

0: آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. لسه موجود معاكم محمد نشأت، وعلشان الزحمة تعدي. التوقعات، الشباب متفائل، الشباب والبنات متفائلين، وده خير يا رب بإذن الله. محمد محمود أهلا بك يا محمد. أحمد عثمان متوقع 1-0 لمصر. خالد مسعود أهلا بك يا خالد. محمود السيد أهلا بك يا محمود بيقول تعادل، يا رب إن شاء الله نكسب يا محمود، يا رب يعني ما تمشيش كده. أحمد إبراهيم منور يا أبو حميد. مريهان عبد الحكيم أهلا بك يا مريهان، منورانا، إحنا كمان بنحبك جدا، أنا أيا نشغل لك كل اللي أنت عايزاه. بتقول أنا بشجع منتخب مصر جدا رغم أني ماليش في الكرة، الموضوع منتخب مصر ملوش دعوة بقى ليك ولا ملكيش، كلنا ورا منتخبنا بإذن الله.
0: الراديو 90 90

حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: وعندك واحد شاي تفريح
4: صبح.

0: تالت. ها
1: السنه دي كرنفال الصيف من بيتك، جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في اكتر من 190 فرع جنبك، او اونلاين من على بيتك.com او من على 1-9-2-6-2. بيتك يا ما جهز بيوت. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
2: لاعلانك على الراديو 90 90. راديو 90 90. ابعت على 90 90@الراديو-9090.com او اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: اي فلتر ميه تطمن لها. وبرعايه شركه فريش، الشركه المصريه الاولى في تصدير الاجهزه الكهربائيه. وبرعايه شاي تفاريح كوبايه شاي مظبوطه.
1: بسرعة شديدة جدا خلصت حلقتنا مع حضراتكم النهاردة، وان شاء الله يتجدد اللقاء يوم الحد اللي جاي قبل دلوقتي بساعتين. وخلي اقول لكم السؤال مرة تانية عشان قدامنا شوية كده تلحقوا تجاوبوا فيهم. بما ان الشاي نبات عالمي، فمن هي الدولة التي تتربع على عرش اكبر منتج للشاي في العالم حاليا بنسبة تتخطى 40% من الانتاج العالمي؟ بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، وان شاء الله يا رب دايما بخير وباذن الله الفوز لمصر.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفاء.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية؟ أما أنا عندي فكرة حلوة قوي يا حاتم تحل أزمتنا الاقتصادية أنا وإنت.
3: قول يا صفصف، قولي منك نستفيد.
2: نعمل مشروع يجيب لنا دخل زيادة كل شهر بدل ما نقعد نحسبها أنا وإنت بالسحتوت.
3: مشروع منين؟ منين يا صفصف؟ بس منين؟ نحن هو على كلامك بنقعد نحسبها كل شهر ونستلف من قروض المشتريات ونسدد القروض. هنجيب رأس مال المشروع منين؟
2: نستلف، نعمل قرض. أقولك، أنا ممكن أبيع ذهب من معايا،
3: وأنا ممكن أبيع أختي وجوزها. إيه؟ بس برضو مش هيجيبوا حاجة، دول مش هيجيبوا حاجة. لا
2: مش عيب، حاتم بيها أبو العز المدير المالي المرموق واللي ياما أنقذ الشركة اللي شغال فيها من أزمات اقتصادية. مش عارف يعمل مشروع.
3: يا صفصف افهميني، أسهل حاجة في الدنيا هي انك تعملي مشروع. بس مشروع ايه؟
2: للاسف يا حاتم بكل الم وندم وياس مضطر اقول لك، وانا قلبي يعتصر من الحزن، باننا لازم نستشير حد له خبره في المشروعات، حد لا بطيئه ولا انت بتطيئه.
4: حاتم صديقي، لا لا لا لا لا، انا مقموس حقيقي، انا مقموس كده يا راجل. ما تسالش عني ابدا.
3: حقك عليا، حقك عليا هاني بيه يا صديقي. مشاغل والله مشاغل.
5: ايه ده هاني بيه وصديقي؟ ايه ده، جوزك تعبان يا مي فرندياية؟ ده بيحترمنا.
2: طبعا، مش انتوا اصحابنا وحبايبنا وقريبين من قلبنا؟ لازم نحترمكم طبعا يا مي فرندياية.
3: ايوه طبعا لازم نحترمكم، ونحترم اللي تشدد لكم كمان. واحنا هنخاف يعني؟
2: لا.
4: ويلكم ويلكم، اهلا وسهلا اهلا وسهلا، دي زيارة ميمونة.
5: تحبوا نجيب لكم موز ولا شوية فول سوداني؟
3: موز وسوداني؟ وانتوا واقفين قدام حفظ العروض في جنينة الحيوانات؟
2: بقول لك ايه، اثبت وركز، اركز كده حتوم، ما تنساش اننا محتاج لهم دلوقتي، ما تنساش المشروع.
3: اوكي اوكي
4: مشروع. انا سامع، على فكرة انا سمعت الكلمة دي، شميت ريحة كلمة مشروع. مشروع ايه ده؟
5: يا سلام على مناخيرك يا هاني، بتشم ريحة المشاريع من على بعد.
2: بصراحة يا هاني احنا عاوزين انا وحاتم نفتح مشروع،
3: وللأسف اكتشفنا انك انت الوحيد اللي بتفهم في المشاريع.
2: ايوه
4: اوف كورس، طبعا طبعا طبعا، اختيار موافق يا عزيزي. بس السؤال الاول.
2: نعم.
4: معكم فلوس؟
2: لا.
4: ايه ده؟
5: طب معكم فكرة؟
2: لا.
4: عندكم مكان؟
2: لا.
5: امال تعبين قلبنا وجايين لنا ليه؟ لا لا، احنا مش فاضيين
2: كده كده يا ماي فرندياية، تهون عليكم العشرة.
4: يا ما هانت عليكم العشرة كل

0: يكونوش بيهربوا قنابل.
1: وفي حد بيقرب قنابل برضو صفصف؟ الديناميت هو اللي بيطرب.
2: الوداع يا صديق، الوداع. لما ارجع من الصفقة دي ما نتكلم في مشروعك بقى.
3: باي باي يا ماي فرندياية، سيو لاستير ان شاء الله.
0: سيو.
4: مساء الخير يا فندم.
2: مساء النور.
4: ممكن نفتش الشنط بتاعت حضرتك لو ما فيهاش ازعاج؟
2: انا بيزنس مان، رجل اعمال يا صديقي، يا سيادة موظف المطار المبجل. هو انت مش عارفني ولا ايه؟
4: بصراحة لا. ممكن اشوف الصندوق ده لو ما فيهاش ازعاج؟
3: لا لا، دي حاجتنا احنا، طالعين نتفسح وواخدين معانا الحاجات بتاعتنا.
4: ايه ده تهريب لو ما فيهاش ازعاج؟
2: تهريب ايه يا حضرة انت؟ ده القرد بتاعي ميمون. القرد وباخده معايا في كل سفرياتي. انا بعمله زي ولاء بالظبط.
3: ودي زواحف انا مربياها ورثها عن المرحوم خالي صمدة القرداتي.
5: الحق يا حاتم، اللي قايلين على نفسهم بيصدروا ويستوردوا طلعوا مهربين.
1: ايه الغريبة؟ مش في كده، الغريبة في اللي مهربين. واصلا انا اعرف ان بني ادم يهرب دهب، دولارات، سلاح، لكن بيهربوا قرد وشوية سحالي؟ لا دي جديدة دي.
4: مضطر اتحفظ عليكم، فضلوا معايا على المكتب لو ما فيهاش ازعاج.
2: فيها ازعاج طبعا يا حضرة الموظف انت. حاتم يا صديق، الحادي يا صديق.
5: بينا يا حاتم نهرب. بينا يلا، اعمل نفسك مش عارفهم، اعمل نفسك مش عارفهم.
1: انت مين يا صديقي؟ سوري انا معرفكش، انا حفلسع منك لو ما فيهاش ازعاج.
6: كنتم مع يوميات صفصف النجمه.

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90.90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بالتهنئة لأبناء وزارة الخارجية نساء ورجالا الذين عملوا على مدار الأجيال المتعاقبة بكل إخلاص وكفاءة في أداء رسالتهم السامية في تمثيل الدولة المصرية لدى دول العالم والمنظمات الدولية، وذلك بمناسبة مرور 200 عام على بداية الدبلوماسية المصرية. وعبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أشار الرئيس السيسي إلى أنه في هذه المناسبة التاريخية يجب أن نتذكر بكل إجلال أعلام الدبلوماسية المصرية أصحاب البصمات المشهودة في المواقف الصعبة. كما أعرب الرئيس السيسي عن تمنيته لأعضاء وزارة الخارجية بالتوفيق في جميع أعمالهم والاستمرار في إعلاء كلمة الحق ونشر السلام والتمسك بالقيم الأصيلة في علاقاتنا الدولية.

0: الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد 13 لثورة 30 من يونيو. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد الاعتزاز بالدور الذي يطلع به البرلمان العربي وما يقوم به من جهود لدعم المواقف العربية وتعزيز حضور الصوت العربي في المحافل الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح المشتركة للدول العربية ويعبر عن تطلعات شعوبها، مرحبا بعقد المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانيات العربية في 27 من يونيو في القاهرة. تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال استقبال محمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، وذلك في إطار التشاور بشأن سبل دعم وتطوير منظومة العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة. مصر أعربت عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية فنزويلا في ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد وأسفرا عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين. أكدت مصر على تضامنها الكامل مع حكومة وشعب فنزويلا في هذا الظرف الأليم، وتعرب عن أصدق تهانيها تعزيها لأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة جنوب سيناء. وفي مستهل الاجتماع أكد مدبولي حرصه الشديد على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين، وكذلك مناقشة الخطط الاستثمارية لكل محافظة والتي تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات في مدن المحافظة المختلفة بما يسهم في دفع وتيرة العمل بتلك المشروعات ودخولها حيز التشغيل لصالح المواطن ورفع مستوى الخدمات المقدمة له. اقتصاديا، البنك المركزي أعلن تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في السوق المصرية يوم الخميس الموافق 2 من يوليو القادم بمناسبة ذكرى ثورة 30 من يونيو، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 5 من يوليو لعام 2026. ورياضيا، المنتخب الوطني يواصل استعداداته لمواجهة إيران صباح السبت القادم بالجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الثلاثون من يونيو، الثورة المجيدة التي سطرت خلالها أمتنا وخلفها جيش قوي وشرطة أبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: شيل يا ابني البتاع القديم ده وخش الشغل ده.
3: ايه يا ابني كل ده؟ انت ورثت ولا ايه؟
2: لا دي دومت.
3: دومت دي ازاي يا
2: عادي سهله كده.

0: طالع على المواسير.
1: كان جاي يسرق خزنه ده ولا ايه؟
2: لا كان جاي يسرق موزون دومتي اللي بوت.
3: اصل دومتي دلوقتي جواه حاجات كتير قوي، جواه بلاي ستيشن، جواه موبايل، موضوع كبير قوي. انا ماشي
4: دلوقتي. ساندوتش دومتي بيكسب حاجات كتير قوي، بس انت قول دومتي ودوق طعم المكسب.
5: رقم التسجيل الضريبي 178389.
6: عايز تجدد او تشتري اجهزه؟ توشيبا ميجا سيزن جايه لكم بعروض وخصومات طول شهر يونيو على كل الاجهزه، غسالات، ثلاجات، مايكرويف وحتى المراوح. والمفاجاه بوتاجاز توشيبا دلوقتي بقى موجود في مصر، يعني هتجيب كل الاجهزه وتوفر. توشيبا ميجا خصومات ميجا عروض، عرض الفتره محدوده، ما تفوتش الفرصه. اتصل على 19111. رقم التسجيل الضريبي 725634480.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
2: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل11 الصبح على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: تكي فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. العيشة ايه والجو ايه يا تكييف فريش يا معلش.
2: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.

0: صافمت وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.

0: السنة دي كرنفال الصيف من بيتك، جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في اكتر من 190 فرع جنبك، او اونلاين من على بيتك.com او من على 1-9-2-6-2. بيتك يا ما جهز بيوت. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: اختف

0: بلدي يا عم وارضي.
1: كان لازم الحاجات دي يتحط لها حد.
2: انا كنت بدافع عن بيتي، بدافع عن مكاني.
3: مصر ام الدنيا.
4: 30 يونيو إرادة شعب. الراديو 90 90.

0: هو سير
1: كان جاي يسرق خزنة ده ولا ايه؟
2: لا كان جاي يسرق مخزون دومتي اللي فوت.
3: اصل دومتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي، جواها بلاي ستيشن، جواها موبايل، موضوع كبير قوي. انا ماشي
4: دلوقتي. ساندوتش دومتي بيكسب حاجات كتير قوي، بس انت قول دومتي ودوق طعم المكسب.
5: رقم التسجيل الضريبي 178389.
6: حملة راحة في كل حركة. عضلاتك محتاجة اهتمام في كل تفاصيل يومك، مش بس وقت الرياضة أو في الجيم. حاجات بسيطة لو عملتها هتحس بفرق كبير في راحتك. أول ما تصحى ما تقومش بسرعة، ادي جسمك فرصة يصحى معاك. مد عضلاتك بهدوء، حرك رقبتك وكتفك تدريجي. الحركات البسيطة الصبح ممكن تساعد على تقليل الشد العضلي خلال اليوم. أما بقى بعد التمرين عضلاتك برضو محتاجة اهتمام، ابدأ التمرين تدريجي وما تنساش تمارين الاسترتشنج قبل وبعد أي مجهود. وشرب المياه مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. خليك دايما محافظ على حركة جسمك، لأن الحركة فعلا بركة. ما تنساش لو حسيت بألم أو شد عضلي بعد التمرين أو نشاط معين أو في أي وقت استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
7: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة. المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
8: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90-90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: الراديو 99 همها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بالتهنئة لأبناء وزارة الخارجية نساء ورجالا الذين عملوا على مدار الأجيال المتعاقبة بكل إخلاص وكفاءة في أداء رسالتهم السامية في تمثيل الدولة المصرية لدى دول العالم والمنظمات الدولية، وذلك بمناسبة مرور 200 عام على بداية الدبلوماسية المصرية. وعبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أشار الرئيس السيسي إلى أنه في هذه المناسبة التاريخية يجب أن نتذكر بكل أجلال أعلام الدبلوماسية المصرية أصحاب البصمات المشهودة في المواقف الصعبة. كما أعرب الرئيس السيسي عن تمنيته لأعضاء وزارة الخارجية بالتوفيق في جميع أعمالهم والاستمرار في إعلاء كلمة الحق ونشر السلام والتمسك بالقيم الأصيلة في علاقاتنا الدولية. الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد 13 لثورة 30 يونيو. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد الاعتزاز بالدور الذي يطلع به البرلمان العربي وما يقوم به من جهود لدعم المواقف العربية وتعزيز حضور الصوت العربي في المحافل

0: الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح المشتركة للدول العربية ويعبر عن تطلعات شعوبها، مرحبا بعقد المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانيات العربية في 27 من يونيو في القاهرة. تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال استقبال محمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، وذلك في إطار التشاور والتنسيق بشأن سبل دعم وتطوير منظومة العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة. الهلال الأحمر المصري يواصل جهوده الإنسانية على معبر رفح البرية، حيث استقبل اليوم الدفعة رقم 56 من المرضى والمصابين الفلسطينيين بجانب مرافقيهم، مع تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية اللازمة وتوديع المغادرين من مصر إلى غزة. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية التي يتم إقامتها بمحافظة القليوبية ومستهدفات العمل خلال المرحلة القادمة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة والدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية. وخلال الاجتماع استعرض محافظ القليوبية ما تحقق في ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذلك الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026. اقتصاديا، البنك المركزي أعلن تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في السوق المصرية يوم الخميس الموافق 2 يوليو القادم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 5 يوليو لعام 2026. ورياضيا، المنتخب الوطني يواصل استعداداته لمواجهة إيران صباح السبت القادم بالجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. ثلاثين يونيو، إرادة شعب.
0: منذ عام 2014 شهدت مصر طفرة غير مسبوقة في قطاع الطاقة، تحولت خلالها من دولة تعاني من عجز كهربائي إلى مركز إقليمي للطاقة. بدأت الطفرة بإطلاق أكبر مشروع لإنتاج الكهرباء في تاريخ مصر، وهو إنشاء 3 محطات عملاقة بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية بقدرة إجمالية 14.4 جيجاوات، وتم تشغيلها في وقت قياسي عام 2018. كما توسعت الدولة في مشروعات الطاقة المتجددة، وعلى رأسها مجمع بمبان للطاقة الشمسية بأسوان الذي يعد من الأكبر عالميا بقدرة تتجاوز 1.6 جيجاوات. وفي مجال طاقة الرياح أنشئت محطات عدة في جبل الزيت وخليج السويس. وفي السنوات الأخيرة دخلت مصر بقوة مجال الهيدروجين الأخضر بتوقيع اتفاقيات مع شركات دولية لتنفيذ مشروعات واعدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات مليارية، كذلك الاتجاه نحو إنتاج الطاقة من المفاعلات النووية عبر إنشاء محطة الضبعة النووية. أيضا تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في 2018 بعد اكتشاف حقل ظهر الأكبر في البحر المتوسط، ما مكن مصر من استئناف تصدير الغاز وتحقيق فائض تجاري في هذا القطاع. إنجازات وضعت مصر على خريطة الطاقة العالمية، وفتحت الطريق نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر استدامة.
1: 30 يونيو، إرادة شعب. تلاتين يونيو، إرادة شعب. الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: وعندك واحد شاي تفريح
2: صبح.

0: بشهر تفريح.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: شيل يا ابني البتاع القديم ده وخش الشغل ده.
3: ايه يا ابني كل ده، انت ورثت ولا ايه؟
2: لا دي دومتي.
3: دومتي ازاي يا احمد؟
2: عادي سهله كده.

0: كتير.
1: كان جاي يسرق خزنة ده ولا
2: لا؟ كان جاي يسرق مخزنتي اللي فوت.
3: اصل دمتي دلوقتي جواه حاجات كتير قوي، جواه بلاي ستيشن، جواه موبايل، موضوع كبير قوي. انا ماشي
4: دلوقتي. ساندوتش دمتي بيكسب حاجات كتير قوي، بس انت قول دمتي ودوق طعم المكسب.
5: رقم التسجيل الضريبي 178389.

كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: حملة راحة في كل حركة. عضلاتك محتاجة اهتمام في كل تفاصيل يومك، مش بس وقت الرياضة أو في الجيم. حاجات بسيطة لو عملتها هتحس بفرق كبير في راحتك. أول ما تصحى ما تقومش بسرعة، ادي جسمك فرصة يصحى معاك. مد عضلاتك بهدوء، حرك رقبتك وكتفك تدريجي. الحركات البسيطة الصبح ممكن تساعد على تقليل الشد العضلي خلال اليوم. أما بقى بعد التمرين عضلاتك برضو محتاجة اهتمام، ابدأ التمرين تدريجي وما تنساش تمارين الاسترتشنج قبل وبعد أي مجهود. وشرب المياه مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. خليك دايما محافظ على حركة جسمك، لأن الحركة فعلا بركة. ما تنساش لو حسيت بألم أو شد عضلي بعد التمرين أو نشاط معين أو في أي وقت استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
2: شجع خربش واكسب في كأس العالم مع انتل. اشتري دلوقتي لابتوب لينوفو ببروسيسور انتل كور الترا من فروع كومبيو ساينس واكسب اشتراك بي ان او كورة كأس العالم وهدايا اكتر. تطبق شروط الاحكام. رقم التسجيل الضريبي 440-642-094.
3: سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة.
4: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات.
5: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90-90.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: شيل يا ابني البتاع القديم ده وخش الشغل ده.
3: ايه يا ابني كل ده؟ انت ورست ولا ايه؟
2: لا دي دومتي.
3: دومتي ازاي يعني؟
2: عادي سهله كده.
4: تاخد

0: ايه بوزة؟
1: هو بوزة عادي يعني.
2: الخلاصة انك بقط ما تكسب منها حاجات كتير من الطعم بجد خاطي وقى الساندوتش او عصير جبت فيها حاجات كتير ولا اي اساطير كان بارح في العمارة حرامي طالع على المواسير
0: كان جاي يسرق خزنة ده ولا ايه؟
3: لا كان جاي يسرق موزون دومتي اللي بقط
4: اصل دومتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي جواها بلاي ستيشن جواها موبايل موضوع كبير قوي انا ماشي
2: دلوقتي ساندوتش دومتي بيكسب حاجات كتير قوي بس انت قول دومتي ودوق طعم المكسب
5: رقم التسجيل الضريبي 178389.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

زي ما التاريخ بيقول، مع بسنت بكر، كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر، 9:30 بالليل، على الراديو 90-90. ثورة 30 من يونيو، بداية انطلاق مصر نحو الجمهورية الجديدة. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90.

بتكلمني كده ليش؟ بتكلمني كده ليش؟

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه التهنئة للعاملين بوزارة الخارجية بمناسبة مرور 200 عاما على بداية الدبلوماسية المصرية. وقال الرئيس السيسي في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إن هذه المناسبة التاريخية تذكرنا بأعلام الدبلوماسية المصرية أصحاب البصمات المشهودة في المواقف الصعبة. كما أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته لأعضاء وزارة الخارجية بالتوفيق في جميع أعمالهم والاستمرار في إعلاء كلمة الحق ونشر السلام. الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد 13 لثورة 30 يونيو. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد دعم الدولة لجهود وزارة الثقافة في تعزيز مكانة الثقافة المصرية وتكريس دور المؤسسات الثقافية المتنوعة في حماية الهوية الوطنية وتعميق الانتماء. كما أكد مدبولي الحرص على السعي لوصول الخدمة الثقافية المتميزة لجميع أبناء مصر، موجها بالتوسع في تنفيذ مبادرة شارع الفن في جميع المحافظات. توجيهات رئيس الوزراء جاءت خلال اجتماع مع وزيرة الثقافة جيهان زكي لاستعراض عدد من ملفات العمل. وزير خارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد الاعتزاز بالدور الذي يطلع به البرلمان العربي وما يقوم به من جهود لدعم المواقف العربية وتعزيز حضور الصوت العربي في المحافل الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح المشتركة للدول العربية ويعبر عن تطلعات شعوبها. تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال استقباله محمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، وذلك في إطار التشاور بشأن سبل دعم وتطوير منظومة العمل العربي المشترك. الهلال الأحمر المصري يواصل جهوده الإنسانية على معبر رفح البري، حيث استقبل اليوم الدفعة رقم 56 من المرضى والمصابين الفلسطينيين إلى جانب مرافقيهم.

0: مع تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة وتوديع المغادرين من مصر إلى غزة. اقتصاديا، البنك المركزي أعلن تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في السوق المصرية يوم الخميس الموافق 2 يوليو المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 5 يوليو لعام 2026. ورياضيا، المنتخب الوطني يواصل استعداداته لمواجهة إيران صباح السبت المقبل بالجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
1: الدقيقة الأولى.

غنوا بالأغنية يفوز مع إيمان مختار على راديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

يا مساء الخير، يا مساء الفل، يا مساء السعادة على كل الناس اللي مستنياني من دلوقتي بكتير قوي، أو مستنياني من الأسبوع اللي فات. كل سمعت الراديو 90-90 حبايب قلبي، هابي ويك اند لكل اللي بيسمعونا. وحشتوني جدا جدا جدا من الأسبوع اللي فات بجد، وأحلى زغروطة لكل حبايب قلبي بوصولي إن شاء الله بالسلامة كده. أنا وصلت بالسلامة. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني. عاملين ايه يا اولاد؟ عملتوا ايه من غيري الاسبوع اللي فات ده كله؟ تعرفين ان حتى لما بيكون عندي ان انا اخد اجازه، ما برضاش اخد اجازه عشان بحس ان انتوا بتزعلوا لما انا ما باجيش، وانا كمان بفتقدكم جدا بصراحه يعني. وساعات على فكره انا مش بقول ده يعني كومبليمون بتاع، لا انا بحبكم بجد من قلبي يعني. او زي ما تقولوا كده بلاقي نفسي معاكم يعني، زي ما انتوا بتبقوا مبسوطين ان انا بتكلموني وبتسمعوا صوتي، يعني السعاده اللي بحسها في صوتكم وفي رسائلكم. عايزه اقول لكم قد ايه انا ما بحسش نفسي ايمان مختار بجد كاي حاجه حلوه في الحياه كنجاح غير وانا معاكم. شفتوا بقى يعني كل حاجه بعملها في حياتي عاديه، لكن حقيقي ببقى السعاده اللي من قلبي اللي بشحن بيها للي جاي كله واليومي كله والحياتي، وتخليني استحمل مشاكل بشوفها في الحياة والتحديات اللي بتقابلني كل يوم. ده بسببكم انتوا. شفتوا انتوا قد ايه حاجة كبيرة قوي بالنسبة لي؟ عشان بس ما تستهونوش بكلامي لما بقول انا باجي عشانكم بجد يعني من قلبي، مش جاي اشتغل وامشي، لا انا بحبكم بجد. طيب تعالوا بقى كده نمسي على كل الناس اللي موجودة من قبل دلوقتي كمان بدقايق. نودي بصراحة شفتها لقيتها أول رسالة بتقول لو حتى درجة الحرارة فوق 40 ما وحش الراديو 90-90 حبيبة قلبي نودي إيمو متجمعين. يعني هي بتقولك حتى لو درجة الحرارة فوق 40 مع وحش الراديو متجمعين مع أجمد ساعتين ومع أحلى الأغاني مبسوطين. ويا ترى النهاردة لأي عنابر رايحين؟ أيوة احنا النهاردة رايحين لعنابر الناس الغلسة البكسة. الناس الحشرية. استني بس جايلك في الموضوع اهو. ماما والله العظيم بتدعيلك. والله خليها تزود في الدعاوي. ربنا يحفظك واتمنى الشفاء، الشفاء التام لصاحبتي سعيدة وسلام الأستاذ عبد العظيم زكي موقف سيدي جابر وكل ايد شقيانة في الجو الرهيب ده. والله. ايه في ايه؟ صوتي بيبقى فله الفلل اول ما ادخل قدام المايك، مش عارف ايه اللي بيحصل. المهم انا بمسي على كل موقف سيدي جابر وحبايب قلبي ومساء العسل عليكم جميعا. وانا مبسوطه ان انتوا دايما متابعيني وبتسمعوني كل اسبوع. وتعالى يا مايكل، تعالى بابا، تعالى حبيبي، مساء الخير والسعاده. هو ممكن نحل المشكله والبرنامج يبقى 9 أيام في الأسبوع؟ لا ما يعني ما تستعجلش يعني، كلها كده إيه فترة بسيطة وهتلاقوني 5-6 أيام في الأسبوع معاكم. مقدمة حلوة وبتفرحنا بس أنا قلقت. ينسون للأستاذة 90-90. لا قلقت من إيه؟ طيب ليه قلقت ليه؟ لا إن شاء الله كله حلو، كل اللي جاي حلو. مساء الخير يا ايمو بن لادن. انا فاكر ان دايما قلت لك اسمك بيخد. بن لادن بيمسي عليكي من محافظه بني سويف وبمسي على خميس وعايزين نسمع حاجه لمصطفى حجاج. ماشي يا بن لادن. مساء الخير وحشتينا، بس كده وبعد كده ديليت المسج. ماشي. مساء الورد على بستان الورد امام مختار محمود لبيب ابو كنزي. يا ابو كنزي طب يلا بقى نسمع حاجه بقى، نسمع حاجه ولا ايه؟ نسمع حاجه وبعد كده نرجع نرغي بقى. ما انتوا وراكوش غير الرغي، 6000 رساله في الدقيقه. هلا بالخميس، هلا وكمان كل حبايبنا وكل اخواتنا من الخليج اللي موجودين في مصر وبيصيفوا في مصر وبيقضوا اجازتهم معانا في مصر. كل سنه وانتوا طيبين. ولان بلايين بيبعتولي وبيسمعوا الحلقه ببقى مبسوطة جدا جدا جدا.
يلا بينا. هلا بالخميس النهاردة يا جماعة، الخميس هابي ويكند، لأن الخميس اللي جاي أجازة، فاستمتعوا بيا النهاردة عشان اللي جاي أنا مش جاية، أجازة. طيب طرق التواصل، تليفوننا 2-18-10-8-66، الاس ام اس على 199، والواتساب على 010-499-40.

0: الخميس كن فلة
1: يا عيال. ايوه هلا بالخميس. هابي ويك اند لكل اللي بيسمعونا على الراديو 99. النكت جاي جاي, الاغاني اللي جايه. استعجلوش.

0: هلا بالخميس.
1: أنا مش معقولة أشغل رحمة بعد هلا بالخميس. خلينا نسمع يسرى. مشوها يسرى بتناديني تاني ليه؟ كله هيشتغل.

0: الخميس.
1: Have a nice weekend.
2: فاكريني الأغنية دي؟ بتناديني تاني ليه؟ أنا مش هغني، أنا صوت إذاعي بس. قال يعني يلا.

طب ما تختاروا معايا العنبر اللي احنا رايحينه النهارده، ها؟ بما انكم شاطرين قوي كده وقلبكوا على المذاكره قوي النهارده. ما كل يوم بنتكلم وساعات ما بتعبرونيش في اي موضوع بتكلم فيه.

0: طلب الأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: تكي فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. العيش ايه ايه فريش والجو ايه فريش. يا تكييف فريش يا معلش.
2: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من واحدة لاثنين الظهر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: يلا بالأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: ولسه معاكم إيمان مختار وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. والنهاردة الخميس يا جدعان، هابي ويك اند الكل بيسمعوني. فكك بقى يلا، كله بالأغنية يفك، يعني فكك من أي حاجة مضايقاك. احنا بنفك شوية بس، لعل وعسى، يعني لعل وعسى بس المشاكل تحل من عندنا. طيب سريعا بس كده عشان ألحق شغلكم أغنية. صباح الفل حبيبة قلبي، كفاية نسمع صوتك اللي فيه طاقة إيجابية ويخلي اليوم كله حلو. أنا بشكرك دمين، أنا بشكرك أنا بشكرك ضميري، بشكر ضميري جدا لأنه مستحمل معايا كتير في الزمن ده. والله إيمان أنا منى من اسكندرية، أنت بقيتي واحدة من العيلة، بحبك قوي. مرسي جدا يا منى، والله يعني بس زاولتيني اللي هو انا بشكرك ضميري، فاللي هو انا بشكر ضميري يا منى. شيلي الكاف ماما، مش ناقصه، انا شايفه الرساله بالعافيه. ماشي، تحياتي ايمو دايما موافقه باذن الله. معاكي عادل محمد. يا عدوله يا دوله يا دوله، بنبنيه راديو 90 90 كل عام وانت بخير منوره. احلى ايمو والحاج منعم سنه، يا حاج منعم يعني طنطا بلد الابطال. ازيك يا ايمان، ممكن توصل لي لجوزي حبيبي محمود وتقولوا له يبطل سجاير ويروح الجيم زي ما وعدني؟ انا ايه ايه نعمة دي مش هعرف اتدخل فيها. ايه يعني ما انا كده بقى، يعني ما المامته لازمتها ايه؟ ده انا كده بقى امه لما اروح اقول له بطل يا حبيبي السجاير يا حبيبي، وانزل شوف صحتك وروح الجيم. يا ايه بابوزك، المهم انت تخلي بالك من نفسك ومن صحتك ومن الولاد يا بتعه. سيبك من محمود يا حبيبتي، لما يروح الجيم ويهتم بنفسه وبصحته وبجسمه وبالسكس باكس بتوعه وبعضلاته، واول ما يحط الصورة وقاعد نفخ عضلاته في الجيم، ها تاني يوم هيخونك يا بتع. حبيبة قلبي ماما، لا يا ما وديناهم الجيمات والحركات، خدنا ايه؟ العضلات بتروح لحد تاني. فماما خليكي ماما في البيت وشوف انت نفسك وصحتك، روح انت الجيم يا روح قلبي، وخدي بالك من بيتك وولادك وصحتك واكلك وجسمك. ايه ركزي مع ايه حبيبة قلبي، محمود عارف هو بيعمل ايه، ركزي مع ايه والله هتكسبي هتكسبي. بص دي طويلة جدا فانا مش هعرف اسمع كل ده، ولازم نسمع اغنية عشان في نشرة. يلا بينا. خلاص يا آية، يلا ماما هنقولي لمحمود يروح الجيم. ايه لا انا اقول لآية تروح الجيم وتاخد بالها من اكلها وفيتاميناتها. فوليك اسيد راح فين؟ ها والاوميجا عشان شعرنا وبشرتنا، احنا تعبنا من العيال وتربية العيال يا ماما. يلا حبيبتي ادخلي شوفي فيتاميناتك فين اللي انت رمياها في الكومودين، قومي خديها يلا.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90.90.
1: المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواصل استعداداته لمواجهة إيران صباح السبت المقبل بالجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم. استمرار غياب حمدي فتحي وحسام عبد المجيد عن ميران منتخب مصر للإصابة. منتخب مصر يحصد المركز 15 بين المنتخبات المشاركة في كأس العالم بعد الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات. منتخب ألمانيا يواجه منتخب الإكوادور في 11 من مساء اليوم بالجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم 2026. وأخيرا كوت ديفوار تواجه منتخب كوراساو في 11 مساء بكأس العالم. ومنتخب السنغال يفقد حارسه الأساسي أدوارد مندي في مواجهة العراق بكأس العالم.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

يلعب الأغنية يفوز مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفريح، تفريح كوباية شاي مزبوطة.

0: الأغنية يفوت مع إيهاب مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مظبوطة. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: وعندك واحد شاي تفاريح
2: صبح.

0: بشي تفريح.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هاب تحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

محمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطه.

الراديو 90-90 هواها مصري. كل بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفريح، تفريح كوباية شاي مزبوطة.

ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 99 ولسه معاكم إمام مختار. والنهاردة الخميس خلاص قلنا خلاص قلتي هابي ويك أند قلنا برضو هابي ويك أند وقلنا أجازة سعيدة وقلنا أن الأسبوع اللي جاي أجازة رسمي فيعني استمتعوا النهاردة وأنا معاكم يوم الخميس. وهنروح لأني عنبر بقى ونرجع بقى لموضوعنا. أنا بقى بتكلم النهاردة عن عنبر الحشريين البكسين. تحسوا كده في الشخصيات بكسة شخصيات غريبة يعني اللي هو ايه ده هو انت لابسة الدبلة دي ليه هو انت رجعتي له يعني انتوا فاهمين مثلا واحدة تكون منفصلة عن جوزها مثلا فاللي هو يعني طب ما يمكن رجعت له تصالحه انت مالك يا بكسة يا غلسة مالك انت ايه ده هو انت لابسة الدبلة ليه هو انت رجعتي له طب ولو رجعت له انت مالك اصلا ايه اللي هيفيدك لو رجعت له بتحب جوزها يا ستي وعيالها وبيتها ورجعت له انتي مالك مثلا ايه ده هو انتي عملتي عملية تكميم ليه هو ايه تخسيتي كده ليه اوعي تكوني خدتي الحقن اللي معرفش ايه اوعي تكوني خدتي الحقن كذا طب وانتي مالك اصلا لو هي خدت الحقن مثلا طب خدت الحقن يا ستي وتهورت وراحت مثلا خدتها تخوفيها وترعبيها لغايه ما يجيلها سكته قلبيه ليه وهي واقفه في الشارع ولا في الكوافير ولا في اي حته اوعي تكوني خدتي الحقن طب خدتها ها تعمل ايه تنتحر مثلا ترمي نفسها من البلكونه مثلا خدتها خلاص خدت الحقن يا ستي يا فتكات انتي فانتي مالك فجاه ايه ده هو انتي غيرتي العربيه ايه بقى ده قسط ولا كاش مالك انت هي قسط ولا كاش تديها عين ليه في العربية يعني ولو قسط يا ستي هتقول لها طبعا واحدة نصحة شوية يعني هتقول لها مثلا قسط ايه ده ليه قسطها كام انت عاملاها على البنك بقى ولا عاملاها ايه طب دي قسطها غالي قوي وتفضل تدخل في تفاصيل تفاصيل التفاصيل انت مالك تجيبها قسط تجيبها كاش يا ستي انت مالك عمل الجمعية استلفت باعت ذهبها برضو انت مالك هو انت ليه سايبة نفسك كده مش تروحي بقى ايه تاخديلك كام حقنة فيلر على بوتوكس على كده لا لا لا لا ده في مركز معرفش تجميل ايه طب انا ما بحبش يا ستي التجميل ما بحبش اضرب حقن في وشي ما عنديش ما يستدعي هوس تجميلي انا مبسوطة وعندي رضا كامل وثقة بنفسي ان انا قمر ان انا حلوة كده يعني انا مثلا من الناس دي عموما يعني اللي هو ضد عمليات التجميل مع ان انت ده خلاص بقى المفروض الواحد يعني يظبط بس اللي هو انا ما بحبش مثلا ما بحبش يعني ما بشوف الستات منفخة خدودها على الاخر وعنيها طالعة لفوق وشفايفها رايحة في الشارع اللي ورانا فانا مثلا ما بحبش الشكل العام ده ما بحبوش انا كست فلاقي واحده ست جه تقول لي ايه لا لا المفروض بقى خلاص بقى المفروض تظبطي بقى ما اعرفش ايه وايه يا ستي انت مالك يا ستي انا عايزه انام نفخي كده انا عجباني كده حلاوتها في كده ولما شدها على الاخر وما اعرفش اضحك مثلا وعينيا تبقى عامله زي الصينيين اليابانيه انا يعني هتفيديني بايه وفي الملامح وشي اللي هتتجمد في الفريزر دي يعني انا ستي مش عايزه كده انت مالك ما دعوا الخلق للخالق يا جماعة فأنا بشوف كم ناس حشرية تضايق ولا مثلا لو واحدة شافت واحدة صاحبتها فجأة بقت علاقتها بطليقها كويسة مثلا يعني لقيت طليقها قاعد معاها في مكان مثلا مع الولاد معاها أيا كان يعني طليقها يا أنا بالنسبة لي كإيمان بفرح جدا أقول يا اخيرا بقى عندنا تمدن وحضاره وثقافه وان خلاص تبقى العلاقه طيبه ما بين الطليق والطليقه لان في الاخر ما هي ست وهي وده راجل ودي ام العيال وده ابو العيال يعني البيت ده ضلعين اب وام ست وراجل فلما بلاقي العلاقه بقت طيبه بين اي طليق وطليقه انا بفرح لان في الاخر ده هيعود على الولاد اللي انا ما اعرفهمش بس زي ولادي فنفسيتهم هتبقى مرتاحة الله بفرح أنا إيمان بفرح لكن في ناس تانية يا جماعة ما بتفرحش تحس إن في غل مية نار طافحة في قلوبهم ليه أنا معرفش
يعني ايه ده، هو انت رجعتي له؟ لا ما رجعتش. طب ليه؟ طب ما ترجعي، وايه المشكله؟ هو مش اتجوز؟ انت مالك باشا، انت مالك؟ يعني انت مالك بابا؟ يعني انت مستنيني قاعد تشوف هرجع ولا طريقه عشان تتجوزني؟ طب ما انا لو كنت هتجوزك كنت اتجوزتك من زمان، ما انت اكيد قصادها. فانت مالك بابا، ما تخليك في حياتك. وانت حبيبه قلبي انت مالك؟ هي ترجع لطليقها، تحب طليقها، تكره طليقها، انت مالك؟ فانتوا يعني ايه، في ايه يعني؟ هي الحشريه بقت زياده ليه عن اللزوم؟ يعني واحدة منزلة صورة مثلا هي وطليقها وولادها على السوشيال ميديا، فاللي هو ايه ده، انتوا كل الكومنتس انت رجعتي له، انتوا مالكوا؟ قولوا ربنا يبارك فيكوا، ربنا يسعدكوا بولادكوا، ربنا يعني دعوة حلوة، لكن انتوا مالكوا رجعوا ولا ما رجعوش؟ يعني ايه اللي هيحصل لو عرفتوا ايه؟ طب رجعوا في السر مثلا، انتوا مالكوا برضو؟ نبح الصوت بقى عشان صوتنا اتنبح والله مع البني ادمين دي، والله العظيم انا شغل لكم بقى نبح الصوت. فانا النهارده حابه يعني لعل وعسى الناس دي تسمعني، واحده بيكسه دلوقتي بتسمعني، تلم شويه البكاسه دي، يعني تكش كده وتاخد بالها من نفسها ان هي حشريه. واحد بيسمعني وهو حاطط دماغه في حياه بني ادم زميلته في الشغل وهيموت ويرتبط بيها، وهي بتحب طليقها وبتسعى ترجع له، فعمال يفركش ما بينها وما بين ابو ولادها. فلعل وعسى ضميره يصحى البعيد على عينه ويسمع كلمتين مني ويرجع الصواب، يعني يرجع بقى يسيب الست، يعني ترجع لابو ولادها وعيالها. اتمنى يعني ما نتدخلش في حياه البني ادمين نخربها ونقعد نتفرج عليها من بعيد. زهقتونا.

اقرب الأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

بالأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه التهنئة للعاملين بوزارة الخارجية بمناسبة مرور 200 عام على بداية الدبلوماسية المصرية. وقال الرئيس السيسي في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إن هذه المناسبة التاريخية تذكرنا بأعلام الدبلوماسية المصرية أصحاب البصمات المشهودة في المواقف الصعبة. كما أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته لأعضاء وزارة الخارجية بالتوفيق في جميع أعمالهم والاستمرار في إعلاء كلمة الحق ونشر السلام. الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد 13 لثورة 30 من يونيو. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد دعم الدولة لجهود وزارة الثقافة في تعزيز مكانة الثقافة المصرية وتكريس دور المؤسسات الثقافية المتنوعة في حماية الهوية الوطنية وتعميق الانتماء. كما أكد مدبولي الحرص على السعي لوصول الخدمات الثقافية المتميزة لجميع أبناء مصر، موجها بالتوسع في تنفيذ مبادرة شارع الفن في جميع المحافظات. توجيهات رئيس الوزراء جاءت خلال اجتماع مع وزيرة الثقافة جيهان زكي لاستعراض عدد من ملفات العمل. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد الاعتزاز بالدور الذي يطلع به البرلمان العربي وما يقوم به من جهود لدعم المواقف العربية وتعزيز حضور الصوت العربي في المحافل الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح المشتركة للدول العربية ويعبر عن تطلعات شعوبها. تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال استقباله محمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، وذلك في إطار التشاور بشأن سبل دعم وتطوير منظومة العمل العربي المشترك. الهلال الأحمر المصري يواصل جهوده الإنسانية على معبر رفح البري، حيث استقبل اليوم الدفعة رقم 56 من المرضى والمصابين الفلسطينيين إلى جانب مرافقيهم، مع تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة وتوديع المغادرين من مصر إلى غزة. اقتصاديا، صندوق النقد الدولي أشاد بالأداء الإيجابي للاقتصاد المصري والجهود التي تبذلها الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأكدت مديرة إدارة الاتصال بالصندوق أن الإصلاحات تعزز زيادة قدرة الدولة المصرية على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية بما يرسخ مسار النمو الاقتصادي ويعزز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية. ورياضيا، منتخب ألمانيا يواجه منتخب الإكوادور في 11 من مساء اليوم بالجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم 2026، وفي نفس التوقيت تواجه كوت ديفوار منتخب كوراساو. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

الأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

0: قلب الأغنية يفك مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: وعندك واحد شاي تفاريح
2: صبح.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده.

0: بالأغنية يفك مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: ولسه معاكم إيمان مختار ومكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. وفكركم تاني بطرق التواصل، تليفوننا 2-18-10-866 والأسماس على 199 والواتساب على 010-499-4. صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90. تقدروا كمان تنزلوا الأب الخاصة بالراديو 90 90، أبليكيشن اسمها الراديو 90 90 على الموبايل، تقدروا تسمعونا وتشوفونا كمان. يلا بينا بقى نرغي شوية. مايكل بيضحك بيقول زهقتوني. طبعا بصوت إيمان مختار. نداء للسيد شقه، يا جدع مش عارف اوصل التليفون مشغول، واكيد انت كمان. صحيح نسيت اسلم على شقه. يا شقه عامل ايه يا جميل، ايه الاخبار؟ يلا بينا نقرا بقى شوية رسائل بسرعة، بس بلاش كتير، يعني سطر واحد. بمسي عليك يا إيمو، بمسي على مصطفى حسان اللي كان فرح بنته يوم الثلاث. أنا إسماعيل أبو عمار وبقول ألف مبروك، ألف مليون مبروك. يا إيمو، أيوة يا إيمو بالله، ده أنا عايز أسمع أغنية مصطفى حجاج خطوة، ومسيلي على طه أبو عبد الله. حاضر نجيب خطوة. حاضر. مساء الفل عليك يا أحلى إيمان مختار في الدنيا. عايز أمسي على محمود كرشة، وعايز أمسي على سامح أبو آدم، ومسي على أحمد مجدي، وأنا أنور عكاشة. يا أنور مساء العسل. مساء الفل على وحش الراديو. عايز أمسي على محمد أبو إياد، وعم أيمن، وعم هاني راضي، وعم ثابت، وسلام لكل الناس اللي بتسمعنا. وأبو كيان بيمسي على الكل. يا أبو كيان يا قمر. يا إيمان يا نعم. حرف الكل في الرسالة كانت لفادي وعبير صباحا. حاضر ماشي. حرف الكاف ماشي. يا أستاذة أقسم بالله عجبني قوي قوي قوي، وانتي مالك انتي مالك. أيوة. ما هي لازم تتقال كده، يعني واحدة حشرية، انتي مالك مالك، انتي خدت حقن تخس ولا رجعت لطريقها ولا تخنت، انتي مالك. ايه عشان ما سمعتش رسالتي رغم انها مهمة. ما هي الفويس كتير طويلة، فمش يعني صعبة. طيب في حد بعت لي فيديو في العربية. مش فاهمة. نوح، عموما نوح ماشي. اهلا وسهلا. حد مسرع الرسائل يا جدعان. حد لعب في الزرار. مساء الجمال يا أستاذة إيمان مختار، أنا أحمد حمدي، بمسي على كل راجل جدع، وبمسي على أحمد دبشة والوسطى صالح وعمر ابني، وبقول له ربنا يقويك وينجحك يا رب، دايما ينجح ولادنا جميعا. أبو إياد وصل، أسد الراديو، عاملة إيه؟ عايز أصبح على أبو أحمد، أبو أحمد اللي منور المصنع، وعايز أصبح على شوشو حبيبة قلبي، وعلى أم أحمد، وعلى رضا، وعلى عم ثابت، وعلى باسم، وعلي كيرلس، وما ننساش الراعي الرسمي للمصنع عم خالد. وربنا عندنا من النوع ده، والواحد مش عارف يعمل ايه. ايوه نعمل ايه بقى مع الناس الحشريه دي، نعمل ايه؟ ايوه نودي جايبالي صوره من المستشفى الامراض العقليه. ايوه عنبر واحد، الخيانه للزوج الخائن. الصوره جامده جدا. بتقول يا ساتر يا رب، الناس الحشريه تحس ان عندهم عقده نفسيه ونقص، اللهم احفظنا منهم. انا عندي واحده جارتي الود والدها تقعد قدام الاسانسور وتشوف اللي رايح واللي جاي، اسمها شيماء، فضحتيها يا نودي. يعني تجيب كرسي وتقعد كده قدام الاسانسور. طيب دوستي على الجرح ليه؟ معاكي منى من اسماعيليه. ايوه يا منى، قولي لي مين الحشريه اللي في حياتك اللي بصلك في عيشتك ومش عاجبها اي حاجه انت بتعمليها؟ شكرا على ذوقك العالي. ماشي. انا بقرا بسرعه عشان الحق اقرا كل الرسائل. تحياتي ليك يا ايه، عملتي ايه في اللي انا قلته لك؟ سمعتي النصيحه ولا لا؟ يا إيمي يا قلبي كل سنة وانت طيبة حبيبتي، ربنا يسعد أيامك كلها يا رب. ياسمين أم حمزة وتاي من اسكندرية، ياسمينة عاملة ايه؟ أخبار الناس الحشرية ايه؟ البكسة اللي في حياتنا. مساء الفل والياسمين على أحلى إيمو في الدنيا، شبح المجرة. أيوة بقى، بقينا الشبح. شبح ووحش وإيه. سلامي ليكي ولقصة البرنامج وللحاج أحمد أحمد إيه الألبون، ملك تجهيز العرايس، أخوكي أحمد السكوري. عايز أسمع أغنية بحرية وعايز أدعو من القلب للشفاء بنته الجميلة روح. روح أيوة بقى، ألف سلام عليها. ليه يا نوح؟ انت لسه في بداية عمرك يا نوح. طيبة تاني لا لمين يا نوح؟ قول لي مين اللي مزعلك يا نوح. حاضر انا بسمعك. انا عبد الله، انا عايز اشوف صوت وصوره، نزل ابلكيشن اسمها الراديو 9090 عشان تشوفني جوه الاستوديو. وحشتيني قوي قوي قوي يا امي، احلى واجمل ايمان. انا فارس، وحشني صوتك قوي، انت ملكه الراديو 9090. ده دلع وغزل زياده ده ولا ايه يا فارس؟ مساء الفل يا ايمو منوره. ممكن عصام صاصا 2 بمقام ملايين، دي اسم الاغنيه. طيب هنسمع يارا، ظلموني ظلموني. احلى مسا على احلى مذيع في الدنيا، عايزه امسي على ابويا الحاج ابراهيم، ومسي على عم هاني التايجر، ومسيلي على عم اسامه وعم محمود. ايوه بقى، ازيك يا امي؟ بدر معاكي. مسيلي على ورشه مكه، وقولي لابو حسن يجيب لنا مراوح عشان بنموت. يا ابو حسن، ما انت لو جبت مروحه واحده هتخلي الناس بتشتغل كويس، مش لازم تملاها مراوح. بس الجو حر يا ابو حسن، الناس بتموت منك. مروحة عادي ونجيبها قسط على 12 شهر عادي بدون فوائد. يعني ابتديها بمروحة واحدة وهم هيشتغلوا لك ايه؟ بص دينامو، اوعدك يا ابو حسن. ايه معاملة ايه معاك مصطفى من مصر القديمة؟ عايز امسي على الاستا محمود معايا في العربية. يا استا محمود مساء العسل، مساء العسل يا استا محمود، اخبارك ايه؟ مساء الخير يا ايمو، وحش الراديو ملعل. ماشي اوكي، يلا بينا بقى نسمع يارا. طب هعمل ايه؟ اقرا ايه ولا ايه؟ احلى مسا امي يا عسل، وحشتينا. عايزه امسي على اختي منى وزوجها، مش انا اختي منى وزوجها، وعمتي اسماء. ما تنسيش كلاكسات السواقين، صديق البرنامج حسام محمد. شيمو بتقولك وحشتينا يا قمر، وانت كمان يا شيمو والله، وكأحلى كلاكس الشيمو، وسواقين التكاسي اجدع ناس على الكوكب في اسماعيليه واسكندريه والقاهره والجيزه. ايوه بقى كله بالاغنيه يفك. يلا بينا يا را محمد، ظلموني ظلموني يا رب. النهارده موضوعنا عن الناس الحشريه، نشوفوك لابس لابس ليه ومنين، وده غالي قوي، لا ده رخيص قوي، ده نعرف محل ايه، ولازم يبقى فيه فزلكه، لازم فزلكه في الحكايه. ليه رحت تشتري المحل ده؟ طب ما في المحل ده، مهم اي كلام في اي كلام يعني. يلا بينا نكمل كلامنا بعد يارا.

خلينا ايه خلينا ايه بقى اختياراتي مدمره حياتي يعني في نفس التراك الغلط ده تيجي تاني لا ايه بقى اختياراتي مدمره حياتي يلا بينا تعالى جرحني وامشي لسه معاكم يا مختار وكل الأغنية يفك وهابي ويك اند الكل اللي بيسمعونا على راديو 99 قول يا حسن قول عايز تسمع ايه

احنا عندنا اهداء جامد جدا جدا جدا من حبيب قلبي حسن ابراهيم. الهداء ده لابو علي، من ابو علي حسن ابراهيم لهشام ياسين بمناسبة عيد ميلاده، وكله بالاغنية يفك يا ابو علي. يلا

عايزة اقول بقى كمان تحية خاصة جدا برضو. ايه الصحاب الحلوين دول؟ مساء الورد يا احلى مذيعة في الدنيا يا وحش الراديو امام مختار واحد بس. اهداء من الهرم من عمر الى اخوك كبير وصديقه سيد، وليكي انت خاص من مافية قعدة صحاب يا وحش الراديو. وعايز اسمع اغنية الصحاب، كفي قعدة صحاب يا مساء العسل، وبحب الجدعنة وبحب صحابي.

0: تيجي نروش شوية، تيجي نروش شوية، يلا بينا تعالوا نروش شوية. طالبة معايا روشانة، يلا بينا النهاردة الخميس بقى، يلا فك كده كله بالأغنية فك. يلا نرقص شوية.
1: أبطال الجمهورية عدوا حدود العالمية،
0: وأنا ربطلكوا راسي النهاردة. بصوا شوفوا الأبليكيشن ربط راسي.

بما اني بتكلم على عنابر يعني عادي جدا. يلا بينا الاغنيه الجايه. يلا بينا الموضوع. مفيش وقت اصلا بنروش في الوقت الضايع. يلا بينا مهرجان اسود الارض.

اطلب الاغنيه يفك مع ايمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعايه شاي تفاريح. تفاريح كوبايه شاي مظبوطه. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

الراديو 99 هواها مصري. كل بالأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مصري.

0: بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: وآخر دقايق معانا في حلقتنا النهاردة ولسه معاكم إمام مختار وكل بالأغنية يفك. والنهاردة موضوعنا كان عن الناس الحشرية، الناس البكسة، الناس اللي ما عندهاش دم، الناس اللي بتخترق حياتك بنظرة أو بكلمة، تلاقي فيه شنيور مش مسمار الدب في قلبك وهو بيسأل السؤال. خلينا نروح لمايكل كده آخر دقيقتين. بيتكلم إيه؟ اتكلم عن المراوح. ماشي، هاخد هاخد الباراجراف اللي هو في موضوع الحلقة يا مايكل عشان الناس خلاص نسيت المسج بتاعت المروحة. زهقتوني. يقولك ايه بقى مايكل؟ بيقول لنا الحكمة دايما، يعني الناس الحشريين دول ناس حدودهم سايحة وفضولهم معدي الخصوصية. بتعامل معاهم بردود قصيرة وابتسامة غالبا باردة، بس الأكيد إنها واضحة، يعني عارفاها الابتسامة الباردة دي. أو بقلب السؤال اقلب، يعني بيقولك نصيحة، اقلب السؤال وارميه تاني في وشه ويشوف رد فعله، يمكن يحترم نفسه. وأخيرا خصوصيتك راحة مش قلة ذوق. طبعا الخصوصية دي يعني دي حياتي، ويعني الواحد دايما بيكره الناس اللي بتدخل جوه حياته وبتدخل جوه خصوصياته. يعني لو أنت مالك يا أخي لابسه غامق، انا بحب الغوامق. طب انت مالك حتى روج احمر ليه النهارده؟ في ايه يا ست؟ انا حابه اللون الاحمر النهارده، عندي حاله نفسيه، قلت بدل ما اكتئب ولا اروح ارمي نفسي في البلكونه احط روج احمر. انت مالك؟ انت مالك ماما؟ انت مالك؟ وحشتينا يا ايمو. الخميس اللي مش بيكوني موجوده فيه بيكون وحش واليوم بيكون كئيب. ما تغيبيش تاني علينا ودايما منوره يا احلى مذيعه في راديو 90 90. الناس الحشرية كتروا قوي وحقيقي ده مرض، علاجه انك لما تقابل الناس دي ما تتكسفش ابدا، اديهم على وشهم ويبقى عندهم دم وما افتكرش ان هم اصلا عندهم دم. دي ام ليان بتمسي عليك ويوم الجميل يا ايمو. هرمون السعادة. مش هنلحق بقى الحلقة الجاية بكرة. يا استاذة ايمان عايزة امسي على ام ادم وعايزة اسمع عصام صاصة كلها. مهم مش هتلحق تسمعها يعني. يعني لا تايبينج ايه دلوقتي؟ تايبينج مفيش وقت. عبد الحميد رمضان عايز اغنية النهاردة فرح يا جدعان. مش هنلحق بكرة بقى. اسأل عموكشة ومروان صلاح منورين المصنع. طيب انتوا دايما الاسماء بتبقى صعبة، بتحطوني في مواقف محرجة. بن لادن شغالين اغنية هيصة. هيصة ايه؟ اسمها ايه هيصة دي؟ اخر حاجة عشان نختم، ابو فريدة صباح الفل على احلى امي وحش الراديو. وحش الراديو 90 90. عايزة امسي على اخويا ابو رحمة وحش الدرب الاحمر، وبمسي عليه من الارض العمرانية من ورشة احزيت مكة. وعايزين نقول لابو حسن احنا اسفين مش عايزين مراوح. ابو فريدة ليه؟ عمل فيكو ايه؟ كهربكو ولا ايه في المصنع؟ يعني انا بحاول اقنع اجيب لكم مروحه قسط على 12 شهر، ليه مش عايزين مروح ليه؟ لا بجد هعمل لكم ايه؟ الناس رجعت قالك مش عايزين مروح، في ايه يا عم؟ عملت للناس ايه الصناعيه اللي عندك في المصنع؟ عامه هعرف يعني، هيبعتولي ويقولولي انت حر. ازيك يا ايمو؟ عامله ايه؟ عن موضوع الحلقه، يا ريت كل واحد يخليه في حاله، ما يحشرش مناخيره في اللي ملوش فيه. ودي خلاصه هذا اليوم المتين. مسيلي يا ايمي على مصطفى حسان انا اسماعيل عشان مش عايز يرد. وقوليله ايه؟ ماشي، خلصت حلقتنا النهاردة وانا معاكم بكرة ان شاء الله لو لينا عمر. ان شاء الله لو لينا عمر هكون معاكم بكرة من الساعة 7 للساعة 9. ودايما بكون معاكم امام مختار كل يوم خميس وجمعة وكله بالاغنية يفك على الراديو 90 90. واتمنى تكون كانت حلقة خفيفة عليكم. أسيبكوا بقى إيه مع رضا البحراوي. سمعت كلامكوا عني طلع الكلام خايب. ما هو من ضمن برضو الناس الحشرية إن هي بتتدخل مش بس في حياتك وفي وشك وفي كلامك اللي هم قدامك، يعني لا ده كمان برضو يتدخل في حياتك من وراك مع الناس التانية. اللي هو يحكي حاجات مش صح في حياتك، يقول ان انت اتجوزت وانت ما اتجوزتش، انت عملت وانت ما عملتش، فدايما في كلام بيتقال عنك، ودي برضو حشريه زياده عن اللزوم. فيعني رضا البحراوي لخصها في الاغنيه دي. يلا بينا انجوي هابي ويك اند لكل اللي بيسمعونا على راديو 99 النهارده الخميس. يلا فك بقى واخرج مع اصحابك وعيش حياتك.
2: انا على وضعي وتماني، وان قلت في يوم

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه التهنئة للعاملين بوزارة الخارجية بمناسبة مرور 200 عام على بداية الدبلوماسية المصرية. وقال الرئيس السيسي في تدوينة على صفحات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إن هذه المناسبة التاريخية تذكرنا بأعلام الدبلوماسية المصرية أصحاب البصمات المشهودة في المواقف الصعبة. كما أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته لأعضاء وزارة الخارجية بالتوفيق في جميع أعمالهم والاستمرار في إعلاء كلمة الحق ونشر السلام. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شهد فعاليات احتفال وزارة الخارجية المصرية بمرور 200 عام على تأسيسها، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة. كما قام رئيس الوزراء بافتتاح المتحف الجديد لوزارة الخارجية، والذي يضم مجموعة فريدة من الوثائق التاريخية النادرة والمراسلات الدبلوماسية والمعاهدات والاتفاقيات التي وثقت محطات مهمة في تاريخ مصر وعلاقاتها الخارجية. الولايات المتحدة ودول الخليج أصدروا بيانا مشتركا حول لبنان، أكدوا فيه أهمية الحفاظ على عملية التفاوض بين لبنان وإسرائيل. وأشار البيان إلى أن المفاوضات المتعلقة بلبنان يجب أن تكون غير مشروطة بنتائج النزاعات الأخرى. كما دعا البيان إلى نزع سلاح الجماعات غير الحكومية في لبنان باعتباره شرطا أساسيا لضمان استقرار البلاد وتفادي أي تصعيد. كما شدد البيان على ضرورة ضمان أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة. وفي سياق متصل أشار مصدر إيراني مقرب من فريق التفاوض إلى أن لبنان يمثل خطا أحمر بالنسبة لإيران، كما اعتبر أن انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان يعد شرطا أساسيا للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران والولايات المتحدة. المنظمة البحرية الدولية قامت بالإشراف على خروج عدة ناقلات نفط من مضيق هرمز عبر مسار بديل يتجنب المياه الإقليمية الإيرانية ويمر بمحاذاة سواحل سلطنة عمان. جاءت هذه الخطوة بعد إطلاق إيران تهديدات مباشرة باستهداف أو حجز السفن والناقلات التي تستخدم هذا الممر الجديد. اقتصاديا، صندوق النقد الدولي أشاد بالأداء الإيجابي للاقتصاد المصري والجهود التي تبذلها الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأكدت مديرة إدارة الاتصال بالصندوق أن الإصلاحات تعزز زيادة قدرة الدولة المصرية على تمويل برامج

0: التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية بما يرسخ مسار النمو الاقتصادي ويعزز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية. ورياضيا، منتخب ألمانيا يواجه منتخب الإكوادور في 11 من مساء اليوم، وذلك بالجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم 2026. وفي نفس التوقيت تواجه كوتيفوار منتخب كراساوا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. ثلاثين يونيو، إرادة شعب.
2: لم تكن ثورة 30 يونيو مجرد نقطة انطلاق سياسية، بل كانت شرارة البداية لمسيرة تنموية شاملة لم تعرف التوقف أو التباطؤ. فعلى مدار السنوات الماضية وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت الدولة المصرية في تحويل التحديات العظيمة إلى فرص حقيقية للبناء، فامتدت يد التعمير لتشمل كافة ربوع الوطن، من شبكات الطرق العملاقة التي ربطت أوصال البلاد إلى المشروعات القومية في الزراعة والصناعة التي تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وصولا إلى الاهتمام غير المسبوق بالصحة والتعليم والمناطق الحضرية التي كانت تعاني الإهمال لعقود. إنما يتحقق اليوم على أرض الواقع هو تجسيد لجمهورية جديدة تبنى بسواعد أبنائها وتخطو بثقة نحو استعادة مكانة مصر الطبيعية كمركز ثقل إقليمي ودولي، متجاوزة كل محاولات التشكيك ومستندة إلى إرادة صلبة لم تمنعها الأزمات العالمية عن مواصلة رحلة العبور نحو المستقبل.
1: 30 يونيو، إرادة شعب.
3: حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
1: 30 يونيو، ثورة شعب. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يا مساء الفل والسعادة لكل بيسمع لي حالا بالا على هواء الراديو 90-90 قد المقام وحلقتنا الخميس. دايما بكون معكم بسنت بكر أربع خميس من 9-11 بالليل. طبعا كلنا قاعدين من دلوقتي يا جماعة بنحضر علشان نشوف هنشوف أو نتابع منتخبنا المصري إن شاء الله يلعب فجر السبت، مش فجر بقى، 6 صباحا بتوقيت سياتل في أمريكا. وعملين بقى عطلانين اللي هو احنا طب احنا هنتفرق ننام شوية قبلها بساعتين ولا مش عارفة ايه علشان الستة الصبح ده يبقى يعني مش اربعة ومش تلاتة وحاجات كده. لكن عشان السبت اجازة فاحنا ممكن ننام لنا ساعتين والناس هنشجع منتخبنا المصري الوطني ان شاء الله كمان في الماتش مع ايران، يعني نصعد ونصعد ونصعد ان شاء الله. طيب النهاردة هبدا بحلقتنا في قد المقام بما اننا بقى في يعني داخلين على ويك اند والخميس كلنا خارجين في هذا الحر المرير. النهارده حر قوي، خلاص بقى دخلنا في شهور الصيف العظيمه. لكن برضو يعني ايه، يعني هو الدنيا بتمشي وبنونس مع بعض كده وبننسى الحر بعد شويه. احنا شعب متكيف، يعني دايما نتكيف مع كل الاشكال الحمد لله. النهارده حلقتنا انا مسمياها مكبرناش. مكبرناش ليه بقى؟ علشان كان يمكن من سنة أو سنة ونص أو سنتين يمكن في قد المقام استضفت الحاجة أو الأستاذة اللي بقى الدكتورة أمال إسماعيل عبده. أمال إسماعيل عبده لو تفتكروا لما استضفناها في قد المقام وبعدين كده شوية برامج أخدوها معاهم، كانت أخدت الماجستير من كلية الأداب جامعة المنصورة وهي عندها 80 سنة. وبعدين لما عملنا معاها اللقاء في قد المقام عرفنا ان هي كملت ثانوية عامة 38 سنة لانها اتجوزت وخلفت وبتاع بعد ما العيال كبرت واتجوزت وكده. قامت مقدمة على الثانوية العامة تاني وقامت واخدة الثانوية العامة وبعدين التحقت بكلية الاداب قسم اجتماع في اداب المنصورة. وبعدين اتأخرت شوية قعدت برضو اجزت شوية كده وبعدين قامت واخدة الماجستير. وبعدين قرأت من كام يوم كده ان هي كمان اخدت الدكتوراه، فقلت ده لازم بقى اعمل الحلقه بتاعت يوم الخميس بقى حلقه فيها امل كده ولطافه ونقول ان احنا ما كبرناش، انه ما فاتش الاوان ابدا عشان احقق حلم انا حباه. يعني يعني يعني في حياتنا كده بتبقى لحظات غريبه جدا نقعد نقول احنا كبرنا لما خلاص الوقت فات، انا خلاص يلا حسن الختام، وتلاقي مثلا اللي بيقول لك ده عنده مثلا حاجه 20 حاجه 30 حاجه 40. امال اسماعيل عبده ما شاء الله 84 سنة خدت الدكتوراه في هذا السن. ما حدش يقولي بقى سوى ما بنسى، أصل الزهايمر، أصل أنا مش عارفة إيه، أصل يعني اللي عايز حاجة صحيح بيعملها. مين قال إن الأحلام سن؟ ما فيش كلامت خالص. يعني إمتى الإنسان بقى بيكبر فعلا؟ هو ده السؤال اللي عايزاكم حضراتكم تجاوبوني عليه. إمتى الإنسان فعلا بيكبر؟ لما بيزيد عمره ولا لما بيتخلى عن حلمه ولا لما بيواجه أحزان أو يواجه مواقف مش عارف يحلها ويعني ما عندوش الطريقة انه يحلها؟ ابعتولي كده على 99 او كلموني على 2-18-10-866 او على الواتساب 010-490-94. ايه كمان بوست قد المقام كمان على الفان بيج الراديو 90-90. قولي امتى الانسان بيكبر فعلا؟ لما بيزيد عمره ولا لما بتخلى عن حلمه ولا لما بتكتر احزانه ويعطل وما يعرفش يعديها؟ امبارح كان ايه؟

طبعا امبارح كان عمري 20، عمري 30، انا عمري 50، انا مكملة. على فكرة يا جماعة، الحقيقة بتقول ان ناس كتير جدا بدأت حياتها الحقيقية بعد الخمسين والستين والسبعين كمان. وامال اسماعيل عبده بحييها، مبروك الدكتوراه يا ماما امال يا جميلة. وعايزة اقول لكم النهاردة طبعا كمان ذكرى عاشورة. كلت عاشورة ولا ما كلتوش؟ احكي لكم حكاية عاشورة في حكايات قد المقام النهارده. عندي كمان كام حكايه كده لطيفه. احمد ابو عزه مسلم عليك، بيقول لي قولي لنا اخبار منتخبنا وبيعملوا ايه. حاضر، بعد ما نحكي حكايه عاشورة في اللينك اللي جاي احكي حكايه اللي بيحصل دلوقتي من تدريبات لمنتخبنا الوطني. امتى الانسان بيكبر فعلا؟ لما بيزيد عمره ولا ما بتخلى عن احلامه ولا لما بتكتر ايه بقى احزانه؟ مش عارف.

وأمان عليك يا نيل طول وهات العمر من الأول. أنا شخصيا لو اتعاد عمري من الأول مش هعاتب نفسي على حاجة، لكن ممكن أحط خطة خمسية عشان أعمل شوية أحلام يعني كانت مؤجلة. لكن أنا من الناس اللي ما بقول إنه الأحلام أبدا لا تسقط بالتقادم، يعني كل حاجة ممكن أعملها في أي سن في أي وضع، كل حاجات بس كنت ممكن أرتبها زمنيا بشكل آخر. لو عاد العمر بيك من الأول، إيه اللي عايز تلحق تعمله أو ترتبه أو تحطله خطة خمسية زمنية في سنوات عمرك اللي فاتت؟ أدي سؤال كمان يا عم، كلمني على 2 18 10 66 او بعتوا على 1 9 9.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: قد المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90-90 هواها مصري.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفريح كوباية شاي مزبوطة.

في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. حكايات قد المقام.
2: وحكايتنا النهاردة اللي هنبتدي بيها حكاية عاشوراء أو يوم عاشوراء. كل سنة وحضراتكم طيبين، وطبعا في كتير جدا صايمين النهاردة، ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. والحكاية موثقاها أنا من منصة الأوقاف المصرية الرسمية، ودي موجودة جماعة تقدروا توثقوا منها كل المعلومات. حكاية يوم عاشوراء سريعا بتبدأ من زمن سيدنا موسى عليه السلام. اليوم اللي نجاه ربنا سبحانه وتعالى هو وقومه من بطش فرعون، البحر قدامهم والجنود ورا، أدركنا يا الله اتشق البحر وغرق فيه فرعون وجنوده. عشان كده سيدنا موسى صام هذا اليوم شكر لله على هذه النعمة الكبيرة. ولما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هاجر للمدينة لقى يهود المدينة بيصوموا عاشوراء، فسألهم عن السبب، قالوا انه يوم نجاة سيدنا موسى. وقتها النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بموسى منكم، لأن المسلمين بيؤمنوا بكل الأنبياء، وصام اليوم ده صلى الله عليه وسلم وأمر المسلمين بالصيام. والصيام هنا جماعة هو مستحب لكنه مش فرض، لكنه فضل، له فضل من أعظم أيام الصيام، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن صيامه بيكفر ذنوب السنة اللي قبلها. والدرس الأهم من يعني في عاشوراء أن المؤمن عموما يشكر ربنا على نعمه، ويكون واثق أن ربنا بينصر الحق وأهله مهما طال الزمن. وسريعا نسمع كده الجنة في بيوتنا مع محي، ونرجع نكمل بعد ما نرفع أذان العشاء. وقولوا لي هل الأحلام تسقط بالتقادم؟ ما كبرناش صح، عايزين نرفع شعار ما كبرناش النهاردة فقدم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: نسمع كده يعني دقيقة كمان مع رامي صبري اعتبر ديوم، ونروح لصاحبة السعادة وزي ما بقولك كده، ونسمع رسالتها لنا النهاردة هتحكي لنا في ايه، ونرجع مكملين في قد المقام محسين 9 رقم الاس ام اس 2 18 10 8 66 ورقم التليفون الواتساب 010 490 90 4.
1: قد المقام قد المقام.

أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 99.
1: يجي عيد الأم فتلاقي السوشيال ميديا عليها دعوات ما تحتفلوش بعيد الأم. ليه يا جماعة؟ كفر للشر. يقولك مراعاة للناس اللي فقدت الأم. يجي يوم اليتيم تلاقي الدعوات ما تحتفلوش بيوم اليتيم. ليه يا بشر؟ أصل أنت كده بتفكر أنه يتيم على أساس يعني هو ناسي يعني. يجي عيد المش عارف إيه يقولك لا ده مش بتاعنا. عيد الأبصر إيه؟ لا ده عيد عنصري. يوم المرأة العالمي يقولك وليه ما فيش يوم الرجل العالمي؟ أو لازم بقولك كده كل عيد احتفال ذكرى أي حاجة لازم نطلع فيها القطط الفطسة وننكد على اللي مهتمين باليوم ده، مع إن الحكاية أبسط من البساطة. اللي مش بيحتفل بيوم معين، اللي مش مهتم بيه ما يحتفلش، يتجاهله يا أخي، يتعامل معاه على إنه مش موجود ويسيب الناس المهتمة تهتم. ده إيه النصيبة السودة دي؟ أكيد لا أنا ولا حضرتك ولا حضرتي بنصحى كل يوم الصبح نفتح الكالندر ونقول النهاردة يا ولاد اليوم العالمي لإيه، ولا النهاردة عيد إيه عشان أحتفل. ما أنا صايع بقى مريش حاجة. كل واحد مننا عنده اهتمامات معينة لأنها بتمس حاجة جواه معينة فبيهتم باليوم المعين ده. الموضوع بسيط ما فيهوش حاجة يعني. مهم جدا تخصيص أيام لمعاني معينة، جد كانت ولا هزل، حضرتك شايفها مهمة أو تافهة، خيرية كرنفالية. العالم لما فكر في كده فكر لأننا بنعيش في عصر الانشغال. الدنيا من حوالينا كل حاجة فيها بتلهي مش بس الشغل. فكر كده في يومك تلاقيه ما بيلحقش يبدأ، بينتهي على طول، وتلاقي نفسك كل يوم مأجل حاجتين تلاتة لبكرة، ويجي بكرة يبدأ ويخلص فتلاقي نفسك برضو مأجل حاجتين تلاتة لبكرة. في وسط المحيط اللي احنا عايشين فيه ده محتاجين نفكر بعض بمعاني تهمنا، مش شرط يعني تهمنا كلنا، كفاية انها تهم طايفة او شريحة من البشر. العالم بيتطور والناس بتكتر، وعلامات التطور مش بس التكنولوجيا والصناعة والصواريخ والفضاء والتلسكوب اللي بيكتشف كواكب جديدة والاختراعات والأسلحة النووية والكاميرات اللي بتصور تحت المية وفوق السحاب. زي ما بقولك كده
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات، وبرعاية شاي تفاريح تفاريح كوباية شاي مزبوطة. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.9. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة.

التطور الأساسي بيبقى في الدماغ والاهتمام بالإنسان. ما هي كل التطورات اللي حكينا عنها دي معمولة لخدمة الإنسان، الإنسان الفرد، انت وانا وهو وهي واحنا وهم وكلنا، والإحساس بإن في حاجات كتير ممكن نتشارك فيها أو يتشارك فيها بعض الناس. في أعياد لأن المعنى مهم، زي مثلا الأم والطفل واليتيم والعمال، مرضى التوحد وغيرها من الحاجات اللي بتبقى فرصة لجمع تبرعات أو عمل أفلام دعائية للتوعية بالموضوع ده، عمل أبحاث لتطوير الشغل في المجال ده، تنظيم مؤتمرات لطرح أفكار جديدة وحلول للمشكلات اللي بتقابل الأفراد اللي ممكن يبقوا تحت العنوان العريض اللي بنحتفل بيه. في أعياد بتبقى فرصة لالتقاط الأنفاس أو التعبير لبعض عن مشاعرنا، زي الفالنتاين، يوم الصداقة، كل معاني العلاقات الجميلة اللي بتجمعنا. في أيام بيبقى غرضها الترفيه زي الهالوين مثلا، وعلى فكرة في معظم البلاد بتبقى في أيام زي الهالوين كده أو كرنفالات، الناس بيخرجوا في الشارع ويروحوا عن نفسهم من تعب الشغل ويرقصوا ويغنوا ويأكلوا ويتنططوا. وإحنا في مصر هنا كان عندنا زمان وفاء النيل في النص التاني من أغسطس مثلا. محدش قال كل السنة تبقى أعياد لكل الناس ولا إننا نبطل شغل، ما تتلككوش. المطلوب بس نفتكر، واللي مش عايز يفتكر هو حر، لكن لازمته إيه ينكد على اللي فاكر؟ الله، ما والنبي حاجة غريبة قوي. طب والنبي يا رب بقى، يا رب والنبي كتر أعيادنا، ملناش دعوة بيهم دول، كتر أعيادنا يا رب ووفقنا للي فيه الخير يا رب، واصلح حالنا والنبي، وابعد عننا النكديين دول والنبي يا رب. قولوا أمين.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. أخبار قد المقام.
1: وفي أخبارنا قد المقام وحلقتنا النهاردة في قد المقام ما كبرناش، نرفع شعار ما كبرناش. إمتى الإنسان يا جماعة بيكبر فعلا؟ لما بيزيد عمره. يعني تبصوا في البطاقة كده، أنا مواليد 80، مواليد 70، مواليد 60، مواليد 2001، ولا لما تتخلى عن حلمك أو عن طموحك أو عن شغلك اللي بيديك حياة أو عن نفسك اللي بتحبها؟ هنا نكبر، هنا يبان علينا السن. طبعا طبعا طبعا، ومش لازم يعني بس بره، لا كمان جوه، يعني جوه يضلم. تعالوا نروح بقى الحته منوره جدا في سياتل، مدينه سياتل في امريكا، حيث يواصل منتخب مصر استعداداته للمواجهه المهمه قدام منتخب ايران. وده هيبقى يا جماعه طبعا زي ما احنا كلنا عارفين ومترقبين في ختام دور المجموعات من بطوله كاس العالم 2026، وسط حاله طبعا من التركيز والطموح لمواصله المشوار الناجح بامر الله في البطولة. أنا متفائلة، أنا كبسنت متفائلة. مرام المنتخب يا أبو عزة زي ما هو قال لنا، يعني سألني نحكي، يعني مرام المنتخب شاهد مشاركة 24 لاعب وحرص الجهاز الفني بقيادة كابتن حسام حسن على رفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية طبعا قبل اللقاء المرتقب، وبرنامج علاجي وتأهيلي لبعض الأفراد المنتخب علشان يستثمرهم الكابتن حسام في الماتش إن شاء الله. حضر التدريب عدد من مسؤولي اتحاد الكورة على رأسهم هاني بوريدا رئيس الاتحاد والمشرف العام على المنتخب، في رسالة طبعا لدعم وتحفيز اللاعبين قبل المواجهة الحاسمة. نتمنى إن شاء الله منتخب الفراعنة للتأهل الدور اللي بعد كده إن شاء الله. أنا زي ما بقول لكم متفائلة جدا جدا جدا. 169 رقم الأسم اس 2-18-10-8-66 هو رقم التليفون. السبت الساعة 6 الماتش بتوقيت مصر في سياتل. بقى تعرفين الفرق بين القارتين بقى، يعني افريقيا وامريكا هذا هو الفرق، بس احنا برضو نعمل لنا ساعتين كده ونصحى نتفرج على الماتش ان شاء الله.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه التهنئة للعاملين بوزارة الخارجية بمناسبة مرور 200 عام على بداية الدبلوماسية المصرية. وقال الرئيس السيسي في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إن هذه المناسبة التاريخية تذكرنا بأعلام الدبلوماسية المصرية أصحاب البصمات المشهودة في المواقف الصعبة. كما أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته لأعضاء وزارة الخارجية بالتوفيق في جميع أعمالهم والاستمرار في إعلاء كلمة الحق ونشر السلام. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شهد فعاليات احتفال وزارة الخارجية المصرية بمرور 200 عام على تأسيسها، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة. كما قام رئيس الوزراء بافتتاح المتحف الجديد لوزارة الخارجية والذي يضم مجموعة فريدة من الوثائق التاريخية النادرة والمراسلات الدبلوماسية والمعاهدات والاتفاقيات التي وثقت محطات مهمة في تاريخ مصر وعلاقاتها الخارجية. وفي كلمته خلال الاحتفال قال رئيس الوزراء إننا نحتفل اليوم بمدرسة وطنية عريقة خرجت أجيالا من الدبلوماسيين كانوا خير سفراء لوطنهم وأمناء على رسالته ومدافعين عن مصالحه وحراسا لصورته ومكانته. وجدد مدبولي العهد بأن تظل الحكومة المصرية داعمة لهذه المؤسسة الوطنية العريقة وحريصة على تمكين كوادرها وتعزيز قدراتها حتى تظل كما كانت على مدى قرنين عنوانا لهيبة الدولة المصرية وجسرا يربطها بالعالم. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام عقد اجتماعا تحضيريا لبحث خطوات العودة والتعافي في جنوب لبنان بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين. وصرح سلام بأنه طلب من الوزارات والإدارات المختصة مواكبة عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم واستكمال مسح الأضرار والإسراع في أعمال رفع الأنقاض وفتح الطرقات وإعادة وصل شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات. الولايات المتحدة ودول الخليج أصدروا بيانا مشتركا حول لبنان أكدوا فيه أهمية الحفاظ على عملية التفاوض بين لبنان وإسرائيل. وأشار البيان إلى أن المفاوضات المتعلقة بلبنان يجب أن تكون غير مشروطة بنتائج النزاعات الأخرى. كما دعا البيان إلى نزع سلاح الجماعات غير الحكومية في لبنان باعتباره شرطا أساسيا لضمان استقرار البلاد وتفادي أي تصعيد. كما شدد البيان على ضرورة ضمان أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة. وفي سياق متصل أشار مصدر إيراني مقرب من فريق التفاوض إلى أن لبنان يمثل خطا أحمر بالنسبة لإيران، كما اعتبر أن انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان يعد شرطا أساسيا للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران والولايات المتحدة. المنظمة البحرية الدولية قامت بالإشراف على خروج عدة ناقلات نفط من مضيق هرمز عبر مسار بديل يتجنب المياه الإقليمية الإيرانية ويمر بمحاذاة سواحل سلطنة عمان. جاءت هذه الخطوة بعد إطلاق إيران تهديدات مباشرة باستهداف أو حجز السفن والناقلات التي تستخدم هذا الممر الجديد. اقتصادياً، صندوق النقد الدولي أشاد بالأداء الإيجابي للاقتصاد المصري والجهود التي تبذلها الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

0: وأكدت مديرة إدارة الاتصال بالصندوق أن الإصلاحات تعزز زيادة قدرة الدولة المصرية على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، بما يرسخ مسار النمو الاقتصادي ويعزز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية. ورياضيا، منتخب ألمانيا يواجه منتخب الإكوادور في 11 من مساء اليوم بالجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم 2026، وفي نفس التوقيت تواجه كوتيفوار منتخب كوراساو. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 يهنئ الشعب المصري بذكرى 30 يونيو.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: تسعة رقم SMS و218-10-866 رقم التليفون ما كبرناش الحقيقة. يعني جمل كده في شخصياتنا ومتوارثينها يقول لك خلاص بقى يعني فاتلة خلاص بقى. هو أنا لسه هعمل مش هو أنا لسه هو أنا لسه هنزل السلم هو أنا لسه هفتح التلفزيون يعني اللي هو مش ممكن يعني لسه طالما في نفس نكمل كل حاجة مؤجلة زي ما قلنا كده في بداية قد المقام على الحاجة أو الدكتورة بقى أمال إسماعيل عبده اللي بدأت أو وصلت مشوارها التعليمي وكملت خدت ثانوية عامة عندها 38 سنة وبعدين الليسانس أداب اجتماع جامعة المنصورة بعدين ماجستير وبعدين دكتوراه هم ما شاء الله ألف مليون مبروك. مايكل بسلم عليك يا أبو خير مساء الفل. أحمد أبو عز مساء الفلين. دسوقي ألف مبروك ليها يلا عقبالنا كلنا إن شاء الله ناخد الدكتورة إن شاء الله. دسوقي مقولة صحيحة لو بطلنا نحلم نموت ده غنوة يعني لازم نستحضرها طول الوقت لو بطلنا نحلم نموت. طبعا الخوف ضد الاستمتاع بالحياة لا ما نخافش احنا مع الله اللي مع الله بيخافش لكن يعيد حساباته يبص في حياته عملت ايه ما عملتش ايه ممكن اعمل ايه يغير من شخصيتي يضيف لها يعمل لها يعني يوديها يبهجها يبسطها. يعني مايكل مساء الخير والسعادة يا أستاذة بسنت منورة الدنيا كلها ربنا يخليك ده نورك. في غنوة لمحمد فؤاد بيقول فيها أحلم ويحلالي أحلم وأنا مالي طبعا شغلها واللي قدرت عليه يكفى ويحلالي. أنا بقى مش موافقة على هذه الجملة وقلت للشاعر الكبير والملحن كمان مدحت الخولي واستضفناه هنا فقد المقام كانت حلقة حلوة لو هو كاتب الغنوة ومش عارفة يمكن ملحنها كمان قلت له واللي الشطرة بتاعت واللي قدرت عليه يكفى ويحلالي لأ يعني أنا مش كنتش موافقة يعني أنا مش كل الحاجات بوافق عليها بصراحة يعني اللي قدرت عليه يكفى لا أنا ما بكتفيش بالأحلام وبالنجاحات وبأن أنا أبسط نفسي خالص يكفى ويحلالي ليه يحلالي تمام لما افتكر أن أنا أنجزت هذا الإنجاز أو عملت حاجة أو حققت حلم ما كنتش عارفة أعمله والسنين عدت مثلا وعملتوش وعمله يحلالي واتبسط بنفسي جدا لكن يكفى لو خدت الكفاية أن أنا كفاية اللي أنا عملته ده خلاص الحمد لله بقينا بقيت مذيعة وبقيت مش عارفة إيه وعندي مستمعين وعندي فانز لا أبدا ما فيش حاجة اسمها كفاية في الحياة طالما فيك نفس. بيقول الإنسان يكبر لما يفقد شغفه ويبطل يحلم تمام هو بقى هو انت بترد على الكلام يا مايكل حتى لو هيحلم بأشياء بسيطة متهيألي عمر الأحلام مكان ليها سن. الطفل بيحلم هيكون إيه لما يكبر والعجوز بيحلم يزور مكان معين تمام وهنفضل عايشين بالأمل ونحلم لبكرة. الحلم بيموت لما احنا نبطل نحلم مش لما تعدي السنين هنكبر بالوعي وهنفضل شباب طول ما لسه بنحلم ونستمر الحياة تستمر الحياة ما بين ابتسامة فيها ده كلمات غنوة كانت حنان ماضي بتغنيها مين يفكرهاني. انت حلمك ايه يا مايكل ما تقولي كده حلمك ايه ده انا حابة اعرف. وتسوقي ويعقوب خيري ابعتولي كده الاحلام اللي انتوا عايزين تعملوها في اخر 6 شهور في السنة يلا بقى يلا يلا يلا قولولي يلا قولولي حب اللي كان سعاد نصر طلبها بصوت مدحت صالح الغنوة طبعا لميادة الحناوي في مسلسل كان يا مكان غناها مدحت صالح كفر كده جميل لطيف تعالوا نستمتع بيها ونرجع مكملين في قد المقام. دايما بكون معكم بسنت بكر على الهواء راديو 90-90 كل 4 و5 من 9 ل 11 بالليل.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها

0: مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة من 4-6 مساء على الراديو 90-90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
1: حضراتكم كنت تتابعين
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محدد
0: لكل المجالات
1: قضية فنية رياضية
0: سياسة
2: اقتصاد
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90-90.

0: بطل لا
1: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
2: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
3: رقم الاس ام اس 2-18-10-866 هو رقم التليفون. ناخد كده رسائل حضراتكم. استاذه بسنت ده احمد ابو عزه بيقول الكبر مش مرتبط بسن, مرتبط بمواقف. يعني انا دلوقتي 39 وداخل على 40 كل سنه طيب وعايش سني على اساس ان انا مثلا 20 أو 25. برافو عليك. بيقول احس بقى ان انا كبرت امتى؟ في حاله الفقدان, يعني مثلا لو فقدت ابويا او امي احس ان انا فعلا كبرت, لان حاليا هم اللي محسسني ان انا لسه صغير وسند عليهم ومش شايل الدنيا هم. يا رب انه يوريها لحد انه يفقد عزيز عليه عشان ساعتها بجد هيحس انه كبر فعلا. بصي يا استاذة بسنت, انا الحمد لله حققت جزء صغير من احلامي وطموحاتي, ومع ذلك بقول برضو لسه مكبرتش. احلامك البسيطة بيتطلب تحويلها لخطوات عملية منظمة. برافو عليك. نهى الزبير رقم اخره 64. البقاء والدوام لله وحده يا رب تكون اخر الاحزان. يا استاذه بسنت عودا حميدا اشكرك حبيبتي. طيب اكيد هي من متابعيني على الفيسبوك, فهي اكيد عارفه ان انا والدتي توفت من 3 اسابيع ويمكن ده كان سبب الغياب. اشكرك. انا معايا تليفون. الو, ايه ده, ايه الخبط ده؟ الو,
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: استاذه بسنت, انا عرفت دلوقتي ان والده حضرتك توفت.
3: الحمد لله.
4: فاحنا واجب علينا كمستمعين, واجب علينا اللي احنا محبين بيكي وباسم مستمعين كلهم وباسم اشرف شقه, نسأل الله تبارك وتعالى ان يغفر لها ويرحمها.
3: اشكرك.
4: وان يتجاوز عن سيئاتها, والذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون.
3: انا لله وانا اليه راجعون.
4: فاحنا لا نملك الا الصبر والسلوان, وادعي لها وصلي لها وربنا يغفر لها ويرحمها.
3: اللهم امين.
4: ربنا يغفر لها ويرحمها ويصبرك. انت جبل ما يهزك ريح. هو انت بصي بدأ الحلقه محدش حاسس بحاجه, بس انا بفتح النت وبفتح ده لقيت اللي والدتك متوفيه. فباسم 90-90 وباسم محبينك وباسم الدرب الاحمر وباسم الزاويه وباسم مصر كلها,
3: اشكرك.
4: نسال الله تبارك وتعالى ان يغفر لها ويرحمها وان يرزقها العمل الصالح, وأن ينور قبرها وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة يا رب العالمين.
3: شكرا يا أشرف. أشكرك.
4: ربنا يعزك, أنت تستاهل أكتر من كده.
3: الحمد لله. الحمد
4: ربنا يعزك ويا جبل ما يهزك ريح. اجمدي.
3: حاضر.
4: اجمدي وربنا معاكي ويصبرك. والله العظيم أنت فاجأت الدنيا كلها, يعني أنت مش محسسة حد بحد.
3: الحمد لله.
4: ربنا معاكي, وده الصبر اللي انت فيه من عند ربنا.
3: اشكرك يا اخي.
4: الحمد لله.
3: طيب.
4: الحمد لله.
3: طيب علشان بقى من يعني ما نكدش على مستمعينا الكرام.
4: لا مش هننكد على مستمعينا, بس احنا لازم على الفرح معاكي.
3: شكرا.
4: وعلى الحزن معاكي وعلى العيد ميلاد معاكي.
3: اشكرك. قول لي يا اشرف. قول لي يا اشرف, تعالى نروح لموضوع الحلقه. امتى الانسان يكبر فعلا؟ لما يزيد عمره ولا لما يعني يتخلى عن احلامه, ولا لما تبقى دنيته شبه بعضها, ولا لما يحزن؟ قول لي كده بس ايه سريعا علشان يعني قدامنا كده 3 دقايق.
4: والله يا استاذه الانسان يكبر لما ما يكونش قادر على العطاء بتاعه.
3: يا سلام على جمالك.
4: لما بقاش قادر على العطاء بتاعه كده البني ادم بيكبر. لكن البني ادم طول ما هو بيسمع وبيتذوق وبيمشي وبيصلي وبياكل وبيكلم مراته وبيكلم عياله وبيكلم محبينه, البني ادم يطنه ماشي ويعمل اللي عليه ويسعى, لان ربنا قال لك وجعلنا الانسان في كبد. ما فيش حد مش في كبد, كلنا في كبد وكلنا بنسعى وكلنا بنعمل
3: صح.
4: اللي علينا. والدتي الله يرحمها كانت تقول لي يا ابني انا نفسي اموت وتراب السكة في رجلي.
3: أيوة.
4: تقول لها يعني ايه تراب السكة في رجلي؟ تقول لي يعني انا عاوز اموت وما فيش مرض.
3: أيوة.
4: وانا ماشي على رجلي.
3: تمام.
4: وبعدين الشباب اللي احنا شايفينها النهاردة الا ما رحم يا ربي بقى حاجة صعبة. انا لما تشوف
3: لا مش كل
4: معايا
3: مش كل
4: يا الا ما رحم ربي.
3: ايوة صح.
4: الا ما رحم ربي. الشباب زي العسل ومحترمين, بس احنا عاوزين نسعى.
3: ايوه طبعا
4: نشتغل.
3: طب قول لي يا اشرف،
4: قول
3: لي يا اشرف، ايه الحلم او حاجه كنت تتمناها وما عملتهاش في حياتك ونفسك تعملها وناوي تاخد فيها خطوات وتعملها؟
4: نفسي اقف على جبل عرفات
3: ان شاء الله يا رب يرزقك
4: ويرزقك الروضه بتاع سيدنا النبي وقف
3: والسلام ان شاء الله،
4: وقف فتح سيدنا النبي والاستقلال عائشه
3: يا سلام يا سلام،
4: وسيدنا عمر بن عمر المختار، عمر بن الخطاب
3: تمام، وسيدنا ابي بكر،
4: وسيدنا
3: ابي بكر بقى ما هو هناك في الروضه ربنا يرزقك.
4: ابو بكر الصديق، سيدنا ابو بكر.
3: طب اكمل اكمل بس يعني لما تقف قدام المقام الشريف هو سيدنا النبي مدفون، وسيدنا ابي بكر، وسيدنا عمر بن الخطاب.
4: تمام
3: ربنا يرزقك يا رب.
4: هذه للمسلمين، وهذه لوالدتي ولوالدتي، وهذه ال 90 وهذه رئيس الاذاعه
3: وكل جميل ورا عبد الفتاح جميل،
4: وهذه لكم كلكم.
3: ايوه
4: كلكم هذه لكم، هو ده الامل اللي انا نفسي فيه. نفسي اقف على جبل عرفه، نفسي اشوف حضره النبي، نفسي اشوف المحبين هناك، نفسي اشوف الكعبه
3: ان شاء الله. طالما
4: يعني بس كده مش عاوز حاجه من الدنيا ثاني،
3: ربنا ينول لك كل امل،
4: لان دي مشقه خلي بالك.
3: ايوه عارفه انا حاجه
4: ما
3: انا حاجه يا عم
4: عاوزه يا عم، انا بقول لك
3: انا حبيت 23 بس بص هقول لك حاجه اكمل كلامي يا رب. هقول لك حاجه، هو فعلا انا يعني كنت بدأت طول عمري من اول ما رحت عمره في 2003 زمان بقى، كنت صغيره مع امي، كنت بدأ ان انا احج وانا صغيرة علشان المشقة اللي شفتها في العمرة، ان كنا كانت عمرة رمضان وكانت قالت لي ده زي الحج بالظبط، فربنا نولهني وان شاء الله ربنا نولها لك وانت برضو صغيرة
4: ان شاء الله، ربنا نولها لي ونولها المستمعين كلهم،
3: نورتني
4: الجوهرة بتاعتنا يا عروسة النيل بتاعتنا،
3: أشكرك
4: وحياة بتاعتنا.
3: مرسي مرسي يا أشرف،
4: ربنا يبارك لك ويعز مقدارك.
3: شكرا.
4: وسلميني على مايكل اللي معاك على النت،
3: بيسلم عليك،
4: قول له شكرا بيسلم عليك.
3: حاضر عيني،
4: لان هو النهارده مع استاذ ايمان قال لي ده لشقه، انا برضه بقول له مع استاذ بسانتي ده لمايكل.
3: طيب ماشي،
4: ربنا يعزك.
3: شكرا،
4: ربنا يعزك،
3: نورتني يا اشرف.
4: لا والله ده احنا اللي بنحبك، واهل الضرب الاحمر كلهم بيعزوا.
3: سلمني عليهم كلهم،
4: انت ليكي معزه خاصه عند اهل الضرب الاحمر كلهم.
3: تسلمني، سلمي ليهم كلهم.
4: النبويه اللي عنده في الضرب الاحمر قبله بنتي فاطمه النبويه،
3: طبعا طبعا حبيبتنا ومدد،
4: ربنا يا رب.
3: شكرا، يلا والغنوه دي هديها لك وكل اهلنا في الدرب الاحمر.
4: ربنا يعزك.
3: باي باي يا اشرف، مع السلامه. مع السلامه مع السلامه. يعني المصريين الجمال يا رب ان شاء الله ينولك مرادك وينول كل اللي بيسمعنا حالا دالا على هوا راديو 90 مراده. امتى الانسان يكبر فعلا؟ لما يزيد عمره. انا بقى هكمل بجمله اشرف شيء، لا لما بيبقى خلاص ما عادش قادر على عطاء. 199 رقم الاس ام اس، 18 10 8 66 رقم التليفون، واتساب 010 460 4. الفصل اللي جاي هحكي لكم حكايه قد المقام، حكايه الاستراكا. ايه هي الاستراكا؟ هنعرف بعد ما نسمع لولا الملامه بصوت اليسا.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواصل استعداداته لمواجهة إيران صباح السبت المقبل بالجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم. منتخب ألمانيا يواجه منتخب الإكوادور في 11 من مساء اليوم بالجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم 2026. كوت ديفوار تواجه منتخب كوراساو في 11 مساء بكأس العالم. مواجهة قوية تنتظر المنتخب التونسي أمام هولندا في 2 صباحا وضمن منافسات المجموعة السادسة. تحذيرات من عواصف رعدية وأمطار غزيرة في كانساس سيتي قد تؤثر على مباراة تونس وهولندا. مواجهة أوروبية آسيوية بين اليابان والسويد في 2 من صباح الجمعة لحسم التأهل لدور 32 من المونديال. فيفا توقف لاعب قطر عاصم ماليبو 5 مباريات عقب حصوله على بطاقة حمراء بسبب التدخل العنيف على لاعب المنتخب الكندي إسماعيل كونيا. وأخيرا منتخب السنغال يفقد حارسه الأساسي أدوارد ماندي في مواجهة العراق بكأس العالم.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري. الراديو 90-90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل. ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم ربع وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري.
0: ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب. الراديو 90 90، كل عام وأنتم بخير.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. حكايات قد المقام.
1: هختم معاكم بحكاية الأستراكا، حكاية تعجبكم جدا، بس عايزة أقول لكم خبر كده عاجل، أنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قرار بتعيين الدكتور رضا الوكيل رئيس لمجلس إدارة دار الأوبرا المصرية، الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي. وقررت الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة تكليف ياسر شعلان بتيسير أعمال رئيس البيت الفني للأوبرا للإدارة المركزية للموسيقى والباليه والأوبرا بدار الأوبرا المصرية. وأكدت وزيرة الثقافة أن هذه القرارات تأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة التي تستهدف تحديث آليات العمل داخل هيئات وقطاعات وزارة الثقافة والارتقاء بجودة المنتج الفني والإبداعي بدار الأوبرا المصرية المقدم للجمهور. وطبعا يعني الخبر ده يعني أصله من أساسيات قد المقام، بما أننا مهتمين بملفات الثقافة والفنون والأداب زي ما انتم عارفين، وتكوين وبناء الإنسان والشخصية المصرية من خلال القوى الناعمة وفروعها وأذرعها جميعا. والأوبرا طبعا يعني ملفها ملف مهم جدا في الثقافة. نروح للأستراكا. لو افتكرنا يا جماعة ان وسائل التواصل الاجتماعي بدأت مع الانترنت والموبايلات، فالتاريخ بيقول لنا حاجة تانية. من آلاف السنين المصري القديم كان عنده طريقته الخاصة في تسجيل الأخبار والرسائل وتفاصيل حياته اليومية من خلال حاجة اسمها الأستراكا. الأستراكا دي كانت عبارة عن ايه؟ قطع صغيرة كده مكسورة من الفخار او شظايا من الحجر الجيري. المصري القديم بقى شاف انه يعني مش لازم ابدا تكون مجرد بقايا مهملة يعني، لكن استخدمها كدفتر بسيط بيكتب عليه ملاحظاته ورسائله وحساباته اليومية، بدل ما يستهلك اوراق البردي الغالية اللي انتوا طبعا عارفينها كلكم بتشوفوها في المتاحف، اللي كانت مخصصة للوثائق الرسمية والنصوص المهمة. الشقفة دي أو هذه الشقفات أو الشظايا تسجلت تفاصيل كتير من حياة الناس العاديين، اللي هو المصري القديم العادي، مش ملك ولا كاهن ولا وزير ولا كده. متسجل فيها بقى قوائم الطعام والحسابات اليومية والرسائل واللي علينا واللي هندفعه وهنعمل إيه النهاردة، ودروس الكتابة والرسم للأطفال، حتى القصص الشعبية والوصفات الطبية. عشان كده بقت الأستراكا كنز حقيقي لعلماء آثار، لأنها كشفت جوانب من الحياة اليومية ما ظهرتش على جدران المعابد أو المقابر، ومن خلالها عرف الباحث التاريخي طبيعة العمل والأجور والعلاقات الاجتماعية. نوتس، كان عنده نوتس يا جماعة، المصري القديم كان عنده نوتس قبل النوتس اللي على الموبايلات. خلاص يعني الحلقة خلاص قاربت على الانتهاء. ما كبرناش، يمكن صحيح ما نعرفش نرجع أصغر سنا، يعني زي ما منير غنى كده وشغلناه في أول الحلقة امبارح، كان عمري 20، يمكن ما نعرفش نرجع عندنا 20 سنة ولا 15، لكن نقدر نبقى عندنا قدرة على العطاء وعلى حب النفس وعلى التعلم. ما فيش حد كبير عن هو يتعلم، ولا حد بيكبر على الحب، ولا حد بيكبر على الحلم. يعني بنكبر في السنين في العمر لكن من جوه أكيد لسه ما كبرناش، صح؟ نختم بإيه؟ نختم بإيه؟ بحب الغنوة دي، بنت بلادي. ألقاكم على خير إن شاء الله الأسبوع الجاي في موعدنا 4 وخميس من 9 لـ11 بالليل، بس الخميس غالبا هيبقى أجازة احتفالا بذكرى ثورة 30 من يونيو. كل سنة وحضرتكم طيب.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ أبناء وزارة الخارجية بمناسبة مرور 200 عاما على بداية الدبلوماسية المصرية. الرئيس السيسي يتمنى لأعضاء وزارة الخارجية التوفيق والاستمرار في إعلاء كلمة الحق ونشر السلام. رئيس الوزراء يشهد فعاليات احتفال الخارجية المصرية بمرور 200 عام على تأسيسها. قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. نتنياهو يقول إن القوات الإسرائيلية ستبقى في لبنان طالما دعت الحاجة إلى ذلك. إيران تقول إن انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان شرط أساسي للتوصل إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة. صندوق النقد الدولي أشاد بالأداء الإيجابي للاقتصاد المصري والجهود التي تبذلها الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. مواجهة قوية تنتظر المنتخب التونسي أمام هولندا في الثانية صباحا ضمن منافسات المجموعة السادسة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. تلاتين يونيو، إرادة شعب.
2: لم تكن ثورة 30 يونيو مجرد استعادة للإرادة الشعبية في الداخل، بل كانت إذانا بعودة مصر القوية إلى ساحة العمل الدولي، فاعلة ومؤثرة ومدافعة عن مصالحها الوطنية بمرونة وحكمة. فعلى مدار السنوات الماضية انتهجت الدولة المصرية استراتيجية دبلوماسية متوازنة نجحت من خلالها في تنويع علاقاتها الدولية والانفتاح على كافة القوى العالمية دون تبعية، لتستعيد مكانتها كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة العربية والشرق الأوسط. إن التحرك الدبلوماسي المصري الذي لم يغب عن قضايا القارة الإفريقية أو المحافل الدولية استند إلى رؤية ثاقبة تضع التنمية والاستقرار في مقدمة الأولويات، مما حول مصر إلى صوت مسموع وشريك استراتيجي لا غنى عنه في إرادة الأزمات الإقليمية، وهو ما يمثل الوجه السياسي الناضج للجمهورية الجديدة التي تفرض احترامها في محيطها الدولي.
0: 30 يونيو، إرادة شعب.

0: وتراشمهم كجت مصر وفقا لمصر. ربنا يحمي الشباب ويحمي جيشنا ويحمي رئيسنا.
1: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على راديو 90-90.
2: يا مساء الفل على كل مستمعينا مستمع الراديو 90-90 في يوم جديد ومدعوم بملفاتنا في برنامجكم برنامج آخر اليوم، البرنامج اللي دايما بنكون فيه مع حضراتكم ويوميا من الساعة 11 ولحد الساعة 12 علشان نعرف عنه مزيد من التفاصيل ونعرف كل مجريات وجديد الساعة. كل ده بنعرفه من خلال إعداد زميلتي العزيزة والمتميزة الأستاذة غريد مصطفى، وفي رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي. كمان بتشرف بوجودي وتقدمها مع حضراتكم، بكون معاكم أنا مازن سامي. في حلقتنا النهاردة معانا العديد من الموضوعات، يمكن على الساحة الإقليمية والدولية وبالطبع الساحة المحلية. بنتكلم عن رسائل السيد الرئيس النهاردة في ملف اللاجئين والمهاجرين.

كمان بنعرف تفاصيل عن التحركات المصرية اللي موجودة في ملفاتنا العربية والإقليمية ودور القاهرة في الحفاظ على القضية الفلسطينية، ده بجانب احتفالنا بذكرى ثورة 30 من يونيو، وهنعرف أكتر عن ثورة العمران والتنمية في واحد سيوة، وهنروح مع بعض لمحافظة الشرقية ونعرف أكتر عن خدمات حياة كريمة الطبية المجانية والاستزراع السمكي كمان في حقول الأرز. كل ده هنعرفه بجانب ملفاتنا الرياضية، ونعرف كل ما هو جديد عن كأس العالم والمونديال. يعني بنتكلم عن حلقة متكاملة فيها كل الأخبار اللي فاتتك على مدار اليوم، تقدر تتابعها على مدار هذه الساعة في برنامجكم برنامج آخر اليوم. نطلع فاصل ونرجع لكم مرة تانية، خليكم معنا.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: رجعنا لكم مرة تانية على هوا الراديو 90 90. ودلوقتي وفي أول ملفتنا خلونا نروح لملف اللاجئين، ويعتبر هو من أولويات المقاعد الرئاسية. السيد الرئيس النهاردة كان في لقاء مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واتكلم عن العديد من التصريحات، واللي بتتكلم عن استضافة 10.5 مليون مهاجر ولاجئ، وان مصر بتحرص على توفير الخدمات لهم في حدود القدرات، واتكلم كمان عن أهمية تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات وزيادة الدعم الدولي. كل ده هنعرفه بمزيد من التفاصيل من خلال الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية ورئيس تحرير مجلة الديمقراطية. أستاذ أحمد أهلا بيك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. أهلا وسهلا
1: أهلا وسهلا بسيادتك. يعني زي ما كنا بنتكلم يا فندم، احنا بنتكلم عن لقاء السيد الرئيس النهاردة مع المفوض السامي للأمم المتحدة، وكان لي العديد من التصريحات زي ان مصر ما استخدمتش يوما قضية اللاجئين لتحقيق اي اهداف سياسية، ولكنه كمان كان بيشدد على اهمية تفعيل مبدأ تقاسم الاعباء والمسؤوليات وزيادة الدعم الدولي. فازاي حضرتك بتشوف هذه الرؤية من قبل المفوض السامي لمصر ودورها في احتضان اللاجئين وعدم استغلالهم بأي شكل من الأشكال؟
2: طيب يعني في البداية لازم نتفهم يعني مجموعة من الثوابت الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية في عهد قامة رئيسها في التعديل. المبادئ دي بتعرف بالمبادئ الإنسانية والأخلاقية في العلاقات الدولية، وهذه المبادئ موجودة طول الوقت كمبادئ ينبغي أن تتعامل بها كل الدول في إطار الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية، وفي إطار الالتزام بحقوق الإنسان الدولية. ولكن لكل دولة مصالحها، ولكل دولة استخداماتها، ولكل دولة تكييف الوضع القانوني والاستخدام للاجئين الذين يلجؤون إليها. الدولة المصرية في هذه الحال دولة مختلفة، زي ما قلنا هي دولة انتهجت منهجا مختلفا في السياسة الدولية والعلاقات الدولية، قائم على احترام وتفعيل كامل للمبادئ الأخلاقية والإنسان. عشان كده ما كانش غريب أن الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى أولت اهتماما كبيرا بهذا السياق الإنساني في التعامل مع الأشقاء الذين ضاعت أوطانهم ولم تعد حتى هذه اللحظة، ولم تستغل هذه الأحداث أو تتاجر بها سياسيا أو تتاجر بها ماديا. ولكن في ظل تداعيات الأحداث الإقليمية والدولية في المحيط المصري، كان لابد من التشاور المستمر مع المفوضية السامية لحقوق اللاجئين. المفوضية السامية لحقوق اللاجئين يعني تولى رئاستها هذا العام السيد برهم صالح، ويمكن فخامة رئيس هنأه على توليه هذا المنصب مطلع هذا العام. ثم تطرق فخامة الرئيس إلى الأدوار التي تقوم بها مصر في إطار الالتزام بهذه الثوابت التي تتحرك بها في هذا الملف، من توفير الخدمات كما تفضلت سيادتك وأشرت إلى توفير الرعاية الكاملة إلى توفير الرعاية الصحية. ولكن تزايد الضغوط الاقتصادية على الدولة المصرية وتزايد الضغوط الاقتصادية هذه ناتج عن الأزمة الاقتصادية أو الأزمات الاقتصادية المستمرة التي يمر بها العالم منذ عام 2020 وحتى هذه اللحظة. ومن ثم المفوضية اللاجئية، المفوضية السامية للاجئين عليها دور كبير في هذه اللحظة في الوفاء بتقاسم الأعباء. لا يمكن أن تستمر الدولة المصرية في تقديم كل هذا الأداء والجهد المميز الذي أشاد به السيد برهم صالح دون دعم واضح لهذه الجهود التي تبذلها الدولة المصرية. على ما يبدو أن العالم يتفهم هذا الدور، وعلى ما يبدو أن العالم يقدر هذا الدور، وهذا ما أكده السيد برهم صالح. ولكن الدولة المصرية أيضا أكدت على حتمية أن يتم حل مشاكل في المشاكل السياسية في داخل البلدان التي لجأ منها هؤلاء اللاجئين والمهاجرين الذين تصنفهم الدولة المصرية إلى مجموعة تصنيفات، سواء لاجئين لجأوا ومتواجدين على الأرض أو حولوا إقامتهم إلى إقامات شرعية. الدولة المصرية أوضحت للعالم وللسيد درهم صالح كيف أنها طورت القوانين الوطنية لكي تتلائم مع مستجدات الأحداث، وأنها حريصة على التطبيق الفعال لهذه القوانين للتعامل مع معطيات تواجد هذه الأعداد الكبيرة التي تبلغ 10 ملايين ونصف على الأراضي المصرية. أتصورها مقابلة فعالة تؤكد على الرسالة السامية للدولة المصرية في التطبيق الكامل للمبادئ الإنسانية والأخلاقية في العلاقات الدولية، كما تؤكد على الاشتراك المستمر بين الدولة المصرية وكافة الجهات والمنظمات الدولية المعنية بكافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، ما يتعلق منها باللاجئين، ما يتعلق منها بالأمن، ما يتعلق منها بالبيئة، ما يتعلق منها بالمناخ. إذن الدولة المصرية تواصل مساعيها وتستمر في تحقيق المكاسب انطلاقا من الثوابت الراسخة التي تفاعلها في سياساتها الخارجية.
1: نعم، يعني تفاصيل واضحة وشاملة تفضلتم بها ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية ورئيس تحرير مجلة الديمقراطية. بشكر سيادتك عليها جزيل الشكر يا فندم.
2: شكرا يا أستاذ ميزان، شكرا لحضرتك كمان.
1: شكرا جزيلا، ولسه مستمرين مع حضراتكم على هوا راديو 90 90، لكن خلونا نطلع فاصل إعلاني ونرجع لكم مرة تانية.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
3: أحب أمسي على كل اللي سمعين، وسع اسمع تكلم مع اللينين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش إيدك لوحدها فأكيد ما تسقف. كتف في كتفك نبني مستقبل، وقفة رجالة وتلقى كل حاجة تكمل. في يوم هنوصل والفكرة تكبر، طول ما احنا جنب بعض كلمة السر نقدر.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: قاعدين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية على هوا الراديو 90 90، ولسه مكملين مع حضراتكم في ملفات الدبلوماسية المصرية والرئاسة المصرية. بنروح لوزير الخارجية واللي بيجدد التأكيد في لقاءاته اليوم مع قيادات أممية وأوروبية على إعادة تركيز الجهود الدولية على القضية الفلسطينية، كمان التنفيذ الكامل لاستحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي للسلام، بجانب تعزيز ودعم وتطوير لمنظومة العمل العربي المشترك من أجل مواجهة التحديات. كل هذه العناوين هنعرف عنها مزيد من التفاصيل من خلال ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. أستاذ جمال، أهلا بيك.
2: تحياتي لسيادتك ولكل السادة المستمعين.
1: أهلا بيك يا فندم. وفي البداية احنا بنتكلم عن العديد من القضايا العربية والإقليمية، ولكن وسط هذه القضايا مصر جددت في لقاءات الدبلوماسية مع قيادات أممية وأوروبية على ضرورة تحريك القضية الفلسطينية وخطة ترامب بشأن غزة، فبنتكلم عن دور مصري متجدد في كل المحافل وفي كل الأماكن. دايما ما نجد تأكيدات مستمرة وإعادة فتح لملف غزة من أجل التوصل لهدنة نهائية، فإزاي حضرتك بترصد الدور المصري في الحفاظ على القضية الفلسطينية؟
2: يعني خلينا نقول أنه يعني تصريحات وزير الخارجية اليوم تأتي في نفس يوم الاحتفال بمناسبة مرور 200 عام على تأسيس وزارة الخارجية المصرية.
1: صحيح.
2: ما كانت اسمها وزارة الخارجية المصرية، يعني كانت اسمها ديوان الشؤون الخارجية والفلسطينية من أيام محمد علي. لكن تطورت بعد ذلك، بعد 15 مارس 1922، بعد يعني الاحتلال وهكذا واستقلال مصر، وبدأت الوزارة. وبالتالي هنا انه الدبلوماسية المصرية دبلوماسية عريقة ودبلوماسية مهمة، وترى يعني على مرمى التاريخ وعلى مرمى المستقبل القضايا المهمة، واحدة من هذه القضايا القضية الفلسطينية. لأنه احنا يعني مصر تتعامل مع هذه القضية على أنها القضية المركزية، ومصر تدرك جيدا مخاطر يعني عدم حسم هذه القضية وتداعياتها وانعكاساتها بشكل عام على المنطقة وعلى الإقليم وعلى دول الحوار. يعني من دون استقرار القضية الفلسطينية تظل المشاكل قائمة، يظل التأزيم في الشرق الأوسط قائم. هناك خطوات الحقيقة يعني وكانت مصر ضارعة وشريك رئيسية في اتفاقيات عدة على مر التاريخ، ويعني في كل المحافل الدولية تبذل كافة المجهود من أجل وضع نهاية ووضع حد لهذا يعني الحق الضائع، الحق الفلسطيني الضائع. وبالتالي هنا احنا تابعنا يعني في أكتوبر الماضي مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شرم الشيخ، ومصر كانت حريصة كل الحرص أمام العالم على أن يعني تمضي قدما في تنفيذ مراحل هذه المبادرة. ومصر وبدأت المرحلة الأولى، ومصر يعني بذلت كل مجهود وكل متاعي لترجمة أو المضي قدما في استكمال المرحلة الأولى وتنفيذ والدخول في المرحلة الثانية، ويعني بذلت جهد مع كل الفصائل الفلسطينية من جانب ومع الأطراف أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية من جانب آخر، وتحرص كل الأرض أولا على تنفيذ مراحل مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنه في النهاية هو الوحيد القادر على التأثير على يعني إسرائيل بشكل واضح إذا أراد في الوقت المناسب. وأيضا هناك ضغوط مصرية كبيرة جدا على أطراف أخرى في العالم، وفي مسارات أخرى دبلوماسية يعني الوصول إلى تفاوض ويعني الانتقال من المرحلة الأولى للمرحلة الثانية، وصولا إلى يعني الحلم الحقيقي والحق الأصيل للشعب الفلسطيني وهو إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. السؤال بيطرح نفسه هنا، يعني ممكن حد يسمعنا واحنا بنتكلم دلوقتي يقول والله ده احنا من سنة 1948 ونتكلم في القضية دي، والقضية دي ممكن تتحل. يعني هو مش أمان، هي حقوق، حقوق لشعب فلسطيني. اتفاقيات العالم والمواثيق تعترف بفلسطين. مصر بعد 7 أكتوبر 2023 نجحت انها تغير وجهة نظر العالم تجاه القضية الفلسطينية على المستوى السياسي وعلى المستوى الرأي العام وعلى المستوى الإعلام وغير ذلك. وبالتالي احنا مش بنقول، يعني هذا الكلام ليس كلاما دبلوماسيا قابل لـ يعني طي النسيان في بعض وجهات النظر لدى الآخرين. لا، هذا الكلام هو مصر بتؤكد عليه دائما، لأنها تعتبر أنه استقرار الأمن القومي في الشرق الأوسط لا يمكن أن يكتمل من دون حل هذه القضية الفلسطينية. طيب، في ظل حتى الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وفي الوقت اللي مصر بتحرص كل الحرص على وتلعب دور كبير جدا مع أطراف الوساطة بين أمريكا وإيران وإسرائيل، لم تغفل لحظة واحدة التأكيد على ضرورة حل القضية الفلسطينية، بل أنها تسعى لعدم فصل هذه القضية عن الحرب الدائرة، لأنه بشكل مباشر أو غير مباشر هي متصلة من خلال الجانب الإسرائيلي بالقضية الفلسطينية. أيضا يعني التوسعات الإسرائيلية الخطيرة باتت تهدد الأشقاء في غزة، الأشقاء في لبنان، الأشقاء جنوب لبنان، الأشقاء في سوريا الجولان وهكذا. وبالتالي هنا يعني حتى الصراعات الكبرى والقضايا الكبرى في العالم هي مرتبطة بالأساس باستقرار القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية هي الورقة اللي بتخرج من الأدراج لتصفيه الحسابات.
1: يمكن هي كمان ده السبب الأساسي اللي بيخلي مصر دائما ما تؤكد على أنها أولوية خاصة، ودائما ما تجعل مصر هذا الملف من أولوياتها في كل اللقاءات، زي ما كنا بنشوف لقاء اليوم مع كل القيادات الأممية والأوروبية وأهمية التركيز على هذا الملف بالتحديد للاتصال بباقي الملفات بشكل مباشر أو غير مباشر، زي ما حضرتك أشرت ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. بشكر حضرتك على هذه الرؤية الواضحة والشاملة، شكرا جزيلا يا فندم.
2: شكرا لكل،
1: شكرا جزيلا. ولسه مستمرين مع حضراتكم في هذا الملف، ولكن بنروح لمتابعتنا الإخبارية. كنا بنتكلم عن تقرير بيقول ان الأجهزة يقظة والعقاب للمخربين، كان في هذا الملف عندنا تفاصيل بتقول ان في وطن آمن وقوي، بتتواجد قيادة مخلصة وترعى مواطنيها وجيش قادر على حماية الحدود وشرطة وطنية بتحمي داخله، في منظومة عمل قوية في مواجهة قوى الشر والبلطجة والتجاوز والتخريب والتطرف والإرهاب. بعد ساعات قليلة من إتلاف عدد من الأشخاص محتويات في منطقة الفانزون في النهر الأخضر في العاصمة الجديدة، وظهور شباب في صور وفيديوهات بيقومون عمدا بتدمير كل ما يقابلهم، الأجهزة المعنية اتحركت والشرطة نجحت في تحديد هوية عدد من الأشخاص، وأعلنت اليوم على صفحة وزارة الداخلية أنه تم القبض على 10 شباب قاموا بإتلاف بعض المقاعد المخصصة للجماهير عقب مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم، وهو ما يؤكد يقظة الأجهزة الأمنية المعنية. ولكن ما حدث بيؤكد أننا يجب أن نكون يد واحدة في مواجهة محاولات التخريب، وعلينا أن نؤكد أن المنشآت العامة ملك الوطن والمواطن، وأنه يجب على المواطن الحفاظ عليها وأن يرى فيها أنها نتاج عمل قوي وفر لنا حياة طيبة، وأنه يجب الحفاظ على كل نتاج طيب لعملية التنمية المستدامة، لأنه منذ انطلاق ثورة 30 من يونيو ومن بعدها تاريخ 3 يوليو عندما قاد الرئيس السيسي البلاد، وضع تحسين جودة حياة المواطنين وبناء صروح تنموية وترفيهية أولوية. هذه الأعمال الطيبة بنتكلم عن الطرق، الجسور، المصانع، المدن الجديدة، الصروح الزراعية والتنموية، فيجب الحفاظ على هذه الممتلكات لأنها جزء من الوطن وسند كمان للمواطن في تحسين جودة حياته. ففي عدد كبير الحقيقة ساعدوا بالقبض على المخربين وأكدوا في تعليقاتهم أنه يجب الحفاظ على كل شيء جميل عشان تبقى مصر قوية بقيادة واعية وأجهزة يقظة ومواطنين دايما بيعشقوا وطنهم. وإحنا طبعا بنوجه الشكر لكل الأجهزة المعنية اللي نجحت في إيقاف هذا الأمر، وبنجدد التأكيد على كل اللي بيسمعونا أن هذه المنطقة هي معمولة علشان تسعد كل المصريين، فما ينفعش ان يكون رد فعلنا عليها هو التخريب. لازم نستمتع بكل ما هو جميل، لازم نستمتع بكل حاجة تم اتاحتها لينا علشان نقدر نستغلها ونستمتع في متابعتنا للمونديال. لسه مستمرين مع حضراتكم على هوا الراديو 99. اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة تانية في برنامجكم آخر اليوم.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: بنجدد ترحيبنا بحضراتكم وبنروح دلوقتي لتفاصيل عن واحد سيوة وازاي فيها طفرة تنموية ومشروعاتها العملاقة وخدمات متطورة حديثة. بنتكلم عن العديد من التفاصيل اللي اكشف لنا الزميل الاعلامي محمد عمران جيري مراسل الراديو 90 90 في واحد سيوة. استاذ محمد اهلا بيك.
2: اهلا زميل مازن واهلا بكل المستمعين الكرام.
1: يعني في البداية حابين نعرف آخر تطورات سيوة في ملف الصرف الزراعي والصحي بالتحديد، وكمان بنتكلم بعد ثورة 30 يونيو كان في بنتكلم عملية إهمال طويلة، لكن دلوقتي بنشهد العديد من التطورات في العملية الزراعية في الواحة، فلو تكشف لنا مستجدات هذه الأمور.
2: طبعا بالفعل بعد ثورة 30 من يونيو كان اهتمام كبير جدا من القيادة السياسية بواحة سي. هناك العديد من الملفات اللي ظلت يعني لسنوات طويلة بالفعل يعني لم تحظى بالاهتمام الكافي، ولكن يعني في الفترة الأخيرة ما بعد عام 2014 شهدت واحة سي طفرة كبيرة في عدد كبير من الملفات، منها مشروع الصرف الزراعي بواحة سيوة اللي يعني وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء يعني تدشين مدينة العالمين الجديدة بالعمل على حل هذه المشكلة اللي ظلت يعني لسنوات طويلة جدا. وبالفعل يعني وزارة الموارد المائية والري مع الهيئة الهندسية في القوات المسلحة مع المجتمع السيوي بالفعل تم وضع الحلول العملية والواقعية لحل المشكلة، سواء من خلال حفر الأبار العميقة وغلق عدد من الأبار، عمل القنوات والقناة المفتوحة بطول 34 كيلومتر لنقل المياه للمناطق الجديدة وتخفيف الضغط عن بعض المناطق. أيضا في قطاع الصرف الصحي أحد المشروعات المهمة والخدمية داخل مدينة سيوة بتكلفة مالية تتجاوز الملياري جنيه. بالفعل وزارة الإسكان نفذت يعني المشروع على أرض الواقع، وحاليا المحطات بتعمل والخطوط بتعمل ويعني تسارع من أهالي واحد سيوة لتوصيل يعني والاستفادة من خدمات الصرف الصحي. بالفعل في قطاع الطرق عندنا محور تنموي مهم جدا، طريق سيوة مرسى مطروح الخرساني اللي بينفذ من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي. عندنا طريق سيوة الواحات البحرية بطول حوالي 430 كيلو متر وده تم الانتهاء منه بالفعل. وعندنا الطرق الداخلية، عندنا في قطاع الشباب والرياضة على الكبير جدا من المنشآت الرياضية اللي تم تنفيذها بالفعل. ويعني واحد سيوة يعني شهدت زيارة الدكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة السابق لواحد سيوة، أيضا سبق زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لواحد سيوة، تفقد على الكبير من المشروعات والتوجيه بتطوير واحد سيوة. فبالتالي المواطن السيوي بالفعل استشعر يعني أهمية اهتمام القيادة السياسية بواحد سيوة، وما زال طبعا يعني التطلعات كثيرة، ولكن إن شاء الله مع الاهتمام الكبير اللي بتحظى به واحد سيوة ستتحقق العديد من تطلعات أهالي واحد سيوة
1: بإذن الله. يعني تفاصيل هامة كشفتها لنا زميل الإعلامي الأستاذ محمد عمران جيري مراسل الراديو 90 90 في واحد سيوة. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم.
2: شكرا جزيلا.
1: لسه مستمرين مع حضراتكم على الهواء راديو 90 90، فاصل إعلاني ونرجع لكم مرة تانية.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي، هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمه تعدي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

كله بالأغنية يفوت مع إمام مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. اخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية على هوا الراديو 90 90. ودلوقتي بنروح لمحافظة الشرقية، بنتكلم عن الاستزراع السمكي واللي بيدخل حقول الأرز وحياة كريمة اللي بتقدم خدمات طبية بالمجان. هنعرف عن هذه الأمور العديد من التفاصيل مع الكاتب الصحفي محمد الجريتلي، مراسل موقعنا الإخباري مبتدأ والراديو 90 90 في الشرقية. يا أستاذ محمد أهلا بيك.
3: أذكر أستاذ مازن وأذكر على كل مستمع راديو 90 90.
2: سنور يا فندم، يعني احنا في البداية كنا حابين نتكلم عن تفاصيل إطلاق المجموعة الأولى من المشروع التكاملي لزراعة الأسماك واللي موجود في حقول الأرز في الشرقية.
3: بص حضرتك، شهادة قرية الشرقوة التابعة لمركز ومدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، تدشين المجموعة الأولى من المشروع التكاملي لزراعة الأسماك في حقول الأرز. تم إنزال 10,000 ذريعة سمك بالمجان داخل عدد 100 فدان زراعة أرز بطريقة الشرقوة. طبعا دي حاجة كانت بقى لها فترة المزارع كان فيها. طبعا دي تم التعاون بالنقابة الزراعيين، نقابة الفلاحين وصغار المزارعين بالتعاون مع وزارة الزراعة. وتم تدشين حاجة دي اللي هي إنزال الذريعة داخل حقول الأرز. طبعا دي لقت يعني فرحة كبيرة جدا من صغار المزارعين، لأن الموضوع بيستهدف صغار المزارعين، يعني اللي هي فدانين أقصى حاجة 25 فدان، يعني مش كبار المزارعين.
2: يعني احنا كمان يا فندم كنا بنتكلم عن خدمات طبية مجانية بيتم تقديمها للمواطنين ضمن مبادرة حياة كريمة، فلو تكشف لنا تفاصيلها.
3: طبعا هي ضمن مبادرة قامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هي حياة كريمة. طبعا هي مش اول مبادرة، يعني احنا كل اسبوع معدل كل اسبوع في محافظة الشرقية في مبادرة الحياة الكريمة اللي هي بتنتشر بالمجان على اهل اي احد القرى اللي بيتم استضافتها او في حياه كريمه بالذات. طبعا في هذا الاسبوع تم استهداف قريه العزازيه اللي هي تبع المركز ومدينه ابو جير محافظه الشرقيه. تم اطلاق قافله طبيه، القافله الطبيه دي تم الكشف على 1850 حاله بالمجان من مرضى مدينة أبو كبير. القافلة شملت 11 عيادة بها 11 تخصصات طبية، يعني زي البطنة والجراحة العامة والعظام والأطفال والنساء والتوليد والبلدية والتناسلية وغيرها من التخصصات. طبعا كل الكشف والعلاج على القافلة حياة كريمة بالمجان، يعني المواطن ما يتكلفش اي حاجه لما بيروح يكشف داخل القافله الطبيه اللي هي بتستهدفها حياه كريمه من خلال مديريه الصحه بمحافظه الشرقيه.
2: نعم، يعني تفاصيل هامه تفضلتم بها ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الاستاذ محمد الجريتلي مراسل موقعنا الاخباري مبتدا وراديو 90 90 في الشرقيه. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم.
3: شكرا استاذ مازن.
2: لسه مستمرين مع حضراتكم على هوا الراديو 90 90 وملفتنا لسه مستمرة معاكم في برنامجكم آخر اليوم. نطلع فاصل نرجع لكم مرة تانية.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم على الراديو 90 90 في برنامجكم آخر اليوم. ودلوقتي بنروح لمونديال الكرة 2026. بنتكلم عن حالة من الترقب لكل مشجعينا مشجعي منتخب مصر في استعداداته لمباراة السبت مع إيران. بنتكلم عن حماس شديد جدا وفرحة مستنيها الشعب المصري علشان يعيشها زي ما عشناها في مباراة مصر ونيوزيلندا. ان شاء الله بنأمل ان احنا نعيش فرحة اكبر منها في فوزنا باذن الله المنتظر في مباراتنا مع ايران صباح السبت. بنتكلم عن العديد من المباريات اللي بتقام اليوم وكمان موجودة في فجر الجمعة اللي هنعرف عنها مزيد من التفاصيل من خلال الكاتب الصحفي الاستاذ عمرو كمال مدير تحرير اخبار الرياضة. استاذ عمرو اهلا بيك.
2: اهلا وسهلا بحضرتك ومشاهدتك الكرام في كل مكان.
1: اهلا وسهلا يا فندم. يعني بنتكلم عن استعدادات منتخب مصر حاليا لمباراته الثالثة في المونديال مع ايران. فازاي حضرتك بترصد الاجواء الخاصة بالمنتخب وخلينا نقول ايه اللي بيستلزم ان احنا نعمله علشان نقدر نتغلب على ايران في المواجهة المرتقبة؟
2: احنا بدأنا نعمل المستلزم اللي هو بترتفع درجة التركيز كل ما نقرب من ساعات انطلاق المباراة زي ما حضرتك حددت الساعة 6 صباح السبت. ان احنا ابتدينا نركن كده شوية زي ما تكون قاعد مكعبات الفرحة الكتير قوي بالفوز على نيوزيلندا وتحقيق اول فوز لمصر في كاس العالم وتصدر المجموعة ومعنا 4 نقاط واقتراب محمد صلاح من كسر الرقم القياسي اللي بيحمله حسام حسن. ارقام كتير اتحققت في المباراة دي، ان انت حتى رجعت من خسارة في الشوط الاول 1-0 الى ريمونتادا محترمة بالفوز 3-1. ابتديت بقى تكون المكعبات بتاعة التركيز في المباراة اكتر، حفظ فرقة إيران أكتر، التأكد من إن المنتخب ده البعض بيقول عليه عشوائي أو أقل من مستوانا، ده مش لازم أبدا إن إحنا نحط في مخيلتنا. أنت ما بتقول تركيز زيادة وحفظ مراكز اللعيبة في منتخب إيران وعمل لهم ألف حساب، أنت كده مش بتيأس أو ما عندكش تفاؤل، لا أنت بتعمل الطبقة بتاعتك مظبوط، بتحط أدوات الأكل بتاعتك مظبوط عشان تطلع أكلة حلوة تفرح بيها تفطر بيها يوم السبت الصبح مع الجماهير الكتير اللي متابعة مش في مصر بس، مش 111 مليون مصري اللي جوه مصر واللي في المهجر، لا ده عدد كبير جدا انت بترفع معنوياته سواء في الوطن العربي وفي أفريقيا. رفع المعنويات ده يعني أوهرة، ويعني منتج مصري صنع في مصر انت لازم تحافظ عليه، نعمة ربنا بيخليها معاك ترفع بيها معنويات الناس وسط زحمة المشاكل مش اللي بيعيشها في مصر اللي بره مصر كمان.
1: طبعا
2: فده احنا قادرين عليه، قادرين عليه بان احنا نلعب نفس الاداء اللي لعبناه في الشوط الثاني من مباراة نيوزيلندا، نلعب نفس الاداء 70 دقيقة اللي لعبناهم اول 70 دقيقة امام بلجيكا، نركز اكتر بقى عشان نطلع ب 90 دقيقة بعد كده نتكلم عليهم قدام ايران. انت قدامك حلول كتير، المباراة دي فيها باذن الله تفوز منتخبنا، فيها تعادل، فيها خسارة لا قدر الله. كل هذه الحسابات قدام لعيبة منتخب مصر وعارفينها كويس جدا، عارفين احنا محتاجين نلعب بتمركزات دفاعية وهجومية شكلها ايه، محتاجين ان احنا ما يكونش في مبادرة للمنتخب الإيراني، محتاجين ان هو ما يكونش ممتلك أرضية الملعب ووسط الملعب، محتاجين تركيز من لعبتنا. ايوه في 2 لعيبة مهمين جدا جدا جدا زي حمدي فتحي الركيزة الأساسية في خط الدفاع وخط الوسط، واحيانا لما محمد صلاح تم تبديله في مباراة بلجيكا احنا لقيناه في الـ18 بتاع بلجيكا، لعيب بتقوله ايوه انت هتفتقده لان عنده شد في العضله الخلفيه محتاج يخف شوية محتاجينه ونستعيده ونقدم له هدية ان احنا نلعب في دور الستاشر عشان يلحق ده، لان ممكن برضو يكون صعب يلعب في دور الاثنين وثلاثين. صعب عليك دور الاثنين وثلاثين؟ لا، اللي عمل دور الاثنين وثلاثين ان شاء الله يقدر يعمل دور الستاشر. انا كنت وحفز ان احنا نلعب، يعني نخش مركز تاني ونلعب مع في منتخبات اللي ممكن نحتمل ان احنا نقابلها، لان انا لقيت ان احنا عندنا من الممكن جدا ان انت تقابل منتخبات افريقية. فبيبقى يعني المعنويات بتاعتها بالنسبة لك عالية. احنا مش عايزين نلعب مع المنتخبات دي، احنا عايزين نلعب مع المنتخبات اللي احنا غامضين عليها. على كل الامور في ايدينا، ما قدامناش اكتر من ما قدامناش حل واحد، قدامنا اكتر من حل. ولكن ما تيجي انا وانت نحسبها منتخب مصر ان هو يبقى قدامه حل واحد فقط، هو تحقيق الفوز، وبعد كده نعمل اللي ربنا يقدرنا عليه عشان الجماهير دي تفرح والامور تختلف جدا، عشان اللي المتحدة عاملاه في المنزون ده الشكل الجميل ده ان هو الناس تفرح بيه. ولكن معلش في بعض الدفوهات ان في كده بعض الناس بتفرح زيادة، فبتلاقي ان فرحتها بيخربوا بعض الحاجات.
1: علشان كده يعني كل المعنيين في وزارة الداخلية بدأوا يوصلوا بالفعل لعدد كبير منهم، وبيتم محاسبتهم دلوقتي علشان نقدر ان احنا نكمل فرحتنا زي ما حضرتك قلت. وايا كان نعم بالفعل، وايا كان السيناريو اللي موجود، سواء مصر هتكون في المركز الاول او المركز الثاني، الفرق اللي هتقابلها هنا والفرق اللي هتقابلها هنا، كل شعب مصر عنده ثقة كبيرة بأداء المنتخب بعد اللي شافه من أداء جميل في مباراة نيوزيلندا. وبإذن الله أيا كان النتيجة أو المجموعة اللي هنكون فيها، هيكون في أداء قوي من المنتخب
2: إن شاء الله. وبقول لحضرتك منتخب واحدة واحدة معبر عن كل المصريين. بعيدا في قصة كده يعني ناخدها في ملمح بسيط يعني في السريع، إن هم شايفيننا فرحانين كده، فالفرحة بتاعتنا بتأثر على ناس كتير في دول حوالينا، فبيبقوا عايزينك ما تفرحش، حق المعنوية ما ترتفعش. حتى في الداخل في بعضهم كده، فبيكلموك على هو منتخب مصر بيقرا الفاتحة، ومنتخب مصر بيقرا قل هو الله أحد. يا سيدي كل واحد بدينه، وإلى جانب إن إحنا كمصريين، احنا مصريين مفيش كذا وكذا، احنا واحد.
1: هي بتبقى محاولات يعني زي ما حضرتك قلت لزعزعة ثقة اللاعبين علشان نبدأ نشكك في منتخبنا او في ادائه او في تحليلاته، ولكن زي ما حضرتك قلت ان كلنا بنكون واثقين في المنتخب وباذن الله في ادائه. الكاتب الصحفي الاستاذ عمرو كمال مدير تحرير اخبار الرياضة، كل الشكر لسيادتك يا فندم على هذا التحليل.
2: خالص تقديري، كنت سعيد مع حضرتك،
1: شكرا جزيلا. كمان قبل ما نختم وقتنا مع حضراتكم، بنتكلم عن زيادة المعاشات واللي بيتم صرفها أول يوليو ل 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بعد ساعات قليلة من قرار السيد الرئيس بزيادة المعاشات بنسبة 15%. رئيس الهيئة الخاصة بالتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض أكد أنه تم تجهيز صرف المعاشات مع الزيادة الجديدة، يعني ال 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد هيلاقي في نسبة زيادة بتصل ل 15% مع مطلع شهر يوليو، ده هيتم صرفها طبعا خلال أيام قليلة. وكمان تم الإشادة بهذا القرار الرئاسي علشان في حرص دائم على تخفيف حدة الضغوط العالمية والمحلية عن كاهل الأسر المصرية. كمان من ضمن متابعتنا الإخبارية بنتكلم على صعيد الحكومة. رئيس هيئة التأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض زي ما قلنا ان هو قال ان التوجيهات هتتم اعتبارا من الاول من يوليو المقبل. احنا بنتكلم عن تكلفة سنوية يا جماعة بتقدر بنحو 70 مليار جنيه. حابين نعرف حضراتكم ان 11.5 مليون صاحب معاش هيلاقي نسبة الزيادة 15% من اول يوليو. اما على الصعيد الديني، بتبدأ شركات السياحة خلال ايام اجراءاتها لموسم الحج الجديد. كمان بنتكلم على الصعيد الفني والنجم محمد حمائي اللي بيستعد لاحياء حفل غنائي ضخم غدا على مسرح ارينا بالقاهرة الجديدة، ده كان ضمن فعاليات سلسلة حفلات ليالي مصر. وكمان على الصعيد الاقتصادي، احمد كوجك وزير المالية قال ان الاقتصاد المصري بيستعيد ثقة المستثمرين باداء جيد ومتوازن، ده وسط تحديات عالمية واقليمية، مشيرا الى ان مناخ الاستثمار بيتحسن وبنواصل مسار التسهيل والتبسيط والمساندة لمجتمع الاعمال. واخيرا وليس اخيرا في حالة الجو، هي الارصاد الجوية بتتوقع ان تكون درجات الحرارة غدا باذن الله في القاهرة الكبرى هتكون 36، اما الصغرى 24. لحد هنا انتهى وقتنا مع حضراتكم، واللي كان من خلال ملفات من اعداد زميلتي العزيزه والمتميزه دائما الاستاذه غريب مصطفى، وفي رئاسه التحرير الاستاذ محمد الصنباطي. تشرفت بوجودي وتقدمها مع حضراتكم، كنت معاكم انا مازن سامي في برنامجكم برنامج اخر اليوم. يعني بشكركم جزيل الشكر على متابعتكم وعلى طيب الاستماع لحلقتنا النهاردة. غدا بإذن الله هيكون معاكم زميل آخر في حلقة جديدة. أما دلوقتي خلوني أقول لحضراتكم تصبحوا على خير، ودمتم مستمعين للراديو 90 90.

تأسيسها. قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى ثورة 30 من يونيو. بيان أمريكي خليجي يدعو إلى نزع سلاح الجماعات غير الحكومية في لبنان. البيان يشدد على أهمية استمرار المفاوضات بين إسرائيل ولبنان وعدم ربطها بنتائج النزاعات الأخرى. مجلس التعاون الخليجي يشدد على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز. ارتفاع حصيلة قتلى زلزال فنزويلا إلى 188 قتيلا وعشرات المفقودين. إشادة دولية بالأداء الإيجابي للاقتصاد المصري وجهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. مواجهة أوروبية أسيوية بين اليابان والسويد في 2 صباح الجمعة لحسم التأهل لدور 32 من المونديال. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29. الدقيقة الأولى.

كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 99. مساء الخير ومساء الفل والسعادة على كل العيلة الكريمة، عيلة يونس، وحلقة جديدة من حلقاتنا وسهراتنا في كلام معلمين. كالعادة بحب أسلم عليكم وأقول لكم يا رب تكون ليلتكم حلوة وتكونوا جاهزين لسهرة زي ما بيقولوا كده، سهرة الراديو من النوع التقيل، الفقرات الكتير اللي تستاهل أحلى وأجمل معلمين وعيلة في الدنيا. بس بنحب نبدأ بنقول كلمتين بس، بفكرك بعد ما نقول الكلمتين لو أنت بتسمعنا في البيت يفضل تسمعنا بهيدفونز تكون صوتها حلو كده عشان اللعب بالثري دي، كمان تكون في الأوضة لوحدك. أما لو بتسمعنا في جو عائلي فتمام، فل زي الفل جدا، استظلم النور عشان تعيش كل التفاصيل. أما لو بتسمعنا على الطريق فمن فضلك لو أنت في العربية يعني وسايق ما تعليش الصوت علشان أي ساوند افكت يطلع فجأة، مع أننا مقللينهم جدا ما يسببش أي مشكلة. اللي بيخاف أو الحاجات دي بتتعصبوا او بتضايقوا بلاش، يعني ما ينفعش اقول ده بس طبعا ما تسمعش. احنا عايزين في بداية الحلقة كلنا ندعي كمان لولادنا واخوات كل العيلة وحبايبي ولادي وبناتي طلبة الثانوية اللي بيمتحنوا، اي طلبة بتمتحن لسه ربنا معاهم ويوفقهم وينصرهم ويسهل لهم الصعب ويهدي نفسيتهم ويفرح كل بيت، كل اب وكل ام بولادهم، وإن شاء الله إجابات تشرفهم ونتائج تفرحهم. من كام يوم كانوا بيحتفلوا باليوم العالمي لقوة الابتسامة. هم مين؟ هم الناس اللي عارفين قيمتها وعارفين معنى جملة سيبها على الله وابتسم يا عم. طب تعال أقولك علشان نكون منهم. سيبها على الله وابتسم يا عم، لما تبتسم كده وشك بينور لو أنت حاسس أنك من جواك مش تمام. بيقولك الابتسامة بتكون خطوة في طريق الراحة، فابتسم يلا وانت سامعني. طيب سيبها على الله وابتسم، لان ابتسامتك وابتسامتك بتنور وشكم حتى لو انت يعني مخنوق. فجرب تبتسم كده دلوقتي، قلتها لك مرتين علشان هي تستاهل تعملها مرتين. ابتسم وسيبها على الله، عشان الابتسامة بتفتح قلوب الناس لينا وبتخلينا اللغة بينا سهلة. سيبها على الله وابتسم علشان ابتسامتك دي بتهون على الناس اللي حواليك لو عندهم مشكلة او تعبانين او موجوعين، هتكون انت سبب في ان هم يعدوا الازمة اللي هم فيها. سيبها على الله وابتسم، لان الابتسامة بتقطع سلسلة

سلسلة طويلة من الأفكار السلبية والمشاعر التقيلة اللي قاعدة وزي ما تكون مضت معانا عقد حصري ومش عايزة تسيبنا. سيبها على الله وابتسم علشان تحول كل لحظة بتمر بيها وابتسمت فيها لذكرى حلوة كل ما تفتكرها بعد كده تبتسم. سيبها على الله وابتسم لأن السعادة مش لازم يكون لها سبب كبير جدا. سبب السعادة ممكن يكون بمجرد ابتسامة. هتقول لي هتبتسم ليه؟ هقولك هتبتسم علشان كلنا أحسن حال من غيرنا، حتى لو أنت في أشد المواقف وأصعبها فأنت أحسن حال من غيرك. فأنت في موقف صعب يا سيدي، ربنا بيمتحنك، ربنا بيشوف قوة صبرك، خلقنا وهو يعني زي ما بيقولوا كده إحنا عبيده وهو اللي ملكنا، فبيمتحن بيشوفنا قد الامتحان ولا لأ. ما هي الجايزة كبيرة، الجايزة عظيمة، لازم نتعب لها شوية. والتعب اللي احنا بنتعبه ده مش تعب خالص، ده احنا بنتكلم في انك تبتسم. ابتسم علشان انت تستاهل كل خير، انت تستاهل تفرح، انت تستاهل الهموم اللي على قلبك والاحزان وكم الالم اللي بتحس بيه ده يروح. ابتسم علشان انا بعرف اكمل معاكم بسبب ابتسامتكم دي. ابتسم وخليك هين، كلامك طيب مفيهوش تجريح، مفيهوش كلام يزعل، علشان يجيلك المردود نفس الأمر. مطيلا كلنا نبتسم دلوقتي، يلا بقى.

لمين لازم تحلم عشان تعيش فما تخافش ايدك لوحدها فاكيد ما تسقف كتف في كتفك نبني المستقبل وقفت رجاله وتلقى كل حاجه تكمل في يوم هنوصل والفكره تكبر طول ما احنا جنب بعض كلمه السر نقدر

0: تحياتي وحبي وتقديري لكل المستمعين الكرام. اللي هنسمعه كمان شوية ده أنا مش هصنفه إنه تجربة أو قصة أو حدث بالفعل، هي فقرة مش طويلة لكنها تصورت في مكان مش هينفع أقوله، لكن إحنا هنسمع منها النسخة الصوتية دلوقتي، وفي الآخر في سؤال فركزوا في الأحداث عشان هسألكم. طيب، النسخة اللي هنسمعها في الراديو بطبيعة الحال هي نسخة صوتية، لكن على يوتيوب هيكون في نسخة مصورة، مش مصورة في استوديو أو حاجة، لا مصورة في المكان اللي بنتكلم عنه إن حصلت فيه الواقعة. يا ترى المكان فين؟ ادخل على يوتيوب وشوف الفقرة واللي هتكون موجودة على يوتيوب، وبتقول قصة السيدة التي دفنت في مقابر الجن.
1: اسمها عفاف، هي اللي جاي احكي لكم النهاردة عنها. وفي نفس التوقيت زي دلوقتي كانت في المقابر هي وحماتها. يمكن انا قاعد بتكلم وعمال افكر في العظة وبقول ربنا يحسن ختامنا، لكن هي ما كانتش جايه عشان تتفكر وتتدبر خالص، كانت جايه عشان ما بتخلفش. في بعض الموروثات في بعض المحافظات في مصر، بعض القرى يعني، بيقولك اللي ما بتحملش تتخض فتحمل. فاكرين حدوتة صباح اللي انا حكيتها لكم؟ يعني دي قريبة منها، بس في اختلاف كبير بقى هنلاقي في التفاصيل. فاللي حصل ان حمات عفاف قالت لها، بقولك يا بت انت لازم تتخضي، انت بقالك دلوقتي داخله في سنه ونص وما حملتيش، طب اعمل ايه يا اما؟ قالت لها تتخضي. قالت لها طب ايه، نروح على شريط القطر اشوف القطر، تناموني زي ما كانوا بيقولوا انام تحت القطر اتخض؟ قالت لها لا لا لا لا، قطر يا اما قطر، انت تتخضي في تربه، انا هاخدك وروح التراب. وخدتها وتمشوا زي دلوقتي. قالت لها يا بنت امشي قدامي. ليه يا اما؟ امشي قدامي يا بنت واسكتي. فالطبيعي انها بتقوم تخليها تمشي، وتقوم وطيها شايله طوبه زي كده، وهي البنت ماشيه في عز الضلمه، وتقول لها ياما، وتتكلم معاها، فالست بطلت ترد خالص، وقامت جايه بالزلطه كده وقامت رمتها. فعفاف اتخضت، فقامت حماتها واخده طوبه ثانيه وسكت ما اتكلمتش. تقول لها ياما انت ما تردش عليا ليه؟ الدنيا ضلمه، هي مش شايفه حماتها ولا شايفه اي حاجه. لاش كملي يا بنت. فقامت ماشيه، وشوية قامت حماتها واخدة الزلطة التانية وحتفهم. فعفاف فهمت ان هو ده اقصى حاجة للخضة، فتمام مفيش مشكلة. اللي انا حكيته لكم زمان ان الحما او السلفتها عملت ايه في القصة التانية بتاعت صباح، انها خلتها واقفة قدام باب تربة وقامت زقها جوه التربة عشان تخاف، تقعد بقى في وسط الكفان والميتين فتخاف. لكن اللي حصل مع عفاف غير خالص. تعالوا اقعد احكي لكم. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. فضلت عفاف ماشية لحد ما حماتها قررت أنها تبطل تحدف أي زلط خالص، ولا طوب ولا أي حاجة. فبدأت تقول لها يما يما يما، والولية سكتة الحامة خالص. فعفاف قالت لا أنا هخاف كده. لحد ما سمعت صرخة بصوت حماتها، صرخة شقت الليل، الساعة بتقرب من 2 بالليل زي الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. عفاف في ايه في ايه؟ اتلفتت وراها، حماتها فص ملح وداب ملهاش اثر. ياما ياما لو بتخوفيني خلاص انا اتخضيت، انت فين؟ والله لو مرضيت علي انا هاخد بعضي وامشي. وقفت عفاف يا عيني تبص شمال وتبص يمين، انها تلاقي حماتها ملهاش اثر خالص خالص. فبقت تبص على كل باب وكل حته وتقول انت فين انت فين ياما، لحد ما جت عند باب تربه وهي ماشيه في الشارع اللي كانت فيه وسمعت ده. قامت واقفه جنب الحيطه، هو ايه مين؟ فطلعت تبص يمين تبص شمال مش لاقي حد خالص، وسمعت صوت حد زي ما يكون محطوطة على بقه كف ايده. بتقول الحس ده انا عارفاه كويس، بحس حماتي. انت فين؟ انت فين يا حماتي؟ انت فين؟ وتدور هنا وتدور هنا وتبص هنا وتبص هنا. بتقول انا جالي وقت حسيت ان صوت حماتي طالع من تحت الارض، مش من باب من الابواب ولا عيون المقابر، لا كنت حاسه ان صوتها زي ما يكون طالع من تحت رجلي. والله زي ما يكون صوتها طالع من تحت رجلي، هتتجنن. بتقول بعدت شويه سمعت صوتها جاي من ورا تاني، فرجعت رجعت رجعت رجعت رجعت رجعت لحد المكان اللي كنت واقفه فيه الاول. هي هنا، بس مفيش هنا بواب ولا في اي حاجه، مفيش اي حاجه. بتقول في الوقت ده سمعت صوت زي ما يكون صوت كلب ولا صوت سلعوه ولا ديب، وحاجه في ودني همست وقالت لي خدي بعضك وروحي. مين اللي قال لي في وداني خدي بعضك وروحي؟ يا نهار اسمه، معقول كل ده حماتي بتعمل فيها مقلب يعني عشان اتخض؟ لا، وتاكدت انه لا لما لقت الطرحه بتاعت حماتها مرميه في الارض وجنب منها حاجات غريبه زي ما يكون عظم، زي ما يكون حاجه ذبيحه. شدت الطرحه بتاعت حماتها بسرعه وبقت تبص على الحاجات اللي في الارض وتلاقي حاجات مكسره، كسر بلاط على حتة مكسورة من مقشة ولا مساحة، والصوت لسه في ودنها بيقول لها خدي بعضك وروحي امشي. وفي عز كل اللي هي فيه حاسد بهواء سائع متلج خبط فيها، حاسد بحركة في الشجر وحركة في حاجات حواليها كتير، وكأن المكان بيقول لها امشي امشي، مالكيش وجود هنا، ما ينفعش تقعدي هنا. طلعت تجري لحد ما وصلت عند المدخل، مدخل الحارة ولا الشارع الضيق بتاع المقابر، وقفت على الباب بره. بروح امشي خلاص، اسيب الولية وامشي. مشيت وفضلت تبص يمين وشمال لعل وعسى تلاقي لها اثر، وزي ما لقيت طرحتها بعد شوية لقيت فردة شبشب من الشبشب بتاعها، لقيت فردة مرمية يمين وفردة تانية مرمية شمال. بتقول أنا كنت واقف عند مدخل الترب، فجأة لقيتني جوه الترب تاني. أنا معرفش دخلت هنا إزاي، ده أنا كنت خلاص خرجت، إيه اللي دخلني جوه تاني؟ ولقيت هناك هناك حاجة متكومة في الأرض، متكومة حاجة سودة تخوف ترعب في عز الضلمة. عارفين الحاجة دي ايه؟ حمات عفاف. بلاش تشوف المنظر، بلاش، خلينا احكي لهم بس. قول جريت عليها، جريت عليها زي المجنونة، جريت وفضلت افوق فيها وهز فيها وهي في الارض الولاية قطعة خالص. بس بتقول جلبية السودة بتاعت حماتي كان ريحتها وحشة قوي، وفيها حاجات وحشة قوي، فيها حاجات لونها أخضر وحاجات والعياذ بالله حاجات مش نظيفة. فضلت أهز في الولية وحاول أفوق فيها مرة والتانية لحد ما قامت فائت. وبتقول لما فائت قامت بصالي وقالت لي ابعدي عني ابعدي. وقامت حماتي رقع حتة صوت وطب ساكتة أغمى عليها. بتقول أنا افتكرتها ماتت. بتقول الولاية تقيلة مش عارفة أشيلها، تقيلة قوي. الواحد فينا وهو نايم بيبقى جسمه تقيل، ما بيعرفش يساعد البني آدم إن هو ياخد بإيده. بتقول كان مرمي جنبها كيس، الكيس فيه حاجة زي مناديل وفيه حاجة زي ده. بتقول ما قربتش منه، خفت لا يكون عمل، ما هو مين اللي هيحطه في التراب بالليل كيس وفي مناديل ولا في ورق؟ قول بقيت اجرجرها في التراب، ما احنا بالليل مش حد. بتقول بقيت اجرجرها في الارض، اشدها شويه من ايديها واشدها شويه من رجليها، اطلع بيها بس على اي شارع رئيسي الناس تلحق ما يتسمع اصوات في الشارع.
2: وصوت، الحقوني يا جدعان، الحقوني الحقوني.
1: حد ما قدرت اطلع بيها على شارع مش رئيسي وسبتها مرمية في الارض وجريت تاني، جريت هناك كده في الحتة دي، شايفين؟ اجروا هناك كده هتشوفوه. وقابلت واحد قلت له يا عم امي مرمية جوه، امي، والنبي بالله عليك، بالله عليك تعالى، امي مرمية، انت خايف مني ولا ايه؟ تعالى، انت بتمشي مني ليه يا عم؟ انا بني ادمه، امي، تعالى بس، تعالى يا عم، انت بتجري ليه يا عم؟ امي. وساب، وفضل يبعد، جريت وراه يا عم، استنى.
3: ما لقيتوش. الراجل كانه خيال، الراجل كانه سراب، حاجه مش موجوده. وسمعت صوته في ودني بيقول لي امشي من هنا
2: واسيب الوليه، هدور على حد تاني. دخلت شارع جانبي لقيت الراجل واقف تاني، نفس الراجل، وقفت متردده. هو مش انت يا عم، انت اللي كنت واقف وجيت اقول لك امي مرميه في الارض وجريت مني؟
1: كان على غير التاني مختلف، لقيته هو اللي بيقرب مني المره دي وجاي ناحيتي.
2: انا هفهمك، امي كنا بنزور هنا في الترب واغمى عليها، ممكن تيجي معايا؟ انا عايز حد بس يسندها معايا.
1: الراجل كتر خيره وافق وجي معايا وقال لي اقعدي هنا وانا هسندها واجيبها لك تقعد معاكي.
2: قعدت، كنت خايفه من كل حاجه بتحصل، خايفه من الاصوات الغريبه اللي ملهاش مصدر، ولما اقعد حاجه تحصل تخلي جدتي تتلبش. لقيت حماتي جايه
1: لوحدها، جايه تتطوح،
2: جسمها عمال يتطوح. انت يا وليه انت جايه؟ تعالي يا امه.
1: كانت بتقرب مني وتبعد وانا لساني اتعقد، مش عارفه اقول لها حاجه. اقول لها ايه؟
2: قلبي عمال يدق، يامه تعالي، هاتي ايدك. اول ما مسكت ايدي، ايدها سخنه، لسعتني. هاتي ايدك، ما تزعليش مني، انا اتخضيت. امسكي ايدي يامه، تعالي.
1: المره دي كانت ايدها متلجه زي الميتين. قلت لها اقعدي جنبي.
2: مشيت وعماله تتحرك،
1: الولايه تايهه كاني معرفهاش، كاني بشوف واحده لاول مره.
2: قلت لها تعالي، خلينا نمشي من الحته دي، الراجل جايبك ولا انت جيتي لوحدك؟ انت باخداني على فين يا وليه؟ الخروج من هنا يا وليه، اسمع الكلام، باخداني على فين؟
1: جونا ما تردش، الولايه ماشيه برضه وعايزه تعمل اللي في دماغها. فضلت ماشيه معاها، ماشيه وكانها عارفه هي رايحه فين، لكن اللي اكتشفته انها بتوديني تاني عند نفس المكان اللي اختفت فيه. ومشيت وسبقتني
2: وانا واقفه وهي سابقاني. نفس الصوت بس هي قدامي. انا ما فيش عارف انا في كابوس ولا في حقيقه ولا بتخيل ولا جاي لي تهيؤات. طب يا ما عايزه ايه دلوقتي؟ احنا جينا المشوار اللي انت طلبتيه، يلا نمشي. يا وليه ما بترديش عليا اللي انت اتخرصتي؟
1: هي المره دي اللي قربت ومدت لي ايدها، ولما مدت لي ايدها انا مسكت ايدها انا كمان، وتحركنا احنا الاثنين عشان نخرج. كانت وهي ماشيه جنبي كنت والعياذ بالله كاني ماشيه جنب قبر مفتوح. الريحه كانت صعبه، ريحه هدومها اللي طالعه، الريحه اللي طالعه من هدومها صعبه قوي.
2: انت اتدفنتي يا وليه ولا ايه اللي حصل؟ انت وقعت في تربه.
1: ما بتردش، مفيش رد، ما بتتكلمش وانا ما بتكلمش. ماشيين احنا الاثنين وخلاص، خلينا ماشيين. بس ادركت في الوقت ده انها المره دي رايحه ناحيه الكلاب، ما اعرفش ليه. قلت لها انا بخاف من الكلاب، قامت لفه ومغيره اتجاهها كله ورايحه عند مكان لقيته معمول عليه سلسله
2: وكأن السلسلة دي معمولة عشان ما نعديش، وقامت رفعاها وعدت ومشيت. وأنا ماشية معها معدينا السلسلة لقيتها بدأت تتكلم. ما كانتش بتكلمني، كانت بتحكي ولكنها عمالة تحكي مع نفسها. أنا هقول لكم بالظبط قالت إيه علشان أنا مش هقدر أجيب صورتها ولا شكلها عشان حرام علي. أنا يا بنت عملت اللي قالوا عليه وخدتك علشان تكبسي وتخافي وتحبالي. لقيت صوت مزيكا وأغاني وخبط ورزع فجأة حواليا في الطرق. قلت إيه الحاجات دي جاية منين؟ ولسه بشيل يا بنت الزلطة الأخيرة عشان أحذفها عليكي. لقيت لك واحد واقف قدامي، واقف بيني وبينك، راجل طويل جدا طول بعرض. ولقيته بيقرب مني وبيقول لي انت بتعملي ايه هنا يا وليه؟
3: انت مين
2: بتعملي هنا ايه يا وليه؟
3: طب احنا هنمشي.
2: وانت فاكره انك تمشي سهل؟ جايبها وجايه هنا ليه؟
3: انا جبتها علشان تحبل البنت بقى لها اكتر من سنه. انت مين؟ انت شغال هنا؟
2: لا مش شغال، انا من اهل اللي هنا، واللي يجوا يزعجونا ما بيخرجوش من عندنا.
3: وبعدها بتقول لي يا استاذ انها حست ان الارض بتتهز، وتقول لي تهيأ لي وتخيل لي ان زي ما يكون في سلم ظهر في الارض بينزل لتحت. ولقيت الراجل بيقول لي انزلي انزلي. خفت ونزلت. لقيت نفسي في تراب تانية زي الأولانية. لا مش زيها، هي تراب لكن ريحها مش زي ريح ترابنا أبدا ولا شكل. لا لا لا لا. وكان كل تربة لما بص ألاقي لها شبابيك وأبواب، وأحس إن في ناس جوه بيبصوا عليا من الشباك زي ده كده. لو دققته هتشوفوا حد بيبص دلوقتي. دققوا كويس، دققوا، شوفوه هو بيبص عليكم من جوه. ركز اكتر. والله شايفين الوش؟ شايفين الوشوش اللي بتبص؟ شفتوهم؟ بتكمل حماتي وبتقول لي او بتقول، وخلاص كانت بتقول اللي بتقوله. لقيتني نزلت في حته زي حفره بعد كده، والكفان في الارض الوان واشكال، ايش احمر وايش اخضر وايش اصفر وايش ازرق. ولقيت الراجل بيقول لي سلمي يا حفيظة. تقول انا قلت له انا ما اسميش حفيظة، انا اسمي نعمات، جبت حفيظة دي من ايه؟ ما ردش عليها، وكان مصمم ان اسمها حفيظة برضو. فقامت قالت سلام عليكم. بتقول لقيت الكفان كلها بتتحرك، وسمعت صوت ناس بترد السلام عليا لكني مش شايفاهم، مش شايفة دول لكني سمعة يا بنتي عفاف، سمعة. قلت أقلب في الكتب أبص عليها يمين وشمال، ميتين. لا يا بنت، فيهم حركة خفيفة. لقيت الراجل بيطلع السلم وبيسيبني. تقول انت رايح فين يا عم؟ انت يا عم الحاج رايح فين؟ وقام طالع، ولقيت الباب بيتقفل عليا جوه، وانا بطولي مع الميتين. ومش اي ميتين، يقول يا بنت الميتين اللي تحت الارض اكفان ملونه، والواحد منهم بالمناسبه نسيت اقول لكم اطول مني يجي مرتين ثلاثه، وفي منهم زي الاطفال متكفنين اكفان صغيره جنب بعضها. لقيتني قاعده لوحدي في وسطهم، اتكرمشت مكاني قمت جاي جنب الحيطه قمت قاعده وضمت رجلي عليا. يا رب يا رب يا رب لو كنت بحلم افوق، يا رب لو كنت عملت حاجه وحشه سامح، يا رب انا كان غرضي خير، انا كنت عايزه البنت تحبل، انا كنت عايزه اعمل حاجه غير كده، كنت عايزه البنت تحبل، كنت عايزه تحبل، كنت عايزه تحبل. البنت راسي بين ايديا، خدت تراش لحد ما ايدي اتحطت على كتفي. ببص جنبي لقيت ابويا الله يرحمه. طيب بابا، قال لي ايه اللي جابك هنا يا بنت هنا في الوقت ده؟ انت مش عارفه ان الوقت ده مش بتاعنا؟
2: كنت جايبة مراتي ابنك عايزها تحمل.
3: قوم امشي من هنا، امشي وما تجيش التراب بالليل تاني خالص.
2: حاضر حاضر حاضر، بس الباب اتقفل.
3: هفتحهولك، قوم يلا.
2: قمت المكان، رحت ناحيه الباب، لقيت ابويا بيفتح لي الباب، ورحت وطلعت طلعت وطلعت ادور عليك ادور عليك على ان لقيكي مش لاقياكي. ببص لقيت الراجل الجت واقف في الشارع في وسط الطرق، عملت ان انا مش شايفاه، بقيت ابص له من بعيد وابص حواليا واقول يا رب ما يشوفنيش، يا رب ما يشوفنيش، يا رب يا رب يا رب. انت فين يا عفاف؟ يا عفاف انت فين يا بت؟
3: وتقابلنا في الوقت ده انا وحماتي، وخدت حماتي وروحنا. ثلاث ليالي حماتي بتهلوس حمى شديده، حميناها في اليوم يجي اربع او خمس وساعات اكتر مره، الريحه ما بتروحش، الهلاوس هي هي، الكلام هو هو، الخوف هو هو، العياط والصويت في الليل في عز ما هي نايمه تقوم تصوت وتصرخ هي هي، وكل مره تحكي نفس الحكايه ونفس القصه، لا بتزود حرف ولا بتنقص حرف. مع ان عايز اقولك ان حماتي ذاكرتها على قدها خالص، لكن انها تفضل فاكره بنفس التفاصيل ده معناته ان ده حصل بجد. عايز اقولك ان حماتي وصتنا انها لما تموت ما ندفنهاش بالليل، هي وجبه التنفيذ. تعدى زمن دلوقتي على الحكايه دي، وفي كل سنه في نفس الوقت ونفس التاريخ في شهر 8 حماتي بيجيلها نفس الحمى تاني، ونفس عدد الليالي اللي تعبتها بتتعبها تاني، ونفس الكوابيس بتهجم عليها تاني. احنا الشيوخ وناس كتير اللي يقرأ عليها واللي يرقيها واللي يقول ده عليها عفريت واللي يقول اتمست واللي يقول لك جن عاشق. جن عاشق ايه؟ ده الولية اقول ايه بس؟ الشاهد من تجربتنا النهاردة اللي حكيتها لنا عفاف ان الدنيا بتاعتنا دي فيها حاجات غريبة جدا. يعني وارد اللي مرت بيه حماتها يكون خير، وارد ناس تقول لك اتهيأ لها لانها في مقابر فطبيعي يعني الآن خايفة، لكن الحكاية المنظمة قوي دي مش حاسسها خيالية. ممكن يكون حاجة مرض نفسي او حاجة او صدمة عصبية ونفسية تعرضت ليها فكانت السبب، وارد. انتوا شايفين ايه؟ شايفين انها تعرضت لصدمة اتسببت بعد كده في كمية الهلاوس اللي هي حكيتها، وان الموضوع كله كان هلاوس فعلا؟ مش عارف، مش عايز اقول رأيي. بس هي كانت رايحة المقابر بالليل ليه؟ اقتحامها للمكان ده ليه؟ عايز اقول لكم بقى اللي اتقال من عفاف. بتقول لي حماتي اكتشفت انها كانت ناوية تجيب كفن من على ميت وتغطيني بيه، هي ما لحقتش، لكن النية كانت ايه؟ وارد يكون ده رد فعل. كل مكان في الدنيا ليه ناس مسؤولة عنه وناس بتحرسه، ولازم نستأذن واحنا داخلين. احنا النهاردة واحنا بنصور حصل حاجات كتيرة جدا مش ألطف حاجة، لكن احنا ما كناش جايين لا نقتحم ولا نعمل اي حاجة، احنا جايين بندردش معاكم وبنعيش كل تجربة بتفاصيلها زي ما اتحكت لنا بالظبط. اي نعم غيرنا الاسامي بناء على طلب هيه اللي هي سميناها عفاف، لكن برضو ما سلمناش، لا انا سلمت ولا زياد اللي بيصور دلوقتي واقف دلوقتي خلف الكواليس سلم من اللي حصل هنا. انا عايزكم تعيدوا الحلقة وتتفرجوا عليها من تاني، وركزوا في كل الاركان اللي اتصورت، لانكم هتشوفوا حاجات لو عايزيننا نخوض مغامرات من دي تاني ونحكي لكم على قصص جات لنا، ومش شرط نبقى في مقابر، في اماكن مسكونة، في بيوت مهجورة، اكتبوا لنا في التعليقات، لان مشاركتكم دايما ومشاهدتكم دايما بتفرق. السلام عليكم دار قوم مؤمنين. أنتم الصادقون ونحن بكم. لاحقوا
0: على يوتيوب، هيكون في نسخة مصورة، مش مصورة في استوديو أو حاجة، لا مصورة في المكان اللي بنتكلم عنه إن حصلت فيه الواقعة. يا ترى المكان فين؟ ادخل على يوتيوب وشوف الفقرة واللي هتكون موجودة على يوتيوب، وبتقول قصة السيدة التي دفنت في مقابر الجن.

0: كتبت لنا قصة النهاردة ريتا سليمان. أنا حابب أحكي لكم قصتي بس مش عارف أبدأ منين. كل اللي قادر أقوله أني كنت شخص مش عادي. من وأنا عيل صغير بتعامل معاملة خاصة. لما بدخل لأي حتة الناس بتبتدي تتهامس علي، نظراتهم ليا أشبه بلغز كبير، وكبرت وأنا مش عارف إجابة اللغز ده اللي يمكن متأخر. كل اللي فاكره من طفولتي ان ما كنتش بخاف من الضلمة زي باقي الاطفال، يمكن عشان وقتها كنت قادر اشوف من العتمة زي ما بشوف في النور بالظبط. كنت بعرف اميز طريقي واتمشى في البيت كله عادي من غير ما اخبط في اي حاجة، وبعرف مين اللي قدامي ومين اللي ورايا من غير ما اسمع صوته حتى. ما كنتش عارف انا بعمل كده ازاي وايه سبب القدرات اللي بتظهر عندي كل فترة. يعني لما بقى عندي 10 سنين ظهر عندي قدرة تانية، وهي اني الاقي الحاجات الضايعة. يعني اي حاجة تختفي بعرف الاقيها بسرعة وكأن في حد بيدلني عليها. ده غير ان ساعات وانا ماشي في الشارع بلاقي قدامي فلوس، حاجات ذهب، وده اتكرر اكتر من مرة. ده غير اني بقيت لما بكلم حد بسمعه وهو بيتكلم من غير ما شفايفه تتحرك، بكون سامع صوته او صوت افكاره. عارفين فيلم الحاسة السابعة؟ الموضوع ده كان بيضايقني جدا، وخصوصا اني ما كنتش بسمع الافكار بوضوح. لحد ما بقى عندي 17 سنة بقيت اسمع كل حاجة بوضوح اكبر، والموضوع مسبب لي ازمة في حياتي. سنة كاملة بكدب نفسي واقول ان دي مجرد هلاوس ما تزيدش عن كده، او عوارض نفسية، لدرجة اني بدأت اروح لطبيب نفسي. كنت بحكي له عن وضعي، ما كانش عارف يشخص حالتي صح. مرة يقولي ذهان ومرة يقولي شيزوفرينيا، وكل ما اكلمه اطلع بتشخيص جديد. ده خلاني ابطل اصلا اروح له بصراحه. حاولت اتجاهل حالتي بس ما عرفتش. كنت كل يوم بعمل مشاكل في المدرسه مع العيال اللي من سني، وكل ده بسبب اني كنت بسمع دماغهم. وكل ما عدي من جنب حد فيهم بسمع صوت افكاره عني، بسمعه وهو بيشتم فيا او بيدعي عليا او بيقول حاجات صعبه، بقوم رايح ضربه. واتكررت الحكايه دي كذا مره، وكل مره الفراش يفك الخناقه بيننا. ولما ياخدنا للناظر طبعا انا الغلطان، انا اللي بعمل مشاكل من غير سبب. والحقيقة كانت غير كده، بس مين هيصدقني لو قلت الحقيقة؟ فضلت متحمل وتجاهل كل حاجة لحد ما جالنا مدرس اسمه أستاذ عرشاد. افكاره هي اللي خلتني اطفش من المدرسة وقرر اجل الدراسة سنة كاملة. أستاذ عرشاد ده كان للأسف بيتعرض للأطفال، وافكاره ناحيتي كانت افكار مقرفة. لما واجهته انكر تماما وكدبني واتهمني بالجنون، وبعدها أخدت فصل من المدرسة 3 أسابيع، وده خلاني قررت ما روحش المدرسة تاني سنة كاملة. وبعد فترة من قعادي في البيت عرفت أن المدرس اللي اسمه رشاد ده اتقبض عليه بتهمة التحرش بقاصر. ساعتها أدركت أن أنا صح، وده خلاني ارتحت نوعا ما. كنت فاكر أنه مع الأيام لما يبقى عندي 20 سنة الموضوع هيخلص. لا لا لا، ما حصلش. ده اتطور وحصل معايا اول موقف بعتبره مرعب بدون تفسير برضو. ليلتها كنت بجهز نفسي علشان احضر فرح حد من قرايبنا. كنت واقف قدام مراية التسريحة وبسرح شعري، وحصل اللي خلاني واقف متجمد في مكاني. شفت في انعكاس المراية نفسي بالملي، بس في اختلافات. العينين كلها سودة، البشرة فيها شحوب مش زي لون بشرتي النضرة، أنحف مني شوية. في الأول كان انعكاسي، بعد كده انعكاسي جاي وبقى الشكل ده جنب مني واقف وبصص لي من خلال المراية ومبتسم. بصيت جنبي مفيش حاجة، لكنه في المراية موجود. حاولت أقاوم خوفي، قربت من المراية ولمستها وحسيت بحد بيلمسني من كتفي الشمال. مش مجرد لمسة، حسيت كأني في مسمار سخن دق في كتفي. أول ما ده حصل من الفزع وقعت في الارض وصرخت. اهلي دخلوا عليا هما مش فاهمين مالي، قوموني من على الارض قلقانين عمالين يسالوني مالك يا محمد مالك. ما كنتش برد. الالم وقتها خلاني حرفيا مش قادر انطق. فين مسكنات نص ساعه وهديت وحكيت لاهلي اللي حصل معايا. اهلي حطوا في دماغهم ان انا اتمسيت، جابولي شيخ وكشف عليا وعمل حجاب عشان اشيله معايا، وطلب منهم يشيلوا كل المرايات اللي في البيت عشان ما يحصليش انتكاسة. ولو فاكرين ان كده المشكلة انتهت، احب اقول لكم خالص خالص، انا بقيت اشوف حاجات اسوأ. بقيت اشوف اي شخص قدامي عبارة عن اتنين، والمصيبة ان هم ساعات بيكلموني بنفس الوقت. ببقى مش مركز قوي مع اي حد فيهم، لكن مع الوقت بقيت بركز مع النسخة التانية. بقيت اسميها النسخة التقليد اللي بتظهر مع اي شخص قدامي. برضو شاحبة نفس العيون السودة اللي شفتها في نسختي التانية. النسخة دي بتكلمني ساعات عن اسرار نسختها الاصلية، كانت ساعات بتناقض حديث صاحبها. كنت فاكر ان خلاص اتجننت والوهم سيطر على دماغي تماما، لكن مع الوقت اتأكدت ان كل معلومة اعرفها عن اي حد بتكون حقيقية مليون المية. بقيت اعرف امور فظيعة صعب الواحد يعرفها، صعب الواحد يعرفها عن اي حد ويفضل يتعامل معاها من الاصل او يأمن له. معاناة ما بعدها معاناة، بدأ ربنا يزيح عني الابتلاء ده. ما كانش سهل نهائي انك تعرف اسرار غيرك ونواياهم. اغلب الناس للأسف اعماقهم سودة، حرفيا صرف صحي. بقيت اقرف من اي حد قدامي، كله بوشين وتلاتة وباربعة. انا عشت اسوأ 5 سنين في عمري بحاول اتأقلم مع ده، وبكبر نفسي ان انا اتحملهم. لكن اللي خلاني اضعف هو موت بابا الله يرحمه، ونزاع اخواتي على الميراث. كنت الوحيد اللي مش متجوز وعايش مع ماما. لما كنت بقابل اخواتي كنت بلاقي ان نسختهم الاصلية بتظهر الحب والمودة، لكن النسخة البشعة بتضحك وهي بتكشف لي الحقيقة وتبين لي نواياهم ناحيتي. كنت بسمع افكارهم القذرة وطمعهم في البيت اللي امي قاعدة فيه. كان نفسهم ياخدوا كل حاجة ليهم لوحدهم. افكارهم عني وعن امي خلتني افقد الثقة فيهم كلهم. ظهروا على حقيقتهم بقى لما ماما ماتت، طلبوا بحقهم في البيت قبل حتى ما تخلص ايام العزاء. قطعت صلتي بيهم، ما بقيتش حابب القرب منهم. عرضت بيتنا للبيع وكل واحد خد نصيبه، وانا اجرت شقة صغيرة اعيش فيها لوحدي. هربت من كل الناس اللي اعرفهم. كنت فاكر ان كده راح، كنت لسه بشوف وبسمع حاجات ما ينفعش لا تتشاف ولا تتسمع. عرفت ان محاسن اللي ساكنة في الدور اللي تحت شقتي بتخون جوزها. عرفت ان صاحب العمارة متجوز على مراته ورة واتنين وتلاتة. عرفت ان حمادة اللي عنده السوبر ماركت اللي تحت بيشرب ممنوعات. عرفت حاجات كتير ما كانش المفروض اعرفها ولا حب اعرفها. بقيت اتجاهل ابص في وش اي حد، بقيت اتجاهل الاصوات اللي بسمعها من نسخته التانية او قارينه بالمعنى الادق. سكان العمارة لاحظوا ان انا ما بحبش اتعامل معهم او مع اي حد. لما عملت كده ارتحت، لما عشت بعيد عن الناس ارتحت. بروح شغلي كل يوم وبتجاهل الناس اللي موجودة في الشغل، وبرجع بيتي وما بخرجش منه غير الشديد القوي. شغلي بالمناسبة ديليفري لكذا شركة، بسلم الحاجة لصاحبها وبمشي من غير مركز معاه او مع قرينه، لحد ما في يوم العربية اللي شغال عليها عطلت. اخدتها الصيانة بعد ما بلغت الشركة اللي شغال معاها بالعطل اللي حصل، وركبت ميكروباص عشان ارجع البيت. وكالعادة قعدت في اخر كرسي في الميكروباص، حطيت الهيدفون في وداني وشغلت مزيكا بصوت عالي. عدت دقايق ولقيت الميكروباص وقف وركب راجل يجي عنده 50 سنة ولا اكتر. لبسه كان عمة وجلابية وفي سبح ملفوفة حوالين رقبته. اللي لفت نظري اكتر ان الوحيد اللي ما كانش قادر اشوف نسخته التانية. اول مرة في حياتي اشوف واحد ملوش نسخة. قعد قدامي بالظبط وكان بينه وبيني مسافة كويسة. فضلت غصب عني مركز معاه لدقايق وانا مش مصدق عيني. كل اللي موجودين ليهم قرين الا ده. شمعنا انتبه اني ببصله، وشوية لقيته قام من مكانه وجه قعد جنبي. مالك مركز معايا كده ليه؟ بتشبه عليا ولا حاجة؟
1: لا خالص، ده انا باصص قدامي، انت فاكرني ببص عليك.
2: بحسب انك بتبصلي، قلت اكيد تعرفني او بتشبه عليا، اصل شكلك برضو مش غريب عليا. حاسس ان اتقابلنا قبل كده بس مش فاكر فين وامتى.
1: لا ما ظنش ان احنا شفنا بعض قبل كده.
2: طب اسمك ايه؟
1: اسمي محمد.
2: عاشت الاسامي يا محمد، انا الشيخ برهان.
1: اهلا وسهلا بحضرتك.
0: قلت جملتي دي وانا ببص في ساعتي بحاول اتجنب الكلام معاه، وهو كمان لاحظ اني بكلمه من غير ما ابص في عينيه.
2: شكل اللي معاك عليك، الله يعينك.
1: يعني ايه؟
2: قرينك انفصل عنك وبيلعبك من زمان، وانت بتحاول تطنش الوضع ده وتداريه.
1: انا مش فاهم حضرتك تقصد ايه.
2: هقول لك القصد، انت بتعاني من حاجة اسمها انفصال القرين. قرينك ما بقاش يوسوس وبس، ده بقى يخليك تسمع وتشوف حاجات ما ينفعش تتشاف ولا تتسمع ابدا.
1: اول ما الراجل قال كده كأني لقيت النجدة. ما كنتش بصدق ان ممكن حد يكون فاهم تشخيص اللي عندي. كنت عايز اقوله عرفت كليتها ازاي، بس قبل ما انطق باي حاجة ندى على سواق الميكروباص وهو بيطلب منه يركن على جنب. بس هكلمه طلع ورقة واديها لي.
2: ده عنواني، لو حابب تتخلص من المشكلة دي تعالالي، هساعدك في ظرف ساعة زمن.
1: قال كده ونزل من الميكروباص بسرعة. كنت بتعبى بنظراتي لحد ما اختفى بين العربيات وكان بيبصلي برضو. خبيت الورقة اللي اديها لي في جيب الجاكيت كأنها كنز، ولقيت السواق بيقول لي انت هتفضل ولا هننزل. محدش رد على السواق، لقيته بيلف وبيبصلي وبيقول لي انت يا اخي انا مش بكلمك. قلت له انزل فين، ده مش طريقي. قال لي امال طلبت مني اركن هنا ليه؟ انا ما طلبتش حاجة، ده الراجل اللي نزل من شوية.
2: راجل مين اللي نزل من شوية يابا؟ انت شارب حاجة على الصبح؟ طب اصطبح.
1: الراجل اللي نزل بابو عمة من دقايق. لما قلت كده لاحظت ان الناس كلها بدأت تبصلي بشكل غريب كأنهم مش مصدقيني.
2: حد منكم شاف اللي بيقول عليه اخينا الجدع ده؟
1: الناس كلها ردت بالنفي، محدش فيهم شافوا غيري. ما كنتش فاهمهم بيتكلموا جد ولا هزار، بس لما ركزت في ملامحهم بدأت أتأكد ان هما صح. شفت نسختهم التانية بتبصلي وبتضحك لي بشكل مستفز. خفت ونزلت من الميكروباص وانا مش فاهم. رجعت بذاكرتي شوية، لاحظت ان الراجل ابو عمة لما ركب الميكروباص ما سلمش على حد، ولما نزل منه ما دفعش حتى تمن التوصيلة. ده معناه فعلا ان محدش قدر يشوفه غيري. وقفت على الرصيف بحاول اجمع دماغي وافكاري. قلت في عقلي بالي اكيد اللي حصل ده مش حقيقي، اكيد عيني غفلت من غير ما احس وده كان حلم. كبرت دماغي وخدت تاكسي وروحت البيت، او حاولت اكبر دماغي. دخلت الاماره مصدع من كتر التفكير. حطيت ايدي في جيبي اطلع مفاتيح الشقه، لقيتني بطلع الورقه اللي اداها لي الراجل ابو عمه. فتحتها وكان مكتوب فيها العنوان، تكيه الشيخ برهان عبد الواحد في حي السيده زينب بقرب مطعم الاكيل. ساعتها كنت هقع من الصدمة، يبقى اللي حصل معايا في الميكروباص ما كانش منام. عدت ثواني وانا بصص للورقة لحد ما طبقتها تاني وحطيتها في جيبي، وبعدها فتحت باب شقتي ودخلت وانا بسترجع كل الاحداث اللي حصلت معايا من اول ما ركبت الميكروباص لحد ما دخلت شقتي. خلصت اليوم كله وانا تايه متخدر متبنج، لحد ما قررت ان بكرة الصبح هروح للعنوان اللي خدته من الراجل ده واحاول افهم منه كل حاجة، وبالمرة اعرف السبب اللي خلاني اشوفه من غير قرين. صحيت تاني يوم الصبح بدري، ركبت تاكسي للعنوان ووصلت هناك تحديدا قدام مطعم الاكيل المكتوب في العنوان. دخلت المطعم وسألت حد من هناك عن تكية الشيخ برهان. الشخص دليني لكن حسيته اتقفل كده لما سمع الاسم، ما طولتش عنده كتير. شكرته ورحت للمكان اللي دليني عليه، بيت قديم من دورين عليه يافطة قديمة مكتوب عليها تكية الشيخ برهان، برهان عبد الواحد. رحت خبطت على الباب، فضلت يجي 5 دقايق اخبط من غير رد. الغريب في الموضوع ان اي حد كان يعدي من جنبي يبصلي هو متضايق، عكس قرينه بيكون مبتسم، وده خلاني اتوه اكتر. قلت امشي من المكان، سمعت تكة الباب، بصيت لقيت عيل بتاع 5 سنين شكله كأني اعرفه وبيقول لي انت عايز مين. قلت له عايز الشيخ برهان، مش هو ساكن هنا؟ دعاني للدخول وفتح الباب وانا دخلت. لما دخلت لقيت المكان مظلم نوعا ما، وريحة بخور مالية كل ركن فيه. الطفل ده طلب مني أمشي وراه لحد ما خدني الأوضة عليها ستارة لونها أخضر. طلب مني أستنى قدام الباب وراح دخل يستأذن، وبعد شوية خرج وبيطلب مني أخش الأوضة. دخلت وأنا كل فضول أفهم إيه اللي بيحصل. أول لما دخلت لقيت الراجل اللي قابلته في الميكروباص هو قاعد على الأرض، وقدام منه طاسة نحاس جواها حجر شكله غريب. بصيت حواليه لقيت ان الأوضة نفسها اغرب، كتمة وعتمة وضلمة تقولش انها قبر، والراجل مغمض عينيه وعمال يتمتم بحاجات مش مفهومة. فتح لي عينيه وشاور لي اقعد قدامه، قربت وقعدت وانا مستني افهم هو هيعمل ايه معايا بالظبط، وقابلته ليا كانت ازاي. عدت دقايق على نفس الوضع لحد ما انا تعبت وقلت له يا حاج انت فاكرني؟ رفع راسه وبصيت للثواني، حسيت ان عينيه كلها بقت سودة ورجعت لوضعها تاني في لحظة، ولقيته بيمد ايده وبيسلم علي.
2: ايوه يا ابني فاكرك طبعا، وكنت عارف انك جاي النهاردة، احكي لي اللي عندك وهساعدك.
1: ماشي، بس قبل اي حاجة انا عندي كام سؤال لحضرتك. هو انت مين وزي محدش بيقدر يشوفك غيري؟
2: ايه الكلام ده؟ يعني ايه محدش يقدر يشوفني غيرك؟
1: لما انت ركبت الميكروباص ونزلت منه اللي كانوا راكبين طلع محدش منهم شافك.
2: ومين قالك ان محدش شافني؟ هما شافوني بس نسيوني، وده بيحصل معايا كتير. انا شغال هنا بقالي ياما، حتى اسأل اي حد من هنا هيقولك انه يعرفني، ويمكن اكون ساعدته كمان.
1: وهتساعدني ازاي؟
2: لما تحكيلي حكايتك الاول هشوف ونعرف هساعدك ازاي.
1: انا حكايتي غريبة وما تتصدقش.
2: وانا هصدقك، احكي ما تخافش.
1: وبدأت أحكي للشيخ برهان كل حاجة من وقت ما وعيت للدنيا لحد ما بقى عندي 27 سنة.
2: أكيد يا ابني أنت ما تخلقتش كده، أكيد في سبب خلى قرينك ينفصل عنك، عشان من الطبيعي يكون القرين متصل بالجسم، يعني معاك في كل حتة وكل مكان وكل زمان، وانفصاله معناه أن في حاجة حصلت غريبة أو غلط كانت هي السبب.
1: وانا هعرف ازاي يا شيخ برهان؟ انا حتى مش فاكر حاجة من طفولتي، مش فاكر غير اللي قلته لك.
2: قولي يا ابني، عندك استعداد تعرف ايه سبب كل الاحداث اللي حصلت معاك زمان واللي مستمرة لحد دلوقتي؟
1: عندي استعداد ايه؟ ده انا اتمنى اعرف السبب، يمكن الاقي حل لمشكلتي. انا عايز ابقى بني ادم طبيعي مش اكتر من كده، عايز اعيش زي باقي خلق الله.
2: هدي لك مرادك، بس في شرط لازم يتنفذ.
1: انا موافق.
2: اسمع الاول، الشرط انك بعد ما تخرج من عندي ما ترجعش هنا تاني مهما حصل، ولا تحاول تدخل للمكان ده نهائي.
1: حاضر، لو مشكلتي اتحلت اكيد انا عمري ما هرجع تاني.
2: يبقى نبتدي الجلسة.
1: الشيخ برهان قال كده وهو بيرش شوية بخور على الحجر اللي قدامه، توهج وبدأ يلتهب كأنه فحم مولع. اللي زاد وغطى كمان ان الشيخ شال الحجر ده بايده رغم حرارته وحطه جنب منه، وفضل يتمتم بكلام مش مفهوم. بعدها قام وقف ورا مني ومسك دماغي وطلب مني اقرب من الطاسه وابص جواها. نفذت كلامه وقربت من الطاسه، لقيت فيها ميه بتتحرك بشكل دائري، ولما سكتت ورجدت شفت انعكاسي ظهر فيها، واللي اتحول فجاه لصوره نفس العيل اللي فتح لي باب التكيه. اتخضيت من المنظر وبعدت عن الطاسه، لقيتني في حته ومكان تاني خالص. شفت أبويا وأمي الله يرحمهم قاعدين قدامي، كانوا في عز شبابهم. شفتني في مكان شبه التكية دي باختلافات بسيطة. شفت برهان بنفس شكله وهيئته وبيطلب مني أبص في الطاسة النحاس وأقوله شايف إيه. كنت خايف ومتردد وشامم نفس ريحة البخور وأنا ببص لأبويا وأمي من غير ما أفهم. لقيت أبويا بيقرب مني وبيقول لي
2: يلا يا ابني ما تخافش، أنا جنبك، عايزك تبص في الطاسة كويس وتقول للشيخ أنت شايف إيه جواها، اوعى تخبي حالك خالص.
1: نفذت كلام ابويا وبصيت في الطاسه، لقيتها اتحولت كانها شاشه. شفت من خلالها بيتنا القديم، كنت شايف اوضه ابويا والدولاب بتاعه. ثواني عدت وانا شايف صوره ثابته لحد ما لقيت اخواتي الاثنين مختار وحسين، كانوا لسه صغيرين وفي سن المراهقه. دخلوا فتحوا الدولاب وطلعوا منه شنطه صغيره كان لونها بني، اخدوها وخرجوا من الاوضه بسرعه مرتبكين. ساعتها حكيت اللي شفته للشيخ برهان. لما خلصت كلامي سمعت صوت ابويا بيقول لامي
0: شفتي، انا قلتلك محدش سرقني غير ولادك، ادي اخر تربيتك ودلعك فيهم.
1: وبدا ابويا يزعل وامي بتحاول تهديه لحد ما جاله نوبه هلع وقعد وهو مش قادر يسحب نفسه. الشيخ برهان سابني وقام يطمن عليه. اما انا رجعت بصيت للطاسه تاني بتركيز اكتر، شفت حاجه اغرب. المايه بدات تتحرك تاني وتعمل نفس الدوامه بس بالعكس، ولما ركضت ظهر انعكاسي فيها بس كنت مبتسم، شكله نفس شكلي ما عدا لون العينين ولون البشرة الشاحب. كنت خايف من انعكاسي ولما حاولت اقرب حسيت بحد واقف ورا مني وماسك دماغي من ورا وبيحطها في الطاسة اكتر كأنه عايز يغرقني. فضلت عافر بحاول اخلص نفسي او اصرخ بس ما عرفتش. ولما حسيت اني خلاص هموت فقدت الوعي عشان اصحى بعدها على صوت الشيخ برهان وجنب منه ابويا وامي.
3: اصحى يا ابني بلاش تجيب لي مصيبة، انت ايه اللي خلاك ترجع تبص في الطاسة تاني؟ اصحى كده فوق.

بس لما الصورة بدأت توضح أكتر شفت كام شخص واقفين وهم عمالين يفوقوا فيا، ومن بينهم الشخص اللي دلني على تكية الشيخ برهان. قمت وأنا ببص حوالين مني لقيتني قدام باب التكية. سألتهم إيه اللي حصل، محدش قدر يجاوبني، لكن الراجل صاحب المطعم قال لي أنت كويس؟ إيه اللي نايمك هنا بس؟ أنا ما كنتش نايم، أنا كنت جوه. جوه فين لمؤاخذة؟ جوه عند الشيخ برهان. أنت بتهزر؟ شيخ برهان مين؟ صاحبها، صاحب التكية. فضل يضرب كف على كف وهو مستغرب، حتى الناس اللي كانوا واقفين كانوا بيبصولي باستغراب ونظرات شفقة وتعاطف معايا. لما حاولت أفهم إيه السبب عرفت الصدمة. يا أستاذ، التكية دي مهجورة بقالها ياما، الراجل اللي بتتكلم عنه ده ما كانش أولا شيخ، ده كان دجال، والأدهى والأمر يا ابني إنه ميت من 17 سنة. يعني دجال وميت من 17 سنة كمان؟ أمال مين اللي أنا كنت قاعد معاه من كام ساعة؟ كلام صعب. عمال أخبط على باب التكية تاني وتالت عشان أفهم وأكد لهم إنه موجود وإن أنا مش مجنون، لكن مفيش رد. واحد من الشباب اللي موجودين قال لي ما تبطل ترزيع يا عم، انت مش شايف القفل اللي على الباب؟ ما قالك مهجور؟ بعد ما الشاب قال لي كده بصيت لقيت فيه قفل قديم صدي محطوط على الباب. انا هتجنن. قعدت على الارض بحاول استرجع اللي حصل، بحاول الاقي تفسير، اي حاجة مقنعة. دماغي هتقف من التفكير، هتتشل. ومع سكوتي وعجز عن الرد الناس سابتني ومشيت، لكن صاحب المطعم قرب مني وقومني. شكلك تعبان يا ابني، قوم معايا تعال استريح في المطعم واحكي لي حكايتك من اولها، يمكن اعرف اساعدك. قمت فعلا معاه، سندت عليه ومشينا مسافة بسيطة لحد ما وصلنا للمطعم بتاعه. دخلت وهو نادى على العامل اللي معاه وطلب منه يجيب لي كوباية عصير، وبعد ما شربت العصير وهديت قعدت وحكيت له الحكاية كلها. والغريب ان لاحظت حاجة عمرها ما حصلت معايا قبل كده، لاحظت اني بكلم الراجل من غير ما اسمع افكاره او اشوف قرينه، مرتاح قوي للي بيحصل كده. بس عندي فضول، ايه اللي حصل في تكية برهان؟ عايز افهم. الراجل بعد ما سمع حكايتي كان تايه بجد اكتر مني، طلع تليفونه واتصل بواحد اسمه رضوان، طلب منه عنوان شيخ اسمه عبادة البدوي. كتب العنوان في ورقة ونقولهولي. خد يا ابني ده عنوان راجل هيساعدك ويفهمك كل حاجة، راجل شيخ بركة بحق وحقيقي. انا مش عايز اروح للشيوخ. انا انت مش هتروح تعمل حاجة، انت هتروح تستفسر وبس. اقتنعت بكلامه، خدت الورقة منه وشكرته وخدت تاكسي وروحت. دخلت البيت وانا حاسس بتعب وارهاق شديد، ده انا نمت بهدومي زي ما انا. صحيت تاني يوم الصبح بدري على اتصال من الشغل واعتذرت ان انا مش قادر انزل، وكملت نومي. ايوه كملت نومي، وصحيت على الساعة 10-11 كده، عملت فطار وخرجت وانا في نيتي اروح للشيخ عبادة ده. بس وانا نازل من شقتي لقيت قدامي اخويا حسين، معرفش سبب زيارته لكن رحبت بيه وانا بطلب منه يدخل. انا مش عايز اخرك يا حبيبي. لا انا عارفك انك نازل الشغل. لا خالص انا مش رايح الشغل، ان انا عندي مشوار هخلصه، بس خلاص هأجله لبكرة مفيش مشكلة تعال. ودخل حسين البيت وقعدنا نتكلم بتاع ساعة، وبين الكلام قررت اسأله عن الحادثة اللي حصلت معايا زمان لما هو ومختار سرقوا فلوس ابويا، كنت عايز اعرف شوية تفاصيل. لقيت حسين مبرر، هو انت فاكر الحادثة دي ازاي؟ ده انت كنت صغير قوي يا محمد. هو انا بصراحة مش فاكر كل حاجة، انا فاكر حاجات طشاش كده، احكي لي اللي حصل وقتها بالتفاصيل. بص يا اخوي، زمان ابويا الله يرحمه استلم سلفة من الشركة اللي كان شغال فيها عشان يكمل فلوس العربية اللي كان ناوي يشتريها. انا ومختار في نفس الوقت كنا عايزين نشتري مكنة، كنا لسه صغيرين، هو عنده 16 وانا عندي 14 سنة. واحد ضحك علينا وطلب منا مبلغ عشان يبيع لنا المكنة بتاعته، كانت مكنة حلوة الصراحة، وده خلانا نقرر نسرق ابوه عشان كان رافض ان احنا نشتريها. يومها بالليل بعد ما هو راح بيت عمك اسماعيل دخلت اوضته وخدنا الفلوس وخرجنا بسرعة قبل ما يحس. وحد يعرف لما رجع البيت وعرف ان المبلغ

0: لا اختفى سأل البيت كله، ومن خوفنا سكتنا ومرضناش نعترف بالسرقة. بس هو مسكتش، كان عايز يعرف مين الحرامي. عمك اسماعيل وقتها نصحه يروح لشيخ معروف بيعمل حاجة اسمها انه يفتح المندل يعرفه مين اللي سرقه. والشيخ وقتها طلب عائل صغير لزوم فتح المندل، وعشان محدش كان هيرضى يخلي ابنه يخش في الحكاية دي، ابوك خدك وراح بيك للشيخ ده. ولما رجع من عنده كنت انت نايم، دخلك الأوضة ودخل عليا وعلى مختار ونزل طحن فينا، خدنا حتة علقة ما خدهاش حمار في مطلع، وكل ده عشان نعترف ونقول له ودينا الفلوس فين. طبعا انا مع اول ألم قريت بكل حاجة، ولما ابوك عرف راح للراجل ورجع الفلوس منه. لكن اللي حصل بعدها انك فضلت 3 ايام ما تنطقش، ولما نكلمك ما كنتش تبص لنا، يا دوب تبص جنب كده وتبتسم ابتسامة كأنك شايف حاجة محدش شايفها غيرك. ابوك وداك لكذا شيخ الصراحة عشان يرقيك، وبرضه ما حصلش تغيير. كنت انا ومختار نسمع خناقة امك وابوك بسبب انه خدك للشيخ اللي عمل عليك الجلسة، كانت بتزن عليه يرجع بيك تاني ليه عشان يعالجك، لكن ابوك كان رافض. وحسب اللي فهمته وقتها من كلامهم انك هتموت. اه والله. وفضلت عيط عيط. وقتها ابوك اتخانق مع الشيخ وضربه وخدك ومشي لانه راح له. وفضلت على وضعك كتير كده لحد ما فجأة نطقت من غير اي مقدمات واتكلمت، بس ما كنتش الصراحة على طبيعتك، كنت بتقول حاجات وتحصل، ولما حاجة تضيع في البيت نسألك تدلنا عليها على طول. كنت تصحى من النوم تقول فلان هيموت النهاردة ويموت، حتى لما النور يقطع كنت بتمشي في الضلمة زي الاكس. لما كنا نحكي لقرايبنا كانوا بيقولوا عليك بقيت مخاوي اتمسيت. تقريبا كل اللي نعرفهم عرفوا حكايتك، بس انت كان على الله حكايتك، محدش بقى مركز معاك، والحالة ما بقتش موجودة بعدها بشوية. هو ده يا سيد اللي حصل من طقطق. السلام عليكم وربنا يسامحنا بقى. لما حسين خلص كلامه ما قدرتش اقوله ان الحالة كملت معايا بس بشكل تاني. ما قدرتش اقوله ان بقيت بسمع افكار كل الناس ناحيتي بما فيهم هم، وبشوف نسختهم التانية. فضلت ساكت وحاولت اغير الموضوع، وبعد ما مشي من عندي معرفتش استنى اكتر من كده. نزلت روحت للشيخ عبادة البدوي، مشوار بعيد بتاع ساعة ونص بالعربية. وصلت للمكان اللي كان عبارة عن بيت وسط مزرعة كبيرة. استقبلني راجل اسمه عزيز ودخلني عند الشيخ عبادة. دخلت سلمت عليه وسألني عن مشكلتي. فضلت معاه فوق النص ساعة احكي له حكايتي. قعد يسألني شوية أسئلة من ضمنها انت سبق ورحت للدكتور نفسي؟ قلت له اه. سكت شوية وقال لي طب بص يا ابني، من غير كشف ولا حاجة، اللي حصل معاك حسب ظني والله أعلم حاجة اسمها خلل في الروح، بوابة اتفتحت بسبب جلسة فتح المندل. الراجل اللي عمل الجلسة ما كانش شيخ ولا بتاع، ده كان دجال فتح بوابة لعالم تاني من خلالك انت، وتحديدا فتح بوابة القرين وحرر قرينك عشان يروح للمكان اللي حصلت فيه السرقة ويستجوب ويجيب له المعلومات من الجن اللي هناك ويعرف مين السارق. لكن بعد ما عرف الحقيقة ما قفلش الجلسة، سابها مفتوحة وقام يطمن والدك، وده خلى قرينك استغل الوقت واللحظة دي والثغرة دي وانفصل عنك، وقرر يكشف لك ويوريك حاجات ما ينفعش أي بني آدم إنه يشوفها، وما ينفعش قرين يصرح بيها ويعلنها. ناس كتير عارفة ان الجن كائنات عايشة وسطنا، عددهم كبيرة وعمرهم كمان، ومتقسمين على امم، العمار والقرناء والهوام والمطاريد وغيرهم. لما فرد منهم يتسلط على انسان طاقته هتكون عبارة عن اذى ودمار، عشان كده بنحذر من التعامل معاهم او استفزازهم. انت بقى يا ابني اللي حصل معاك اصعب من كده. طب ازاي برهان ظهر لي وهو ميت؟ والهدف من ظهوره ايه برضو؟ مين قالك ان اللي ظهر لك هو برهان؟ مجايز يكون منهم. وهم هيساعدوني ليه يعني؟ هقولك، زي ما في قوانين عندنا احنا كبشر تحمينا من المجرمين، في برضو عند الجن قوانين تحميهم من اي مجرم او فرد يسبب لهم مشاكل. يعني باختصار ما ينفعش حد يسخر قرينه ويكشف عن حد تاني من غير عهد، ده ممنوع. وانت كنت قادر تتواصل مع اي قرين قدامك بكل سهولة، ده خطر عليهم. حسب ما انت قلت ان برهان حس او الجلسة اثناءها قالك ان انت خطر عليهم وعلينا، صح؟ ولازم ترجع لوضعك الطبيعي.
1: ايوه صح، ده حصل.
0: وللسبب ده هما دخلوا الحكاية وقرروا يعيدوا نفس الجلسة عشان يرجعوا قرينك لمكانه، ومش بعيد يكون برهان هو نفس الشخص اللي عمل جلسة فتح المندل زمان، وعشان كده تلاقيهم أخدوا شكله علشان يتوصلوا معاك. حتى الطفل اللي فتح لك باب التكية وارد يكون شكلك وانت صغير، بما انك شفت انعكاس صورته في الطاسة النحاس. دور على الاسم للشيخ اللي فتح عليك المندل زمان، ولو طلع نفس الشخص يبقى تحليلي للموضوع قريب من الحقيقة. بعد ما الشيخ قال لي كده طلعت موبايل اتصلت على حسين وسألته عن اسم الشيخ اللي عمل لي جلسة فتح المندل زمان. فضل يفكر وبعد كده قال لي اسمه برهان عبد الواحد. وانه مات. لما اخدت الاجابة منه اتصدمت. ها طلع هو مش كده؟ هزيت دماغي بالموافقة وانا متضايق ومش قادر انطق. ما كنتش قادر استوعب كل اللي بيحصل ولا فاهم ليه ده بيحصل. يا ابني انت اللي مضايقك في الموضوع مش خلاص انت بقيت احسن وما بقتش بتسمع ولا بتشوف حاجة؟ عيش حياتك بقى، انسى كل اللي حصل. انسى ازاي يا شيخ عبادة؟ انسى ان عشت عمري كله زي المجانين؟ ولا انسى الافكار اللي كنت بسمعها من الناس؟ ولا انسى اني قابلت حد ميت من 17 سنة وقعدت معاه وكلمته؟ انا اللي مريت بيه كتير عليا قوي، كتير عليا قوي، محدش يتحمله. انا لا عايز اسمع افكار ناس ولا اشوف ميتين ولا اسمع افكار اللي صحيين وهم بيتكلموا عني. انا مهما حكيت ليك وانا بسمع اهلي وقرايبي واخواتي والناس كلها بيتكلموا في دماغهم عني ازاي مش هتفهمني. صعب قوي ان الواحد يسمع افكار الناس. انا بحب اخد الدنيا من بره واخدهم بتعاملاتهم اللي في وشي، لكن ان انا اسمعهم بيتكلموا عني انا مش هعرف اروق لحد تاني، مش هعرف اتعامل حتى لو ده بطل. كل الناس عرفتها على حقيقتها، كل الناس بقيت مش طايقها. الناس وحشه قوي يا شيخ، الناس كلها بتكره بعض، الناس كلها شايله لبعض ضغائن، واللي في وشك بيقولك بحبك بيتكلم في دماغه ويقول بكرهك وعايز لك كل شر، واللي يقولك مبروك نجاحك بكتشف انه في دماغي بيقول يا رب تفشل يا رب تقع، واللي يقولك ربنا يديك الصحة بيدعي عليك بالمرض والموت، واللي يقولك يا رب تكرمك في حياتك ويوفقك وتتجوز يقول يا رب تفشل وحياتك تبقى متدمرة. اقدر اكمل ازاي؟ صلي على النبي يا ابني، صلي على النبي وهدى عليه الصلاة والسلام. ربنا سخر لك مين يخلصك من مشكلتك وبدون مجهود، احمده واشكر فضله، عشان لو ما كانش حصل ده كان زمانك دلوقتي دخلت مستشفى العباسية في أوضة من أوض العيانين. عندك حق، اللي عشته ده يجنن أي عاقل، بس نحمد ربنا انه سلمنا. خلاص سلمنا وحفظنا من الجنان.
1: ونعم بالله كتر خيرك. انا عايز امشي.
0: استنى يا ابني قبل ما تمشي، عايز اقولك حاجة مهمة. الافكار اللي كنت بتسمعها من قرينك عن بعض الناس ومن ضمنهم اهلك مش لازم تكون حقيقة على فكرة. الجن والشياطين بطبعهم كذابين، صدقة وهو كذوب. خليك فاكر دي، صدقة وهو كذوب. مزاجهم يوقعوا بين الناس، وارد جدا معلومات كتير في وسط المعلومات الصح تكون كانت غلط. انت سلمت ودنك للشياطين، اتعامل بقى ان كل اللي انت سمعته مش صح، وخصوصا من المقربين، علشان تعرف تكمل حياتك وانت مرتاح من الشك اللي بيموتك والألم اللي بياكل في جدتك.
1: يعني ممكن يكونوا كانوا بيكذبوا؟
0: ايوه يا ابني بيكذبوا، هو مش ممكن، الجن كذاب. بقولك صدقة وهو كذوب.
1: خرجت من عند الشيخ عبادة وانا بفكر في كلامه، لازم اصدق كلامه علشان اعرف اكمل. خوفي من اهلي ومن الناس لازم يقف. اللي حصل معايا وانا صغير لحد ما كبرت مش مجرد حادثة فتحت عليا باب مجهول، ده مرحلة في حياتي صعبة ربنا اختارني ليها بالذات لسبب هو اعلم بيه. وبدأت اعرف ان في حاجة اسمها انفصال القرين، فضلت أقرأ عنه ولقيتها موجودة. ربنا يبعدها عنكم أبد طول العمر وأبدا. القرين بينفصل في الطبيعي بعد موتنا، وأسمع أنه بيموت بعدنا أو بيسرح ويهين، لكن أنه ينفصل عنك وانت عايش دي صعبة صعبة. قولوا معايا: اللهم احفظنا من شرور الجن ومن شرور الإنس. اللهم احفظنا من شرور الجن ومن شرور الإنس. اللهم احفظنا من شرور الجن ومن شرور الإنس. اللهم احفظنا من شرور الجن.

تجارب حقيقية بنرفع فيها دوما شعار العهدة على الراوي، لأن في الأول وفي الآخر أنا بنقل اللي حضراتكم بتبعتوه لينا. تقدروا تشاركوا بالتجارب اللي انتوا بتمروا بيها أو أي حد من طرفكم مر بيها من خلال أنكم تكتبوها في جروب عيلة أحمد يونس الموجود على فيسبوك، والجروب فيه فوق 230 ألف مشترك. فبتدخل على الجروب وبتنورنا لو أنت مش عضو فيه، مع أن أنا شايف أن ما شاء الله حضراتكم كلكم أهل من عيلة يونس، وتدور على البوست المخصص للتجارب وتكتب تجربة حضرتك. كل احترامي وحبي وتقديري، وببقى مبسوط جدا وإحنا بنتواصل مع بعض. طب مين تواصل معانا اول حد؟ في شارع جانبي قريب من بيتنا في بيت قديم دورين، مش مهجور بالمعنى المعروف، لكن واضح جدا ان السكن فيه بقوا قليلين، او يمكن بطلوا يعيشوا فيه اصلا وبقوا بس بيفتحوه كل فترة. البيت ده من النوع اللي الواجهة بتاعته طوب قديم، والدهان عارف لما يبقى واقع، الشبابيك الخشب بتاعته باين عليها انها من سنين طويلة ما تبدلتش. طول عمري بعدي من قدامه من غير ما بص ناحيته علشان بخاف منه، ليه معرفش. وفي ليلة كنت راجع متأخر، يمكن كانت الساعة داخلة على 4 الفجر، الشارع كان فاضي لدرجة انك تبقى سامع صوت رجليك على الاسفلت، حتى الكلاب اللي بتبقى موجودة عند اول ناصية ما كانتش موجودة في الليلة دي. وانا داخل الشارع لاحظت ان كل الشبابيك في البيت القديم مقفولة كالعادة، الا شباك واحد في الدور الارضي مفتوح فيه فتحة صغيرة جدا. اقول لكم الحقيقة، انا خفت اقف وكملت عادي جدا، لكن اول ما بقيت قصاده بالظبط سمعت حاجة بتعمل شش، او حاجة زي صوت كأن حد بيسكتني او بيحذرني اني اسكت ما اعملش صوت. ما كانتش بصوت عالي بصراحة، ولا صوت مرعب برضو عشان ابقى صريح معاكم، بالعكس كان صوت هادي جدا، هادي زيادة عن اللزوم، لكن الطريقة اللي اتقال بيها الحقيقة هي اللي رعبتني. الفضول دفعني واجبرني ولفيت ناحيته مرة واحدة، لقيت الشارع فاضي والشباك زي ما هو مفتوح ومتوارب حاجة بسيطة. وقفت ثانيتين كده حاول اقنع نفسي ان الصوت جاي من مكان تاني، او حتى مثلا قطة عملت صوت غريب، بس المشكلة ان الشارع كان ساكت بطريقة تخليك تعرف الصوت جاي منين بالظبط. كملت ماشي بس ببطء لاني فعلا كنت مرعوب، ومن غير ما احس لقيتني باصص على الارض قدام مني ومش عايز ارفع عيني ناحية الشباك تاني. وبعدين سمعت حاجة اخف من الاول بس اقرب، صوت زي صوت حد بياخد نفسه لجوه بسرعة، وده كفاية قوي ان يخلي الواحد يموت في جلده من الرعب. فجريت لحد ما وصلت اخر الشارع وقلت ابص ورايا، شفت البيت من بعيد كان عادي جدا، مفيش نور مفيش حركة، والشباك نفسه ما بقاش واضح اصلا. فضلت طول الطريق لحد البيت اقول لنفسي ان اكيد في تفسير منطقي ولو بسيط جدا للي حصل، مش يمكن يكون حد صحي جوه، مش يمكن واحد عجوز سمعني وانا ماشي فطلع منه الصوت تلقائي، مش يمكن انا اصلا مرهق فخيالي كبر الحكاية. لكن اللي خلاني منساش الموقف ان بعدها بيومين عديت من نفس المكان وقت العصرية، الشمس طالعة الدنيا زحمة، بصيت على البيت الشباك اللي كان مفتوح حتة صغيرة كان مقفول ومربوط من برة بسلك مصدي وجنزير كأنه ما بيتفتحش من سنين. وقفت شوية بص، راجل كبير كان واقف على اول الشارع قال لي بتدور على حد يا ابني؟ لا انا بس الشباك ده شفته بالليل مفتوح. اتلفت ناحية البيت ورجع بص كده وقال لي لا لا البيت فاضي من بدري، الشقة دي بالذات مش ممكن تتفتح. الجملة اللي قالها دي تخوف، وقالها بثقة قوي كده، وبعدها كمل طريقه من غير ما يستنى ردي، كأنه مش عايز يقف قدام البيت اكتر من كده. في حاجات كتير يا يونس ما بيبقاش ليها تفسير،
مش لازم الناس تقول لك ده اصل حصل في البيت ده كذا والعيله ماتت كذا والبيت حصل فيه كذا وكذا. حاجات مجرد من الاشارات انت بتفهم ان الموضوع ده ابعد عنه، وكان القرار ان انا ابعد عنه. صديقي العزيز، عايز اقول لك فكره البيوت المسكونه ليست بجديده، مش جديده خالص خالص. وكم وأكم من المنازل سمعنا عنهم حكايات وحكايات، البيت اللي تلاقي أهله ماتوا في حادث مثلا، فالبيت فجأة اتهجر تقف عنده شويتين ثلاثة. البيوت اللي تلاقي أسرة ماتت بالكامل في مثلا تسريب غاز، في حريق، في حاجة، في جريمة، حاجة مثلا تسببت ان اهل البيت كلهم ماتوا كلهم مع بعض في نفس الوقت. البيوت دي بيتحط عليها علامات استفهام وتعجب كتيرة جدا. ولو سألتوا في محيط معارفكم في بلدكم قريتكم محافظتكم اي حاجة عن بيت اهله ماتوا كلهم مع بعض مرة واحدة، هتسمع من الكلام الكثير والكثير. يعني في اسرة على ما اعتقد انها كانت في كومباوند مشهور بالقرب من منطقة التجمع، الاسرة دي كلها ماتت، كان اب وزوجة وولادهم كلهم اتقتلوا بالرصاص، والجريمة لحد دلوقتي ما تعرفش مين اللي عملها. وكانت اسرة ميسورة الحال جدا، وكانوا ساكنين في فيلا. الجريمة تم اكتشافها تقريبا بعدها بيومين او حاجة، بعد ما ريحة انتشرت وبدأت الناس تحس في حاجة غريبة والبيت ريحته وحشة جدا. فللأسف تم الدخول والعثور على الجثامين بتاعت الأسرة بالكامل. القصة او الحادث اللي انا بحكيه لحضراتكم ده، دي حاجة حصلت بجد. وقتها اتقال انها خلاف بين رب الاسره واحد الاشخاص وحصل فيه انتقام، وتقال كلام تاني بقى يعني ايه ملوش لازمه، لان في الاخر دول اموات عند الله سبحانه وتعالى، لكن هو ما كلام ما يسئش ليهم خالص، لكن ملوش لازمه نبش فيه. لكن بقى الموضوع انتهى في الحته دي من ناحيه الفيلا. الفيلا دي الجريمه دي يا جماعه حصلت من 10 سنين مثلا. الفيلا دي اتباعت 5 مرات من وقتها. الكلام ده انا عرفته منين؟ الكلام ده لان حد من اسرتي انا احمد ساكن في الكومباوند ده ومشي، يعني لسبب ما مشي ملوش علاقة بالفيلا دي. بس بيقول كانوا كل ما حد يشتري الفيلا دي ويقعد فيها يمشي فورا، وعلى لسانه جملة واحدة: اهل البيت ما مشوش، اهل البيت موجودين. زي ما بنشوف الافلام الاجنبي ان الاطفال بيبداوا يحسوا ان في وجود غريب في البيت، فيبدا بعد كده الاهل الكبار يحسوا، فبيقال ان كل الناس قالت كده. بعد كده اخو المتوفى عرضها للايجار، زي ما بيقولوا برضو ما سطرتش، وفضل الكلام عليها كتير. انا معرفش ايه اللي حصل بعد كده، لان زي ما بقول لكم ان اللي كان من اسرتي لأسباب ما مشي وخلاص، يعني بدون تفاصيل تخص عائلتي يعني. وحاجات من دي كتير يعني، لو انتوا دورنا في أرشيف الجرائم وأرشيف الوفيات وقصة ان عيلة تموت عن بكرة أبيها مرة واحدة، دايما بيقال في الحاجات. أحب أفكركم قبل ما ندخل على التجربة بتاعتنا الجديدة إن إحنا عندنا برنامج جديد اسمه بعد أن يغادر الجميع، حلقات ملفات سرية تم تصويرها ودمجها بالذكاء الاصطناعي. أتمنى أن حضراتكم تتابعوها، مدعو فيها جدا، وأتمنى أن أنتوا تشوفوها على قناة أحمد يونس على يوتيوب. ونروح للتجربة التانية. في العمارة اللي كنت ساكن فيها زمان كان في شقة في الدور الرابع، صاحبها مسافر برا البلد من مدة طويلة. الراجل قبل ما يمشي كان مدي نسخة مفتاح للبواب عشان لو حصل حاجة، كهربا، مية، ظرف طارئ، لازم يكون في حد بيتصرف. بعد فترة فتح البواب، يعني بيشقر كل شوية ويبص ويطمن وخلافه. اللي حصل ان البواب شوية ومشي وساب الشغلانة،
وساب لي انا المفتاح معايا عشان انا علاقتي بيه كويسة، وكان بيستأمني، وكمان كانت علاقتي كويسة كمان بصاحب الشقة، وهو برضو عرف وأمني ان انا راعي الموضوع بعد البواب ما مشي. كنت اطلع كل مدة ابص على الشقة اشوفها واقفلها تاني. انا عارف الشقة دي كويس، عارف ريحتها وريحة ترتيبها وحتى صوت بابها وهو بيتقفل. عشان كده اللي حصل في ليلة من الليالي كان من سنتين بالظبط، محفور في دماغي كأنه حصل امبارح. هحكي لكم بالظبط. في الليلة دي كنت راجع متأخر، والعمارة كانت هادية، هدوء اوفر شوية. كنت طالع السلم، اول ما وصلت بين الدور الثالث والرابع سمعت بوضوح شديد صوت باب الشقة ياهدي بتتفتح. الصوت معروف جدا، صوت باب بيتفتح وهو هناك. سمعت المفتاح نص لفة زنة في الكالون، وصوت الباب بيزيق، وتزييقة الباب مميزة قوي. وقفت مكاني، واول حاجة جات في بالي ان صاحب الشقة رجع بالسلامة. كملت وطلعت السلم بهدوء، ولما وصلت لاخر السلم استنيت اسمع صوت رجلين او حاجة او اي حركة، اي حاجة تدل ان في بني ادم دخل. ما سمعتش غير صوت المفاتيح وهي بتتحط على ترابيزة خشب كأن حد رماها. الصوت ده بالذات انا عارفه، لان في مدخل الشقة من جوه مباشرة في الكونسول ده موجود، وهنا بدأت احس ان الموضوع مش مريح، لان لو حد دخل طبيعي هيبقى فيه صوت، هيكح، هيتحرك، هيشد كرسي، هيعمل اي حاجة. لكن بعد الصوت بتاع المفاتيح على الكونسول ده صمت تام تام. قربت من الباب شوية لقيت الباب مقفول، مش موارب، ده مقفول بالكامل والمفتاح مش فيه والباب على حاله. فضلت واقف شوية وباصص ناحية العين السحرية كأني هشوف بالعكس من بره لجوه. يعني مفيش طبعا، اللي انا بقوله ده مستحيل ولا ايه؟ حاولت اقنع نفسي ان الصوت جه من شقة تانية واني اتلخبطت، لكن عارف اللي هو بيحاول يقنع نفسه بالتفسير ده. سمعت من جوه صوت احتكاك خفيف زي صوت سلسلة مفاتيح صغيرة وهي بتتزحلق على خشب، كأن حد مسكها تاني بعد ما حطها. جسمي ترعش، نزلت وانا خايف ومرعوب. وتاني يوم الصبح اول ما شفت البواب الجديد سألته، انت شفت حد طلع امبارح بالليل شقة استاذ سيد؟ قال لي لا. ليه؟ قلت له على اللي سمعته. لقيت ملامحه تغيرت لحظة صغيرة وبعدها حاول يبان عادي. قال لي مش يمكن من شقة تانية؟ قلت له لا لا لا لا، انا حافظ صوت الباب ده قوي. طب تعال. وطلعنا مع بعض، فتحت الباب ودخلنا. الشقة كانت زي ما هي وكل حاجة في مكانها، لكن اول ما دخلنا بصيت تلقائي على الترابيزة الخشب اللي جنب الباب، كان عليها تراب خفيف إلا مكان صغير اللي أثر مفاتيح كانت محطوطة عليه وتشالت. طب ما أنا كده ده اللي حصل، البواب معلقش. خرجنا وقفلنا الباب، ومن يومها وأنا ما بطلعش الشقة دي لوحدي نهائي تماما خالص. عندكم تفسير؟ لو عندكم تفسير قولولي، يلا اكتبوا لنا في الكومنتس انتوا عايزين أو تفسيركوا ايه. هل فعلا كان بيتهيأله؟ هل فعلا كان في حرامي اصلا وهو ربط الموضوع ربط غلط؟ انا مش عارف، قولولي شايفين ايه وانا معاكم. يلا نروح لتجربة كمان. تجربتي طويلة شوية، حاول اختصرها بس ركزوا معايا، ركزوا معايا، ركزوا ركزوا. زمان كان كل ما بيتقدم لي شخص ويحصل الحمد لله قبول يوم رايح وما يرجعش. هتقول لي طبعا يا يونس معادي بيحصل. طبعا هقول لك بيحصل، بيحصل في الدنيا كلها. بس احيانا كان العريس يوافق عليا لكن انا كنت احس بكراهية غريبة وارفضه. برضه هتقول لي يا يونس عادي. ايوه عادي. في واحد من المرات حصل خطوبة واستمرت شهرين. خلال الشهرين دول خطيبي عمل حادثة واتكسر دراعه. قولي برضو عادي. قضاء الله وقدره، عادي. انا عارف ان انا مستفز بس مش يعني هقولك اجابة
تريحك لما الاقي حاجه بتريح في الكلام هايدك فيها. اللي حصل يونس بعدها ما بقاش يتكلم معايا وبقى يعاملني بطريقه مش حلوه وانفسخ الخطوبه من غير سبب. اقول لك ايه، مفيش نصيب. بقيت اسمع بعد كده كلام ان انا شؤم او ان انا ممسوسة ومعمولي عمل عشان ما اتجوزش. فمرة يونس كنت داخل انام سمعت خطوات حد ماشي في الشارع بيقوله زي اللي بيكحت كده في الارض برجله تحت الشباك من عندي. فقلت اشوف مين، فتحت الشباك الصوت كان قريب. عندنا كلاب كتيرة في الشارع وكان صوت الهوهوة بتاعتهم واضح قوي. خدت بالي ان هما بيهوهوا في نفس الطريق اللي كنت سامع منه الخطوات. انا جبانة خفت والصوت قريب تحت البيت لكن مش شايفة حد. عمال ابص للكلاب لكن الكلاب انا عارفة ومن نظراتهم دول شايفين، شايفين قوي، شايفين اللي انا مش شايفاه. جسمي تلبش واشعرت مرة واحدة. قفلت الشباك بسرعة جدا ودخلت جري على السرير. من يومها بدأت أشوف حلم غريب، حلم بيتكرر، حلم عبارة عن راجل غريب ومعاه ست أو شابة مثلا في الثلاثينات واقفين في الأوضة بتاعتي، وبعدين عيني بتوارب عنهم كده أو بص في حتة أرجع أبص ألاقي مكانهم قطط، قطتين لونهم أسود، حجمهم كبير، نظراتهم مقبضة. وانا كنت في المنظر ده كنت ابعدهم واحاول اقرا بعض ايات القران. كانوا يبعدوا وبعدين يحصل حاجه زي زغلله في عينيا، اركز الاقيهم رجعوا لهيئتهم البشريه تاني. فمره الست دي في الحلم قالت لي ان اخوها بيحبني وان في حاجه في البيت لازم ارميها. ولما صحيت انا ما كنتش فاكره ايه الحاجه دي ومش عارفه ايه تفسير الحلم بصراحه، وكنت بتنفس بصعوبة. الموضوع اتكرر اكتر من مرة، فماما قالت لي بقولك ايه، احنا هنروح لحد من المعالجين شيخ بس هو في منطقة بعيدة عن المنطقة اللي احنا عايشين فيها. كنت خايفة وانا رايحة هناك، عارف مشهد الفنانة يسرى في الانس والجن والفنانة امينة رزق مامتها واخدها ورايحة للفنان السيد راضي اللي كان عامل المعالج والفنانة نعيمة الصغير. كنت خايفة زيها بالظبط. دخلت عليه أنا وماما وفضلنا ساكتين وشوية وماما بدأت تتكلم، وبعدين الراجل ده قال أنا معمول لي عمل بعدم الجواز، ووصف مواصفات وقال إن الست دي راحت مع ابنها عندنا وتقدم لي زمان وأنا رفضته. وفضل يوصف يوصف يوصف. يا خبر، أيوة دي زميلة ماما في الشغل وجت فعلا وكانت عايزة تخطبني. نفس المواصفات اللي قالها. يخرب بيتك، ده قال نفس اللبس اللي كانت لابسه يومها. الراجل فضل يقرا الرقيه الشرعيه وكان جسمي بيعرق بيعرق بيعرق بيعرق طول ما هو بيقرا، وخلص الجلسه وقال لنا توكلوا على الله. مر كام يوم بعد الجلسه دي وعملت الطلبات اللي طلبها مني، وكانت طلبات الحمد لله ما فيهاش حاجة حرام بجد للأمانة يعني، وحسيت بتغيير. وتقدم لي بعدها بشوية واحد معقول جدا وتجوزنا واتطلق. كانت فترة من أسوأ فترات حياتي، جوازة شهور، خناقات ومشاكل كتير قوي، وكأن حد عامل لينا عمل زي ما بيقولوا، أو الجن العاشق ده اللي عاشقني ده لسه موجود. وفضلنا بعدها في مشاكل وخناقات لحد ما انفصلنا. كان دايما بيقول لي انه ندم عمره انه خطب واحدة زيي، وانه ارتبط بواحدة زيي، واني اقل منه اجتماعيا، وانه المفروض الناس بتطلع لفوق انه لما اتجوزني نزل لتحت. وكلام يا يونس مؤلم جدا. بعدها خالتي وماما طلبوا مني اروح للمعالج ده مرة تانية، رفضت، اتعقدت ومش عايز اكرر التجربة دي تاني. ورجع الشخص ده يظهر تاني، ورجع كل التهيؤات او المس والحاجات دي احس بيها تاني. بس انا بيحصل حاجات غريبة انا مش هقدر احكيها علشان هي مخجلة شوية يا يونس، لكن كل اللي هقدر اقوله لك ان الشيء ده متوغل في حياتي قوي.
لدرجة أنا أتكسف إن أنا أحكيها. لو عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها، أنت عارف مكاننا فين؟ جروب فيسبوك اسمه عيلة أحمد يونس. الجروب اتأكد بس الأول أنه فيه فوق 230 ألف مشترك، وادخل واسأل عيلة أحمد يونس على بوست التجارب وشارك بيه على طول واكتب تجربتك. نقول للتجربة الجاية يلا بينا. أنا عشت تجربة زمان أيام الجامعة عمري ما بنساها، ولسه لحد يومنا ده بعد ما عدى 12 سنة لسه مأثرة فيا وبترعبني. لما دخلت الجامعة التنسيق بالبلدي كده حدفني في أقاليم بعيدة. أنا بقى ما بحبش سكن الطالبات. كان معايا بنت صاحبتي من سنة ودخلت نفس الجامعة، فقررنا ناخد شقة صغيرة قريبة من الجامعة أنا وهي. والله أنا مش قصدي إن أنا أقول على سكن الجامعة وحش عشان ما حدش ياخد على كلامي يا يونس، بس أنا مش مرتاحة فيه. المهم الشقة كانت قديمة شوية بس مكانها قريب من الجامعة زي ما قلت لحضرتك، غالية نوعا ما. أول أسبوع فات عادي، بس من تاني أسبوع بدأ يحصل حاجات أحكي لكم عليها، وأتمنى يا يونس ما تقوليش أنت مريضة نفسيا وروح لدكتور نفسي. مش هقولها تاني، ما حد، أنا اللي هروح لدكتور نفسي، أوعي تزعلي خالص. بتقول كنت بصحى من النوم كل ليلة بعد الساعة 12 وأقوم على خنقة رهيبة، وما كنتش قادر اخد نفسي، جسمي مشلول، صوتي ما بيطلعش. بس مش ده المرعب، وبس الرعب الاكتر انه كنت بحس ان في حد بيقرب مني، وبحس بنفس سخن عند جنب رقبتي الشمال، بس جنب رقبتي الشمال بس. لكن لما بصحى بلاقي علامات صوابع الضغطة على دراعاتي. الموضوع ممكن البعض يعتبره عادي يعني، بس انتوا متخيلين يعني انا ده ايه؟ تكرار الموضوع مؤلم ومخيف، وحكيت لصاحبتي قالت لي دي كوابيس. انا ملاحظه ان انت بطلتي تقري القران وكان معاكي دايما المصحف بتاعك وحتى وانت بره. بعدها بليله حصل اللي عمري ما هنساه. صحيت كالعادة وكان النور شغال، بس المرة دي أنا والله والله والله أنا بحلف، لأن أنا مسؤول عن اللي شفته. أنا شفت حد واقف عند رجلي عند السرير، كان وسيم بشكل جميل، ممشوق القوام رياضي، عينيه فيها نظرة غريبة، نظرة مرعبة بس جذابة. خفت، بس جوايا مليون حاجة بتقولي ركزي، بس خوفي غلب تركيزي، غلب انجذاب، غلب اي حاجة. انا اسفة في اللي هقوله. لقيته بيقرب مني وبيحاول يرفع الهدوم عني. قسما بالله كنت حاسة بايده وهي بتشد الهدوم. انا لا كنت بنطق ولا قادرة اقاوم ولا قادرة افتح بقي ولا قادرة اتكلم. كل اللي كان بيحصل دموعي عمالة تنزل، دموع دموع دموع، حتى الصرخة مش قادرة اصرخها. من رحمة ربنا عليا ان الفجر اذن، ومع اذان الفجر وصوت الاذان انا حسيت كأن الشخص ده جاله صعقة حرقته، اتهز واتنفض من مكانه بغضب وما شفتوش. في اللحظة دي صوتي خرج وفضلت اصوت بقى صرخات صرخات واصرخ. صاحبتي اتفزعت والجيران اتلموا، واللي حصل ان انا اصبت بحالة من الهستيريا. الكل قال ان انا كنت بحلم وخلاص وعدوها، بس بعد ما هديت والناس مشيت لقيت علامات الصوابع موجودة في جسمي في حتة تانية. ساعتها قررت اني مش هقعد في الشقة دي يوم واحد بعد كده. تاني يوم الصبح اخدت شنطتي ورجعت البيت، وبعدها رحت سكن الطالبات. وقلت ماله سكن الطالبات، انا اتبطرت على النعمة فجالي اللي اصعب من كده. وكلمت صاحبتي قلت لها سيب الشقة وتعالي سكن الطالبات. قالت لي لا لا لا، ولا سكن طالبات ولا مش سكن طالبات، انا تمام، لو حد جه تمام. بابا كلمته في التليفون وقال لي هندفع ايجار الشقة لوحدنا عادي. تلت ايام يونس، تلت ايام ولقيتها جايالي.
سكن الطالبات الساعة 9 بالليل، لقيت المشرفات بيكلموني بيقولوا لي انزلي، ولقيتها منهارة لدرجة ان المشرفات خافوا، قالوا ايه اللي جاي تعيط بالليل دي، في مصيبة حصلت لها. فضلت اهدي فيها وفين وفين على ما هديت، هي قالت لي جملة واحدة بس: كل اللي انت شفتيه انا شفته في ليلة واحدة. وجت معايا وقدمنا في تاني يوم الصبح على انها تبقى معانا في سكن الطالبات. انا لحد النهاردة مش قادر انسى واللي حصل لي ده، انا متأكدة انه لا يمكن يكون حلم ولا مرض نفسي. مش معقول مرض نفسي ضربنا احنا الاثنين. واللي يعرف الاحساس ده خصوصا البنات هو اللي يفهم ان انا مش ببالغ ويحس باحساسي وقتها. عايزاك يا يونس من فضلك تعمل حلقة من بعد ان يغادر الجميع عن السكن بتاع الطلاب والطالبات، لان في قصص كتير جدا. ما تقلقيش، مترتبة ومكتوبة وجاري التصوير كمان. والشيء بالشيء يذكر، ما تنسوش تتابعوا حلقات بعد ان يغادر الجميع على قناة احمد يونس على يوتيوب، والحلقات دي متصورة وفيها كمان فيها AI الذكاء الاصطناعي. ده غير ان احنا بدأنا نصور مجموعة حلقات خارجي، في حلقات اتصورت في المقابر، في حلقات اتصورت في غيطان في نص الليل، غيطان درة في نص الليل، في حلقات اتصورت في اماكن مهجورة. كل ده اتصور، وتباعا بقى هتبتدوا تشوفوا الحاجات دي مجموعة حلقات جديدة متصورة ما فيهاش ذكاء اصطناعي ولا اي حاجة، دي حقيقة وتفاصيلها غريبة.

تجارب حقيقية نرفع فيها دوما شعار العهد على الراوي. احنا بيجي لنا مشاركات حضراتكم واحنا بنحكيها، وحضرتك كمشاهد او مستمع لو بتسمعها انت صاحب القرار في انك تصدقها من عدمه، لكن حتى لو ما صدقتهاش اعتبرها نوع من الاثارة يعني. لكن اللي اقدر يعني اجزم لكم بيه ان ما حدش بيدخل يحكي حاجة عانى منها وساعات بيكشف جوانب من شخصيته الا ما يبقى بيعاني بجد. فانا ما بحبش ابدا ان انا اكذب حد خالص، لان انا عانيت من الحاجات دي كتير وحكيت لكم عن مواقف، وفي حد طلب مني انه عايز اعمل حلقة كاملة عن المواقف اللي انا تعرضت ليها مجمعة. فالطلب ده طلب مني كتير الحقيقة، فلو انتم موافقين عليها اقعد اجمعهم كده. بس المشكلة ان انا بنسى، يعني بنسى، بتلاقيني بنسى بعض الحاجات اللي مريت بيها. يلا نروح لتجربة كمان. تجربتي بدأت في يوم كنت بايت عند خالي، وهي شقة قديمة من النوع اللي سقفها عالي، عارفينها دي، واضطريت انام على الكنبة هناك في الصالة. البيت كان مليان طول اليوم عيال داخلة وخارجة، تلفزيون شغال، دوشة وضحك وعياط، والمكان كله حياة. لكن بعد ما الكل نام الشقة قلبت حاجة تانية خالص. في بيوت كده أول ما السكون ينزل عليها بالليل تحس إنك دخلت فيلم رعب، وإن أقل صوت بيبقى أوضح من الطبيعي. أنا أصلا نومي خفيف، صحيت في نص الليل على صوت مروحة السقف، وكانت فوقي مباشرة. صوتها كان منتظم، عارفين صوت مروحة السقف المنتظمة الممل ده، لأنها بتعمل صوت كده ثابت اللي هو أنت بتبقى عايز تقوم تضربها، عايز تقوم تكسرها بجد، لحد ما توصل لمرحلة إنها سيمفونية ثابتة، زي مثلا صوت دقات الساعة. في الأول يعصبك، لما تركز معايا يعصبك، لما تتنساء خلاص يعدي. المهم الشاهد، أنا وأنا بين النوم والصحيان أخدت بالي إن في صوت تاني زي تكتكة. الأول ما فهمتش وقلت إيه المروحة، بسم الله ما شاء الله في ترس فك منها وبدأ يتكتك أو المسمار، هوب إن شاء الله بقى تقوم وقع عليا تنشرني تقطعني. شوف الأفكار اللي بتيجي الواحد بقى هو قبل النوم. لاحظت إن الصوت أبطأ من لفة المروحة ومش مرتبط بيها خالص. المروحة ماشية بإيقاع ثابت، والصوت التاني ماشي بإيقاع صناعي بني آدم هو اللي بيعمله، عارف تكتكة الولاعة كده مثلا. قعدت نص قاعد على الكنبة وفضلت ساكت كده شوية. الصالة كانت ضلمة اللهم إلا نور لمبة صغيرة جاي من المطبخ. الصوت موجود، بيتهيأليش، واضح مش خيال، وكمان مش جاي من بعيد، من نفس المكان اللي أنا فيه. قلت يمكن من الكرسي اللي فيه الركن اللي هو فيه، عارفين كرسي الهزاز ده، قلت ده منه، او من الناحية اللي قدام البلكونة دي مثلا، مش عارف احدد. انا هكذب مش عارف، كل ما احاول احدد بحس انه اقرب، احس انه حتة تانية. مديت ايدي بصعوبة ناحية زرار المروحة اللي في الحيطة وطفتها، عارف لما في دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة وتسكت اي حاجة، صوت مروحة، صوت تكييف، صوت غسالة، صوت الغلاية، صوت اي حاجة، بويلر كات يعني، وتقوم مسكت الصوت فجأة. قلت بقى سكت كل ده عشان الصوت التاني ايه يعلى بقى وركز معه اكتر. بس ده اللي حصل، بس بطريقة اسوأ. المروحة بتهدى لحد ما وقفت والسكون نزل على المكان بالكامل، ومع اخر لفة فضل صوت تكتكة الولاعة دي لو انا شبهته بالولاعة لوحده. ثانيتين ثلاثة مش اكتر، لكن الثانيتين دول تحس ان هما سنتين، خلوا جلدي كله اشعر وجسمي كله تلبش، لانه طول الوقت كان عندي امل ان المروحة تكون السبب. لكن لما كل حاجة سكتت والصوت فضل موجود شوية بعدها، انا فقدت اي تفسير بقى، ما عنديش اي تفسير منطقي. فضلت متجمد مكاني وانا حاسس ان لو بصيت للركن الغلط هتأكد ان انا هشوف حاجة انا مش مستعد ليها. وبعد ما الصوت وقف سمعت صوت نفس طويل بطيء، ضمت عناية، جسمي بيترعش، عيل صغير في الاخر. ايوه ما احنا في الرعب ده بنرجع عيال صغيره. قعدت متكلفت في مكاني كده مستني الفجر. هو مفيش حاجه حصلت بعدها للامانه، لا صوت ولا حركه ولا خيال، وكان اللي كان موجود اكتفى انه يثبت لي بس انه موجود، عارف اللي هو ايه، نحن هنا. تاني يوم الصبح وانا بحاول ابان عادي سالت مرات خالي، قلت لها
طنط هو مين اللي كان قاعد امبارح في الصاله قبل ما ننام؟ اصل انا حسيت يا طنط ان في حد كان قاعد على الكرسي. بص الرد بقى كده، ما تاخدش في بالك دي حاجات بتحصل. قلت لها حاجات بتحصل؟ وانا بقول لحضرتك ايه؟ بقول لك كان في صوت. ايه الرد؟ كان ردها اللي بعد كده عادي يا حبيبي، ومن يومها كل ما انام في مكان فيه مروحة سقف وصوتها عالي يجي في بالي نفس الاحساس القديم اللي حسيته في بيت خالي، وافضل خايف. اسكت؟ اتهد؟ لا، ما انا لازم اعرف الصوت ده صوت ايه، ما انا لازم افضل انخور ورا الموضوع لحد ما اعرف ايه. محدش هيقول لي غير الست دي اللي عاملة فيها كوميدية وطريفة وظريفة. انت خارج؟ نعرف انها بتحب انه شوكولاتة معين، شوكولاتة باونتي زي على فكرة. فقمت رايح ويا الشوكولاتة دي غالية، قلت يلا مش مشكلة مش خسارة فيها، وجبت لها اتنين كبار. دخلت لها قلت لها يا طنط قولي لي بقى ايه الحكاية. لما تاخد الشوكولاتة يا ود لو ما كنتش تحلف. قلت لها من غير ما احلف ولا حاجة قولي لي. قالت لي بص احنا في هنا وارد في البيت. قلت لها والد مين؟ قالت لي ياد فتح ودانك انت ما بتستحماش. بقول لك وارد. قلت لها هو ايه اللي وارد؟ كل شيء وارد. قالت لي هتستظرف؟ هسكت. قلت لها احكي. قالت لي بص من زمان بيقولوا ان جد جدك كان مخاوي، وان العيله اللي كان مخاويها او اللي كان مخاويه كان واحد من الاسياد، والواحد ده كان ليه اتباع كتير قوي، وكل جيل بيسلم جيل، يجي جيل يجي له وارد تاني وارد تالت. قلت لها ازاي ده؟ بيقولوا اصلا الجن عمره طويل جدا. قالت لي ما انا عارفه بس هم بيبدلوا علينا، يعني كل ما يجي جيل جديد يتعين له وارد جديد. قلت لها ايه يتعين؟ قالت لي اه دول حرس، دول من العمار، دول مش مؤذيين، دول لما بنشوفهم يعني ولا حاجه ما بنتضايقش. قلت لها بت ايه؟ قالت لي اه بنشوفهم. والنبي ما تجيب سيره، انا فيها طلاقي النبي، انا فيها طلاقي. ولا ليك اتنين باونتي تاني كملي. قالت لي في مره مش هنساها ابدا، صحيت بالليل وطلبت معايا ايه؟ اقوم ادق كفته. قلت لها اه دخلنا شغل الافلام العربي بقى، وانت بتدقي الكفته لقيتي حد بيقول لك ما تدقيش الكفته؟ قالت لي لا لا لا خالص.

لقيتها في يوم الساعة 6 الصبح بتخبط عليا وبترقع بالصوت على باب الشقة. أنا قلت الولية جرى لها حاجة ولا حد مات في بيتها، فبقول لها في إيه؟ قالت لي كان في عفريت بينشر عندك الغسيل. قلت لها يعني إيه عفريت بينشر الغسيل؟ ما أنا فاهمة بقى، خلاص أنا فهمت إن في حد بيعمل ده بس لازم أعمل عبيطة. قلت لها إيه؟ قالت لي الغسيل كان بيتنشر لوحده، أنا كنت واقفة في الشباك بشوف اللي رايح واللي جاي، ما أنت عارفة إن أنا حشرية يعني، فواقفة بالليل أشوف لو حد جاي كده ولا حد جاي كده، لقيت الغسيل بتاعك بيتنشر لوحده. اقسم لك بالله الطشت بتاع الغسيل كان بيطلع منه الغيارات والبيضات والحاجات بتاعتكو وبتتنشر لوحدها. انا عايز ادخل البلكونة دلوقتي. قلت لها يا اختي تعالي ادخلي البلكونة. دخلنا يا ابني البلكونة، طلعنا بقى البلكونة لقينا الغسيل فعلا منشور ومتنظم نظام كأن في آلة هي اللي نشرته بمرصوص رصة عسل. قالت لها بقى انت طرفت تنشر النشر ده؟ ده انا مراقبك وببقى شايفاكي، ده انت فاشلة. قلت لها اه خلاص انا عرفت ان انت بتراقبيني وانا فاشلة، وانا خلاص انا نشرت المرة دي النشر كويس يعني. ومن ده بقى يا ابني كتير، وكل اللي يشوف واللي يسمع بس مش كله، تلاقي من كل جيل كده حد اتنين اللي يشوفه. وديك اهو بدأت معاك بانك سمعته، عايز بقى تشوفه تعال اكتر. قلت لها لا شوفه ولا يشوفني، انا هجيلكوا دايما ازوركوا بالنهار وقبل ما المغربية تيجي اكون مشيت. انا ضحكت كده وفي سرها وقالت هو مفرقش معاه نهار ولا ليل، طيب تمام. وكانت يا يونس دي هي النهاية، وما قطعتش صلة الرحم وخلاص. لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها يلا طيران على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، الجروب فيه فوق 200,000 مشترك. ادخل وشوف البوست الخاص بالتجارب، والجروب اسمه عيلة أحمد يونس، وتأكد ان زي ما بقول دايما فيه فوق 230,000 مشترك، واكتب لنا تجربتك واحنا هنتشرف باننا نقراها في الحلقات اللي جاية. تعالوا زي فاطمة مثلا بتقول انا بكتب تجربتي يعتبر وانا بكتبها مر شهر كامل على طلاقي، ومن ساعتها وانا كل ما اجي انام ما بكونش على راحتي، كل ليله اقعد اتقلب في السرير لحد ما النوم يغلبني، مش نوم عادي، وبقيت ادخل في حاله غريبه وبقيت في حاجات غريبه بتحصل لي، عكوسات زي ما بيقولوا، احلام تخليني اصحى وانا مرعوبه. قلت لنفسي في الاول من كتر التفكير والضغط النفسي هو الطلاق مش سهل، طبيعي واحدة زي عاشت 10 سنين مع راجل وفجأة تلاقي نفسها بطولها في الشقة، فأكيد يعني هتتأثر، حتى لو كان زي ما يقولوا بيصبحها بعلقة ويمسيها بعلقة، هي اتعودت على حاجة معينة وعيشة معينة. لكن اللي بقى يحصل معايا بقى كتير قوي كتير، يعني حسيت بتغيير مرعب، لما كنت نايمة حسيت بحد بيلمسني لمسة خفيفة على ايدي، كل شوية في حتة تانية، بقيت اصحى مفزوعة وفضلت وافضل ابص حواليا كل حاجة في مكانها، معقول ده حلم؟ وارجع انام، اللمسة ما تسيبنيش، افضل حاسة بيها على جلدي، في الاخر من كتر التعب بنام، ويعدي بعد كده اليوم والتاني. وفي ليلة جعت ودخلت المطبخ اعمل حاجة كلها، قلت اقليلي بيضة ولا حاجة، حسيت لما دخلت المطبخ ان الكرسي بتاع المطبخ اتحرك حركة كده، يعني عارف حركة بسيطة كده ناحية اليمين، فضلت واقفة بص على الكرسي اللي هو ايه انت كده، كان في حد قاعد عليك وقام بقى لما انا جيت؟ اتلفت قلت والله ما انا عايز اكل ولا هعمل حاجة، بتلفت عشان اخرج من المطبخ حسيت بهوا سخن في شعري من ورا، لفيت بسرعة زي المجنونة مفيش حاجة، مفيش اي حاجة، برجع تاني عشان اخرج حسيت بقلبي دقات قلبي عمالة تدق بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة وخوف مش طبيعي. عارف لما بتبقى خارج من اوضتك وعامل فيها شجاع بس حاسس ان في حاجة هتشدك تاخدك الاوضة تاني؟ جريت، معرفتش انام، كل ما غمض عينيا واحاول انام احس ان في حد موجود في الاوضة. معرفش بقى كنت بين الصحيان والنوم ولا كنت نايمة لما سمعت صوت بيقول لي انت جميلة قوي يا فاطمة.

قمت قعدت على السرير، ولعت النور وفضلت ابص في كل حته في الاوضه، مفيش حاجه. برضو لتالت مره، بس مش هنسى صوته، صوت ناعم قوي، صوت يخوف قوي، وهو بيقول لي انتي جميله قوي يا فاطمه. عارف الصوت العميق ده؟ طلعت قعدت في الصاله وشغلت التلفزيون على قناه القران الكريم ونمت وانا قاعد. من وقتها اقدر اقول لك ان في حاجات اتغيرت في حياتي. الصوت يتكرر، الكوابيس فيها شخص بيظهر كتير، ابقى خارجه من اوضه رايحه الطرقه احس ان في ظل اسود بيتحرك في المكان. ده غير اللمسات اللي بحس بيها للاسف دايما وانا على السرير. اجي ادخل الاوضه نام وابقى مروقه السرير ومرتباه، الاقي السرير زي ما يكون حد كان نايم عليه وشايل الغطاء قبل ما يقوم. ما هو مفيش غيري، ما انا اتجننت بقى ولا ايه؟ لحد ما حلمت ان انا واقفة في صحراء والدنيا ضلمة تماما، وعمالة بصوت يعني او بعيط وبقول حد يلحقني، انا تايهة انا تايهة انا تايهة. فسمعت صوت راجل نفس الصوت يا تاني، قال لي انا اقدر اوديكي واطلعك بره التوهان اللي انت فيه بس بشرط. قلت له ايه الشرط؟ نتجوز. وبدا يقول كلام بقى بصراحه مش كويس. صحيت من الكابوس، قلت اكلم اختي احكي لها، اقول لها ايه انا بيتهيأ لي ولا في عفريت ولا هتقولي اللي هم كلهم بيقولوه لي انت اللي عملتي في نفسك، ما كانش حد قالك اتطلقي، ظل راجل ولا ظل حيطه، والست اللي تعيش لوحدها تستاهل ان يحصل فيها اكتر من كده. وفي شويه جمل جميله كده يا يونس، يعني كل واحده مطلقه للاسف جمل محطوطه في علب كده جاهزه ليها، وكان انا لما اتطلقت كنت عايز ابقى مطلقه، يعني كان عاجبني الفكره، اوه واو هبقى مطلقه، يعني اتس اميزنج. يعني فكرت ان انا اروح لحد معالج، بس انا محرجة ان انا اقول التفاصيل اللي انا حتى ما حكيتهاش ليك يا يونس. امبارح لما نمت الموضوع اللي وصل لدرجة مش طبيعية، وبدأت الايد تلمسني اكتر وتحط ايد الايد تتحط عليا اكتر واكتر، ما بقاش في حل غير اني بقى ايه، المصحف، خلي المصحف موجود معايا دايما على قد ما اقدر. مش عارف اعمل ايه، والصوت عمال يتكلم يتكلم يتكلم يتكلم ويطلب مني بقى ايه طلبات اكيد يا يونس انتوا فهمتوها. تنصحوني بايه؟ لو انتوا مكاني هتعملوا ايه؟ هتروحوا تتكلموا؟ احكي لاختي ونروح نشوف حد؟ ولا التزم الصمت؟ قولوا لها في التعليقات. يعني انا رايي انك ما تروحيش لوحدك اصلا. انا رايي انك تكلمي اختك بما ان انتوا علاقتكوا حلوه، وتحكي لها وتشوف معاكي ايه اللي ممكن يتعمل، لكن لوحدك ارجوكي لا. مهما مهما مهما كان الشخص اللي حد رشحهولك، مهما كان سمعته او حاجه، ما احبش انك تبقي موجودة لوحدك خالص خالص، ما رشح لكيش ده. قولوا لها يلا في التعليقات، اكيد هي هتقرأ كلامكم، واتمنى هي تكون موجودة معانا او على الاقل تتابع الحلقة بشكل او باخر، وتقول لنا برضو هي عملت ايه. والاهم من كده تعالوا كلنا ندعي لها ان ربنا يفك عنها الكرب والازمة اللي هي بتمر بيها. يعني هي محتاجة دعوات، محتاجة دعوات قوي. لو تاخدوا بالكوا انا يعني يمكن تلاقوني سرحت في الموضوع شوية وانا بتكلم معاكوا، لان الموضوع ده مر بحد يخصني قوي، بس انا مش هينفع احكي، انا يعني دي امانة وما ينفعش اتكلم فيها،
بس هو الموضوع بيبقى صعب. هي مصيبة كبيرة، وحتة انها لوحدها في البيت ربنا يكون في عونها يعني. فيلا شاركونا وقولوا لها ايه اللي ممكن تعمله. واتمنى انك لو روحتي لحد او عملتي اي حاجة تبعتلنا وتطمنينا، لان والله انا عايز اطمن عليك، واكيد كلكم كل العيلة وكل اخواتي اللي هنا وولادي اللي هنا عايزين يطمنوا عليك. صدقيني انا والله متأثر جدا باللي انت حكيتيه، وربنا يفك كربك ان شاء الله ويبعد عن كل حد مكروب الازمة اللي فيها. بس انا عايز اقول حاجة بس بسيطة، المطلقة مش سهلة ولا رخيصة ولا مسموح ان حد يتجاوز حقه فيه معاكي. اوعي انت وكل واحدة بتشوفنا او بتسمعنا، ايه يعني مطلقة؟ مطلقة دي زيها زي الانسة، زيها زي الشابة، زيها زي الطفل. هي ده حالة اجتماعية، يعني حالة اجتماعية انها ان حضرتك مطلقة، فدي مش حاجة تتكسفي منها ولا حاجة الناس تدي لنفسها حقوق انها تعمل اي حاجة علشان انت حملتي لقب مطلقة. احنا اللي بنسمح للناس انها تتجاوز معانا، فما تسمحوش لده. وكل اب وكل ام وكل اخ وكل اخت اللي عنده في البيت انسانة جميلة تعرضت لتجربة الطلاق، ما تبقوش انتوا والزمن عليها، الله يخليكم. تعالوا نكمل تجربنا.

هي مش تجربتي يا يونس، لكنها حصلت لابن خالتي. هو كان متجوز وعايش مع مراته زي اي اتنين متجوزين، لكن فجأة اتغيرت حياتهم وبقى في مشاكل كبيرة بينهم، لدرجة ان في ناس من العيلة شكوا انه مريض نفسيا وقالوا انه لازم يشوف له حل في الوضع ده، وقالوا لمراته جوزك لازم يعرض نفسه على دكتور علشان يتعالج. بس الحقيقة كانت غير كده تماما. اللي عرفناه بعد كده انه ممسوس بسبب سحر معمول ليه ولمراته. قالت انها كانت بتلاقي السحر مرمي او مرشوش قدام عتبة البيت، وفي مرة هي لقت شعر ملفوف ومربوط وجواه ورق مرمي تحت بير السلم. خدت الحاجة دي وديتها لابوها اللي بدوره أخدهم لمعالج أو شيخ أو سمي زي ما تسميه علشان يفكهم، بس للأسف ما قدرش يعمل أي حاجة، لأنه كل ما كان بيفك عمل هي بتلاقي غيره، وكل مرة بيكون أقوى من اللي قبله. بمرور الأيام بدأت تظهر علامات زرقاء على جسم ابن خالتي، وكمان بدأ يعاني من قلة النوم لدرجة أنه كان بيفضل بالأسبوع صاحي مش بيغمض عين وعينيه خالص يعني، ولا بينام، ويفضل سهران وعمال يلف طول الليل. ده بسبب كل اللي بيحصل، وبدأ شغله يبوظ، ووصل بيه الحال انه بقى عصبي جدا، وكان بيضرب، ايوه يضرب اي حد. تفاهم عنده كان بالايد، كسر التلفزيون الريسيفر وكل اجهزة البيت وحاجات كتير، ورفع سكينة وكان هيضرب بيها، لولا ستر ربنا كان عمل مصيبة في اليوم ده. ولما فاق من الحالة دي قال انه ما كانش في وعيه ومش عارف بيعمل كده ازاي. قالوا خدوه على دكتور نفسي علشان يشوفه، والدكتور اداله كمية ادوية مهدئة وأدوية أنتي ديبريشن وكلها ما نفعتش ولا جابت نتيجة. وبعدين أهله رجعوا يعرضوه على مشايخ تاني، لكن للأسف ما حدش برضه قدر يساعده، لحد ما وصلوا لواحد من المشايخ وحكوله كل اللي بيحصل. طلب يشوفه بعد لما قعد معاه، جاب قماشة وحطها في طبق فيه مية جنب منه، وبدأ يمسح بالقماش المبلول على جسم ابن خالتي. والغريب أنه كل ما يمسح كانت العلامات اللي على جسمه بتختفي وبتتمسح كأنها حبر مثلا. وبعدين حط ايده على دماغه وقرا قران، ولما عمل كده نام ابن خالتي. لما صحي بقى احسن، وفضل فتره يتعالج عند الشيخ ده فتره طويله. صحيح الامور بقت احسن، لكن مش احسن حاجه بصراحه. لسه احيانا بيجي له نوبات هستيريا وبيقول انه بيشوف خيالات كتيره. مكملين تجارب حقيقيه، والعهدة دوما على الراجل. صاحبة التجربة بتقول تجربتي بدأت لما طلبت من واحدة قريبتي كتاب عن السحر كان عندها، وكانت شارياه من سور الأزبكية. قالت لي بلاش، قلت لها يقول لي بلاش، ما هو عندك، اشمعنى انت تقري وانا لا هاخده؟ قالت لي براحتك، بس خبيه من مامتك، لانها لو عرفت ان اديتك الكتاب ده هيبقى فيها مشكلة ليكي ولي انا كمان. قلت لها ماشي مفيش مشكلة. اخدت الكتاب وروحت وبدأت اقرا فيه، شدني جدا، وبرغم من غرابة المكتوب حسيت بانجذاب ناحيته. الكتاب كان فيه أسامي للجن وكيفية التحضير وعمل العزايم والخلوة، بس حاولت ما ركزش قوي في المكتوب وكمل قراية من باب الفضول، سيب الطلاسم والحاجات دي. بعد شوية حسيت ان الجو بقى حر شوية وشميت ريحة تراب، وقلت ايه، ايوة الإيحاء بدأ يشتغل اهو، بس حسيت بخوف. رميت الكتاب تحت السرير. تاني يوم كان القرار، رجعت الكتاب ليها وما رضيتش احكي لها عن اللي انا شميته وحسيته. الايام اللي بعد كده كانت غريبه. الاوضه اللي قريت فيها الكتاب كنت لو نمت فيها على طول الجاثوم يجيلي على طول، نمت ظهر عصر مغرب الجاثوم ما بيرحمنيش، ده غير ان انا ساعات بلاقي خرابيش على ايديا وعلى ظهري. انا ما بربيش ضوافري خالص، ضوافري مقصوصه دايما. حكيت لماما على الخربيش بس ما قلتلهاش عن الكتاب، فقالت لي اكيد انت اللي بتخربشي نفسك، مين يعني اللي هيجي خربشك؟ اسكت، حاولت اعدي الموضوع، اسكيب الحاجه دي واعتبره انه شيء عابر. لكن كنت لما بنام في الاوضه كنت الاقي بجد بصحى على حاجه شده من شعري، شده جامده من شعري. ولما احاول اقرا قران الاقي نفسي مش عارفه اكمل ايه على بعضها. آية الكرسي كانت من أصعب الآيات اللي ممكن أقراها، تخيلوا. كنت دايما لما أجي أقرأ في كتاب ربنا يا إما نام يا إما أتلعثم ولخبط في الكلام أو أسرح. لما الموضوع زاد وحكيت لماما مرة تانية منعتني أن أنا نام في الأوضة دي وبقيت أنام معاها. الحمد لله الكوابيس خلصت والخرابيش كمان خلصت وده ما تكررش، بس من وقت للتاني بحس برغبة يعني مجهولة اني اروح اجيب الكتاب تاني. حاجة بتلح عليا ان انا ارجع اجيب الكتاب.
انت عارف ايه اللي خلاني اتحسن يا احمد؟ ان ماما كانت كل يوم بترقيني قبل ما ننام. مكملين تجارب حقيقية وكذا تجارب قصيرة وسريعة، زي تجربة صديقنا اللي بيقول زمان في بيت تيتا كان فيه أوضة صغيرة على السطوح محدش بيستعملها، لا هي مخزن مهم ولا فيها أسرار، يعني حسب كلامهم مجرد أوضة فيها كراكيب ورطوبة وكلاها. من وأنا صغير وأنا بخاف منها، مش عشان شفتي فيها حاجة، لكن عشان الباب نفسه كان دايما منفوخ كده من الرطوبة فشكله يخض. وفي مرة كنت بقيت عند جدتي في الصيف والكهرباء مقطوعة، طلعت السطوح أشم شوية هواء، فجأة وأنا قاعد سمعت من ناحية الأوضة خبطتين خفاف زي خبطة إزاز كده على خشب أو إزازة على خشب أو حاجة وقعت جوه. قطط بقى وفيران، ما أكيد الأوضة دي فيها معركة عرس جوه. بعدها سمعت صوت حد بيقلب في ورق. إيه العرسة بتقرأ؟ عندها مراجعة جوه؟ في حد قاعد بيقرا وبيقلب في ورق جورنال او كتاب، في صفحات بتتقلب. قربت من الباب لحد مسافه خطوتين، الباب مقفول بالقفل، لكن وانا واقف شميت ريحه قويه، ريحه بخور بس من شدتها تخنق وبتزيد. نزلت اجري على ضوء كشاف الموبايل وانا خايف. سالت تيتا، قالت لي وانت ايه اللي بيطلعك يا واد السطوح بالليل؟ تاني يوم الصبح خدتني وطلعت معايا فوق وفتحت الأوضة. الأوضة هقول لكم كان فيها إيه؟ صناديق وكراكيب ومروحة مكسورة، صندوق خشب مفتوح جواه كومة صور قديمة، الصور محطوطة كأن حد كان بيتفرج عليها وبعدين سابها فجأة. قلت يمكن جدتي نفسها أو خالي، لكن اللي فضل معلق في بالي مش الصور، صوت الورق وهو بيتقلب في اوضه مقفوله فوق سطوح فاضي في عز السكون، خصوصا ان مفيش حاجه بتوترك قد الاحساس ان في مكان مهجور من سنين طالع منه الصوت ده. قلت لها جدتي او زي ما بقولها يا ستي، كان في صوت حد جوه في الاوضه بيقلب في ورق. قالت لي انا كنت قلت لك اطلع بالليل، اللي يمشي في الغربه وفي الضلمه وينكش على حاجة مش بتاعته ما يرجعش يلوم غير نفسه. قلت يا ستي انت بتقولي الغاز، في ايه؟ ما تطلعش هنا لوحدك تاني. والرسالة وصلت.

والتجربة كمان صاحبها بيقول لنا في العمارة اللي كنا ساكنين فيها زمان كان في شقة فوقنا مقفولة بقالها سنين. صحابها سافروا برا مصر وكانوا بينزلوا كل كام سنة تقريبا أسبوع ويرجعوا. الشقة بقت بالنسبة لنا كأنها مش موجودة. احنا كنا متعودين على الهدوء فوقينا لحد ما فجأة بقى في أصوات بتيجي من فوق بالليل، مش كل يوم الصراحة، مرتين أو ثلاثة في الأسبوع. أول صوت كان واضح جدا، جر كرسي، جر حاجة على الأرض. بعدها بأيام سمعنا صوت واحدة بتزغرط وصوت هيصة وتسقيف. وفي يوم طلعت أنا وأخويا من كتر ما احنا مستغربين نشوف ايه، مين جه ولا ايه، لقينا الباب مقفول عادي والتراب على العتبة زي ما هو، مفيش أثر لصرصار ماشي على التراب. الشقة في الدور الأخير والدور شقة واحدة، ولا حد دخل ولا حد خرج. نزلنا مش فاهمين، بس اللي خوفني ان اختي قالت ان هي وهي بتفتح باب الشقة الفجر عشان تخرج الزبالة شمت ريحة بخور حلو قوي جاية من فوق. وفضل الحال كده فترة لحد ما في يوم كنت راجع من درس متأخر، وقفت افتح باب شقتنا سمعت صوت نجفة بتقعها او الازاز بالكريستالات بتاعتها بتتهز، السلسلة المعدنية وهي بتخبط في الازاز بتاع الكريستال بتاع النجف زمان. وقفت اركز في الصوت لحد ما سمعت صوت حد زي ما يكون بيدق على دف، وسمعت حد بيضحك. دخلت الشقة بصراحة. بعدها الموضوع بقى اغرب في التوقيت، الاصوات كانت كلها ما بين الساعة 3 او 2 ل 3 ونص بالليل. جر عفش مرة، تخبيط في حلل مرة، صوت انبوبة بتدقلج على الارض، صوت فرح وطبل ورقص واغاني مرة، دبدبة ناس ماشية في الصالة الواسعة وكأنهم بيجروا ورا بعض فوق. عمرنا ما سمعنا خناقة ولا سمعنا ناس بتتكلم خالص. كل الحاجات اللي بسمعها الحاجات اللي حكيتها لك. وفي مرة نزل بقى صحابها من السفر، كان راجل ومراته كبار في السن، والست اول ما عرفت اللي اتقال قالت جملة بمنتهى الهدوء والسلاسة: دول هوام الجن. يا سلام، قالتها كده وان هي عادي يعني. ما عادوش في الشقة بعدها وعرضوها للبيع. معرفش بقى اتباعت ولا ما اتباعتش، بس من يومها بقيت كل ليلة اسمع صوت الكرسي اللي بيتحرك او سرير بيتشد وصوت انبوبة بتتحرك على الارض. فحد من عندي في البيت يقول: يا جماعة الشقة، اقوم بصص لهم واعمل زيها اقول لهم ايه، دول هوام الجن. ومكملين تجارب حقيقية. وصاحب التجربة الجاية بيقول: اتجوزت من 15 سنة، ربنا ما رزقنيش بنعمة الاطفال ورضيت، وانا ومراتي بشر راضيين بس بنحلم يبقى عندنا طفل ونخلف. جربنا كل حاجة، دكاترة، علاج، أدوية، حقن مجهري، أطفال أنابيب، كل حاجة، لحد ما قررنا أن احنا نكفل طفل من دار أيتام. افتكرنا أن ده هيكون أحسن قرار في حياتنا، بس للأسف هو طلع أسوأ قرار. رحنا دار الأطفال في منطقة شعبية في القاهرة، الأطفال محتاجة حب وحنان، شفنا أطفال كتير، ولفت نظرنا ولد صغير اسمه كريم عنده 7 سنين. ولد جميل، عينيه زرقاء، شعره أشقر وهادي قوي، مش زي باقي الأطفال اللي بيلعبوا وبيضحكوا. لقيناه قاعد لوحده في ركن وسرحان في الفراغ بنظرة غريبة. سألنا المسؤولين، قالوا إن كريم ده حد لقاه في صندوق قمامة زبالة ومحدش عارف حاجة عن أهله، وإنه هادي ومؤدب، بس الأطفال يعني ما بتندمجش معاه. بصراحة حسيت بالشفقة ناحيته، وكان القرار إن احنا نكفله ويعيش معانا. اول اسبوع في البيت كريم كان هادي جدا، ما كانش بيتكلم كتير وبينام بدري ومطيع، بس كان في حاجة غريبة ومش طبيعية، ودايما بيبقى عارف حاجات ما كانش المفروض يعرفها. زي ان مراتي بتحب مثلا الشاي بالنعناع، او اني ما بحبش الضلمة. وبعد اسبوعين بدأ يحصل حاجات غريبة في البيت، كنت بسمع اصوات خطوات في البيت بالليل مع ان كريم نايم في الاوضه، وبلاقي الابواب مفتوحه الصبح مع اني بقفلها قبل النوم. والاقرب من كده اني بلاقي رسومات غريبه على الحيطان، ولما سالت كريم عن الرسومات قال لي انه مش هو اللي رسمها، وان عنده صاحب بيزوره بالليل وبيرسم معاه. بدات اقلق، قررت اعرضه على اخصائي نفسي، ومراتي كانت رافضه دايما وتقول لي ملوش لازمه. اقول لها ازاي ملوش لازمه، انت مش شايفه اللي هو فيه. اللي اتقال لي انه ممكن يكون بيتخيل اصدقاء من شات جي بي تي، والاصدقاء دول وهميين بسبب الصدمة النفسية، انه حاسس انه لقيط او يتيم، وده طبيعي.
بس اللي كان بيحصل في البيت ما كانش طبيعي. في ليلة صحيت على صوت ضحك أطفال جاي من أوضة كريم، قمت بهدوء ورحت أشوف إيه اللي بيحصل. فتحت باب أوضة كريم شوية صغيرة كده وشفت منظر، اتجمدت، شفت كريم واقف في نص الأوضة مفيش حد حواليه، بس هو كأنه بيتعامل مع ناس موجودة حواليه. ومرور الوقت بدأت ألاحظ نمل كتير في الفرش بتاعه، اتخضيت وفكرت إن النمل جاي من حيطة أو من أي مكان. غيرت مكان نوم كريم برضو، لما غيب عنه شوية ألاقي على راسه وشعره نمل كتير. أقول لمراتي وزعق معه واتخانق معه، أقول لها أنت إيه مشكلتك، أنت مش مهتمة بنظافته، ده ربنا يحاسبنا. أنا بيتنا نظيف وما فيهوش نمل، عملت كل الطرق بس طول الوقت ألاقي نمل نمل، وفكرة إن أنا ألاقي نمل ده على جسمه مؤذية جدا. مهما أعمل أو أنظفه يختفي شوية، ومجرد ما أبعد عنه شوية ألاقيه ظهر تاني واتخانق مع مراتي تاني. ومراتي ردودها مستفزة جدا، باردة برود حاجة يعني بجد تنحق. واخر موقف كان قبل العيد الكبير، قمت من النوم اطمن على كريم. بجد انا تهيألي، مش هقول ان انا شفت، تهيألي ان انا شفت حاجة من غير ملامح واقفة جنب السرير بتاعه وحطت ايده على دماغ كريم كأنه عمال يقرأ عليه حاجة وبعدها اختفى. خدت الولد في حضني وفضلت معاه لحد ما نام، بس تاني يوم صحي وكانت درجة حرارته عالية جدا، وبعدها بيومين ثلاثة بدأت احس ان هو الولد هيحصل له حاجة، فقررت ان انا ارجعه الدار. فصحيت مراتي قلت لها بقولك ايه، بصي عايدة، انا حاسس ان انا الوحدي اللي شايل المسؤولية، حاسس ان الموضوع انت في وادي وانا في وادي، والولد ده انت مش مقدرة المسؤولية اللي ربنا مديها لنا، انا هرجعه الدار. قالت لي هترجعه الدار ليه؟ قلت لها هرجعه الدار عشان الواد ده فيه حواليه كائنات مش مفهومة، الواد ده فيه نمل بيجي في جسمه وانتي وقفت تتفرجي، الواد ده بيتكلم كلام مش مفهوم وانتي وقفت تتفرجي، الواد ده ممسوس ومسحور وملبوس وانتي وقفت بتتفرجي، انا قلت اوديه لدكتور نفسي وانتي وقفت بتتفرجي، قلت اوديه لشيوخ وانتي وقفت بتتفرجي، ولسه هكمل. قالت لي وانت حضرتك بطلت الدواء بتاعك. قلت لها دواء ايه؟ قالت لي الدواء بتاعك، انت ليه بطلت الدواء؟ انت ليه بتقول لي انك بتاخد الدواء واكتشفت انك ان الدواء كله في الدرج زي ما هو؟ وكانت الصدمة الكبيرة بالظبط زي ما انتوا فهمتوا، انا بعاني من مرض بيسبب لي الهلاوس السمعية والبصرية. ويخليني اشوف حاجات ما بتحصلش، واتكلم مع ناس مش موجودة، وشوف ناس ملهاش وجود، واسمع حاجات مش بتتكلم جنبي. وكل مدة بيجيلي حالة ان انا بمتنع عن الدواء من غير ما احس، فتبدأ الهلاوس دي تزيد. شفتوا الفيلم بتاع اسف على الازعاج بتاع الفنان احمد حلمي؟ هو حاجة اشبه بكده، بس الحمد لله مش قوي كده يعني. انا مش قوي كده، انا ان شاء الله يعني هبقى كويس. يعني كل اللي حصل ده بيتهيألي. مشكلة ان مراتي بتقول لي ان انا هصحى من النوم بكرة هعيد نفس الكلام من الاول، ولا كأني اكتشفت وافتكرت اللي عندي. وهي بتقول لي انها بتأيد جدا ان احنا نرجع كريم لدار الرعاية. انتوا رأيكم ايه؟ نرجعه لدار الرعاية ولا اخد العلاج وافضل اخده وانساه وما اعرفش انا ممكن اعمل ايه؟ رأيكم مهم جدا بالنسبة لي. خلصت حلقتنا النهاردة، يا رب تكون حازت على اعجاب ورضا حضراتكم، ونكون دايما عند حسن ظنكم.

0: معادنا دلوقتي مع تحقيق جديد من كتابات المبدع فهد حسن. شغلي علمني ان مفيش جريمة كاملة ومفيش قاتل مهما كان حريص الا وبيسيب وراه طبعا غلطة. ساعات الغلطة بتكون كلمة، اثر بسيط محدش ياخد باله منه، اي حاجة، لكن في الاخر دايما الحقيقة بتبان لو عرفت بس تمسك اول الخيط. كالعادة في مكتبي براجع شوية قضايا عادية زي كل يوم الصبح، وكالعادة تليفوني رن وكان الرائد عصام. ايوة يا عصام، صباح الفل.
1: صباح الخير يا شريف باشا. عندنا بيانات عن جريمة قتل في شارع المبتدئين في منطقة باب اللوق. المجني عليه اسمه دكتور فؤاد المنشاوي، استاذ في التاريخ والاثار. محتاجين طبعا حضرتك تيجي تشرفنا لو سمحت.
0: قفلت معاه وبعت لي اللوكيشن على واتساب، وبعدين اتحركت فورا على المكان. وصلت العمارة وقدام الباب كان في قوة من المباحث، وعصام واقف كالعادة مستنيني، بحبه جدا. اول ما شافني جه ناحيتي وقال لي اهلا يا شريف باشا، اتفضل. مين اللي بلغ يا عصام؟ عم ابراهيم البواب. قال طلع يدي الدكتور الجورنال الصبحية، لقى الباب موارب، نده عليه محدش رد، ولما دخل الشقة لقى واقع وعينيه مفتوح على الآخر وبيقول شكله ميت، فنزل جري وبلغ. طلعنا الدور الرابع، شقة واسعة من الشقق القديمة الجميلة، وفعلا أول ما دخلت حسيت أن صاحبها راجل عايش وسط كتب وأوراق وتاريخ. الصالة مليانة مكتبات كتير ومكتب في آخرها، وفي نص الصالة الجثة. دكتور فؤاد أو جثته يعني كان واقع على ظهره، وفي صدره خنجر صغير باين انه اثري مغروس بضربة واحدة مباشرة. خمنت كده بواقع خبرتي انها ضربة واحدة، عيني مفتوحة. دكتور مروان الطبيب الشرعي كان بيعاني الجثمان كالعادة، صبحت عليه وسلمت عليه وسألته ايه رأيك المبدأ يا دكتور مروان. الوفاة تقريبا حصلت ما بين 11 بالليل وواحدة بعد نص الليل. سبب الوفاة طعنة نافذة في القلب، كدمات خفيفة على الرقبة والدراع الشمال، يعني كان في مقاومة، ولكن نقدر نقول عليها مقاومة بسيطة يا باشا، ما فيش إصابات تانية جوهرية نقدر نتكلم عنها. لفيت في الشقة بسرعة من غير ما ألمس أي حاجة. كان في كرسي واقع جنب المكتب، وكوباية مكسورة تحت الترابيزة، وورق متنطور، يعني كان في مواجهة أو مقاومة بسيطة زي ما دكتور مروان قال. ما فيش حاجة بتدل إنها سرقة، الأدراج مش مفتوحة، المكتبة في أغلبها سليمة. ده معناه ان اللي دخل كان عارف هو جاي على ايه وليه مهمة محددة عملها ومشي. يا عصام، عايز كل الموجودين اللي ليهم صلة بالراجل ده، البواب واي حد زاره مبارح واي اسم يكون ليه علاقة مباشرة بالمجني عليه. وطبعا اكيد انت عارف حوار تفريغ الكاميرات، كاميرات الشارع والعمارة والمحلات اللي حواليها. وبسرعة، في واحد اسمه عثمان، البواب قال انه كان عنده بالليل، ده بيقولوا انه زميل القتيل، وبيقولوا انه دكتور في الاثار، وكمان واحدة اسمها رحمة المساعدة بتاعته تلمسته يعني. طيب انا عايز نبدأ بالبواب. قعدت في الصالونة اتأمل شوية المكان وفكر، وبعد دقايق جاء عم ابراهيم، راجل كبير متوتر طبعا، علامات الارتباك والخوف واضحة على وشه ومش جاي يداريها. طلبت منه يقعد، بدأت الكلام بصوت هادي بحاول أطمنه. أهلا بيك يا عم إبراهيم، أنا شريف وكيل النيابة، مش عايزك تقلق، إحنا هنا عشان نعرف اللي حصل بالظبط، وخلي بالك إن كل كلمة هتساعدنا نجيب حق المرحوم. أخد نفسه بالعافية ومسح العرق بإيديه اللي كانت بتترعش. أهلا يا باشا، أنا معرفش حاجة والله، كل اللي عملته إن أنا طلعت عند الدكتور الجورنال زي كل يوم، لقيت الباب موارب بحتة صغيرة، ناديت على الدكتور فؤاد مرة واتنين ما ردش، قلقت قلت يكون تعب ولا حاجة، دخلت بالراحة لقيته على الأرض زي ما شفت حضرتك كده يا باشا، كانت عينيه مفتوحة وبصص للسقف والدقم كتير. الراجل كان حالته صعبة جدا، طلبت له مية عشان يشرب وسكت لحظة عشان ياخد نفسه، وكنت بحاول ألاحظ تفاصيل رد فعله. باين عليه صادق جدا في خوفه، بس ما يمنعش انه مخبي حاجة على فكرة. وإيه اللي خلاك تقلق وتدخل الشقة يا عم إبراهيم؟ هو يعني غريب ان باب شقته يكون موارب؟ ايوه يا باشا غريب، الدكتور فؤاد الله يرحمه كان راجل حريص قوي، عمره ما يسيب باب موارب، عشان كده انا قلقت. وبعدين انا بقالي سنين بشتغل هنا وعارف الدكتور كويس، الراجل ده محترم وطيب بس عايش لوحده ومحدش بيسأل عليه غير القليل. مين بقى القليل اللي كان بيسأل عليه؟ مين زاره مثلا امبارح بالليل؟
2: امبارح بالليل الدكتور عثمان زميله في الجامعة وأستاذ أثار زيه، بيجي للدكتور فؤاد على طول، جاله الساعة 9، معاه حبة حلوين، وبعدها نزل حوالي الساعة 11، لا تقريبا 12 لربع كده.
0: هو دكتور أثار زيه؟
2: أيوه يا باشا، ده هم أصحاب من زمان قوي.
0: متأكد من التوقيت ده يا عم إبراهيم؟
2: ايوه، اصلا كنت لسه صاحي وبتفرج على التلفزيون وسمعت صوت الاسانسير وبصيت من ورا الباب لقيت الدكتور عثمان هو اللي نازل، وكان شكله مستعجل شويه.
0: مستعجل ازاي؟
2: مستعجل يا باشا.
0: كان في حد تاني زار دكتور فؤاد بعد دكتور عثمان او قبله حتى؟
2: ايوه، الاستاذه رحمه بنت الدكتور اللي بتساعده في شغله، كانت ماشية حوالي الساعة 7 كده، وفي كمان واحد اسمه الأستاذ طارق، ده بناخد دكتور فؤاد، جه الظهر ومقعدش كتير ونزل وهو الصراحة متعصب.
0: ابن أخوه ونزل متعصب؟ متعصب ليه؟ متعرفش؟
2: لا والله معرفش، بس صوته كان عالي وهو نزل على السلم، كان بيقول أنا مش هسيب حقي.
0: خلي بالك وركز معايا شوية كده يا إبراهيم.
2: حاضر يا باشا.
0: سمعت اي صوت غريب؟ سمعت خناقة، صوت عالي من شقة دكتور فؤاد امبارح بالليل؟
2: لا والله، الأمارة هادية على طول، انا لو سمعت حاجة ما كنت هطلع اشوف في ايه اللي بيحصل.
0: دكتور فؤاد كان عنده مشاكل مع اي حد يا ابراهيم؟ اي خلافات؟ اتردد ابراهيم شوية وبص في الارض وبعدها رفع عينيه وقال لي
2: والله يا باشا الراجل ده كان محترم، بس الصراحة في مرة كده من كام شهر سمعته بيتكلم علي في التليفون وصوته كان عالي، كان باين عليه متعصب، معرفش كان بيكلم مين ولا بيتكلم عن ايه.
0: لا يا ابراهيم تعرف، افتخر كويس.
2: انا افتكرت. طيب كان بيقول حاجة اثرية مهمة، حاجة تخص التاريخ بتاع مصر، وكان بيقول انا مش هسمح لحد يتاجر بتاريخ بلدي، حاجة زي كده يا باشا، بس ما اعرفش كان بيكلم مين.
0: طب ما انت فاكر اهو يا ابراهيم، لحقت في ثانية تفتكر؟ طب ما تفتكر اكتر كده يا ابراهيم.
2: والله يا باشا ما في حاجة عندي تاني.
0: طيب يا ابراهيم اتفضل انت، بس خلي بالك ان انا هعوزك تاني كتير، ولو افتكرت حاجة من الحاجات اللي انت بتنساها كتير دي يا ريت تبلغني بيها، انا عايزك تفضل شاهد يا ابراهيم بدل ما تدخل في دايرة الاتهام وتبقى متهم زيك زي غيرك.
2: حاضر حاضر.
0: بعد ما نزل بصيت لعصام وقلت له اعمل لي تحريات شاملة عن رحمة المساعدة او التلميذة ولا بنته زي ما البواب بيقول، هو اكيد يعني يقصد انها زي بنته، بس اللخبطة اللي هو فيها دي ده معنى كلامه، واضح انها اقرب حد لي، واضح انها اكيد عارفة تفاصيل اكتر عن شغله وعلاقاته، وارد اصلا تكون هي اللي عملت ده. جيبها لي هنا، انا لسه عايز اقعد في المكان هنا شوية، وجيب لي طارق ابن اخوه ده، وجيب لي اللي اسمه الدكتور عثمان. عصام سابني ومشي، ورجعت ابص على مسرح الجريمة، الكرسي المقلوب، الكوباية المكسورة، الورق المتبعتر، كل حاجة بتقول ان كان في صراع قصير عنيف. بصيت للمكتبة الضخمة اللي مالية الحيطة، ده مش حيطة واحدة، ده حيطان بصراحة، وشفت مئات الكتب والمخطوطات، واضح ان حياة دكتور فؤاد كلها بتدور حوالين التاريخ والاثار، واضح ان شغفه وارد جدا يكون هو سبب نهايته. وقفت عند المكتب، منظم بشكل عام بس في ورق على الارض، لبست الجوانتي وشلت واحدة منهم بحذر، كانت عبارة عن رسم تخطيطي لموقع اثري قديم وعليه شوية رموز هيروغليفية، طبعا انا مش هفهمها، بس ده بيأكد لي ان الجريمة ليها علاقة بشغله. طلبت من الأمين قهوة وعملت كام تليفون وفضلت أفحص بعيني كل حاجة. وبعد ربع ساعة جاء عصام وقال لي إن رحمة بره وإنها كانت في الطريق أصلا لما كلمناها، وهي جت. طلبت منه يجيبها وقعدت. دخلت بنت في آخر العشرينات لابسة هدوم بسيطة، عينيها حمرة من كتر العياط، كان باين عليها الصدمة والحزن وبتحاول تتمالك نفسها. طلبت منها تقعد قدامي وحاولت أكون لطيف على قد ما أقدر. أهلا يا رحمة، أنا شريف وكيل النيابة. أنا بعزيكي في وفاة دكتور فؤاد، عارف العلاقة اللي بينكو وإنه كان زي والدك، وعارف إن الوقت صعب بس إحنا محتاجين مساعدتك عشان نوصل للقاتل.
2: البقاء لله. دكتور فؤاد كل كان بيقول عليه أبويا، أنا مش مصدق اللي حصل.
0: عم إبراهيم البواب قال إنك كنت هنا مبارح، ممكن تقولي لي كنت هنا لحد الساعة كام وكنت بتعملي إيه؟
2: أيوة يا فندم، أنا كنت هنا من الصبح لحد الساعة 7 بالليل، كنا بنراجع مخطوطات قديمة اللي الدكتور شغال عليها، ده كان مشروع كبير ومهم جدا عنده.
0: مشروع إيه يا رحمة؟
2: مشروع عن اكتشاف أثر جديد، الدكتور كان متأكد إنه هيغير تاريخ مصر القديم وكان متحمس قوي.
0: إيه الاكتشاف ده؟ ومين كان يعرف بيه غيركم؟
2: اكتشاف المقبرة فرعونية من فترة فرعونية ما حدش اكتشفها قبل كده، الدكتور كان شغال عليها في السر بقاله شهور، ما كانش حتى عاوز حد خالص يعرف غير لما هو يتأكد بكل حاجة. أنا بس اللي كنت عارفة ودكتور عثمان، لأن الدكتور كان بيستشيره بعض الحاجات اللي ليها علاقة بالروز اللي لقاها هناك.
0: وهل كان في أي خلاف بين دكتور فؤاد ودكتور عثمان تحديدا بخصوص الاكتشاف ده؟
2: خلاف مباشر لا، بس الدكتور فؤاد كان قلقان شويه من الدكتور عثمان، كان دايما بيقول ان عثمان طموحه ملوش حدود، ممكن يعمل اي حاجه عشان ينسب الاكتشاف ده لنفسه، وكمان كان خايف ان عثمان يحاول يسرق الابحاث.
0: طب دكتور فؤاد كان عنده اي اعداء او منافسين غيره؟
2: في دكتور تاني اسمه دكتور سامي، كان دايما بيحاول يقلل من قيمه ابحاث دكتور فؤاد في الجامعه، بس ما يتهيأليش انه ممكن يوصل بيه الحال انه يقتل الدكتور.
0: طيب وطارق ابن اخوه؟ البواب قال انه كان هنا الظهر ونزل متعصب.
2: طارق يا فندم ده شاب مستهتر، كان دايما يجي يطلب الفلوس من الدكتور، الدكتور كان بيساعده كتير بس هو طمعان في اكتر وطمعان في ورث عمه، وكان دايما يضغط عليه يكتب له الشقه او يديله فلوس اكتر. امبارح كان هنا فعلا وكانوا بيتخانقوا، والدكتور قال له مش هيديله مليم تاني، وطارق هدده مش هيسكت، بس ده كلام غضب، حرام ان احنا نتهم حد في لحظة غضب بكلمة قالها.
0: طب والخنجر الاثري اللي اتقتل بيه الدكتور تعرفي عنه حاجة؟
2: خنجر اثري؟ الدكتور اتقتل بخنجر اثري؟
0: فرقة معاكي قوي، اتقتل بخنجر اثري ولا اتقتل بسكينة المطبخ؟ جرى ايه؟
2: انا معرفش حاجة عن الخنجر الاثري ده.
0: متأكدة؟ اصل حسيت ان كلمة خنجر اثري دي اثرت فيك قوي، ممكن يكون الدكتور جابه مؤخرا.
2: لا يا فندم، انا كنت بساعده في ترتيب كل حاجته، مفيش خنجر اثري ولا بتاع، الا لو كان
0: الا لو كان ايه يا رحمة؟
2: الا لو كان جابه من المقبرة اللي هو اكتشفها.
0: دكتور فؤاد كان عنده اي وثائق او خرائط خاصة بالمقبرة دي؟
2: أكيد يا فندم، هو عنده كمان دفتر صغير بيكتب فيه كل الملاحظات والرسومات عن المقبرة، وكان بيخبيه في مكان سري في المكتبة.
0: مكان فين؟
2: معرفش، بس هو كان بيقول لي إنه في مكان مأمنه كويس، بس أنا ما شفتوش ومعرفش مكان.
0: إزاي؟ وأنت قاعدة معاه طول الليل والنهار؟
2: والله يا فندم معرفش.
0: ولما هو سري عرفتي إزاي؟
2: هو لا كان بيقول المعلومة عادي وبيقول ان في كذا كذا، بس اكتر من كده ما كانش بيقول.
0: طيب يا رحمة اتفضلي، خليكي موجودة حوالينا هنا شوية. خلينا نقول ان انا لحد دلوقتي عندي المشتبه فيهم دكتور عثمان الطموح، زميل المجني عليه، طارق ابن اخوه الطماع ابن اخو المجني عليه، والدكتور سامي ده، وكل واحد فيهم عنده دافع. هل انتوا تستبعدوا رحمة والبواب؟ رأيكوا ايه؟ قولولي شايفين مين لحد دلوقتي الجاني؟ امرت بكافة الاجراءات القانونية من نقل الجثة للمشرحة لتشميع الشقة بالشمع الاحمر وتعيين حرس عليها، وتاني يوم في النيابة أمرت باستدعاء الباقي لسؤالهم. وبعد ساعة الباب خبط والأمين قال لي إن طارق موجود. طلبت منه يدخله، ولما طارق دخل لقيت شاب في الثلاثينات لابس كاجوال وشكله متوتر بس بيحاول يبان واثق من نفسه. أهلا يا طارق، البقاء لله في عمك.
2: الدوام لله يا فندم، أنا مش مصدق اللي حصل. عمي ده كان ولي نعمتي وكل حاجة فيها خير لي.
0: عم إبراهيم ورحمة قالوا إنك كنت عنده مبارح ونزلت متعصب وبتزعق لولي نعمتك ده.
2: عادي يا فندم، خلاف عائلي بسيط، كنت محتاج سلفة عشان مشروع جديد وهو رفض، اتعصبت شوية وهفلط الفط في الكلام ونزلت، بس يعني ده مش معناه إن أنا هقتله يعني.
0: بس أنت هددته وقلت له إنك مش هتسكت.
2: كلام وقت غضب يا باشا، أنا هأذي عمي. انا روحت نمت لحد العشاء وبعدها نزلت مع اصحابي على القهوه لحد الفجريه، وهم عند حضرتك، ممكن اديك اساميهم كلهم وتسالهم.
0: اكيد هسالهم ما تقلقش. تعرف حاجه عن اكتشاف عمك الجديد؟ تعرف حاجه عن خنجر اثري كده حلو عنده؟
2: اكتشاف ايه؟ عمي ده طول عمره غرقان في الكتب، انا ماليش في الاكتشافات والاختراعات. وخنجر ايه؟ انا ما اعرفش حاجه عن الحاجات دي. انا كنت عايز قرشين وهو رفض فخلصنا.
0: كلام طارق كان دفاعي قوي، بس مفيش دليل برضو قاطع ضده. طلبت منه يفضل موجود، والأمين بلغني إن عثمان وسامي الاتنين حضروا. خليته يدخل دكتور عثمان الأول، ودخل دكتور عثمان راجل في الخمسينات لابس شيك جدا والشبان عليه الذكاء والهدوء، وده خلاني أتعامل معه بحذر أكتر. أهلا يا دكتور، البقاء لله.
3: الدوام لله يا فندم. خسارة كبيرة للعلم وللجامعة، فؤاد كان أكتر من أخ.
0: عم إبراهيم البواب قال إنك كنت عند فؤاد بمبارح بالليل، يا ترى إيه سبب الزيارة وإيه اللي حصل فيها؟
3: أيوة فعلا كنت عنده، كنا بنتناقش في بحث مشترك بنعمله. فؤاد كان شغال على نظرية جديدة بخصوص فترة الأسرة الـ18، وكنت بساعده في ترجمة بعض النصوص كالعادة.
0: بس رحمة قالت ان الدكتور فؤاد كان شغال على اكتشاف مقبرة جديدة في السر، وانك كنت عارف برضو.
3: رحمة دي بنت مجتهدة بس خيالها واسع شوية. فؤاد كان بيحب يدي ابحاثه هالة كده من السرية علشان يثير فضول الناس، بس لا في مقبرة ولا في اي حاجة، دي مجرد نظريات.
0: طيب والخنجر الاثري اللي اتقتل بيه؟
3: خنجر اثري دي بالنسبة لي معلومة جديدة. فؤاد كان عنده قطع كتير بس ما فيهاش خنجر، يمكن حد جابهوله مثلا، او يمكن القاتل جي بي مثلا.
0: قول انت امتى نزلت من شقة الدكتور فؤاد امبارح بالليل؟
3: تقريبا على الساعة 11:30. فؤاد كان مرهق جدا، فانا قلت له هسيبك عشان ترتاح.
0: لاحظت حاجة غريبة وانت بتسيبه عشان يرتاح؟
3: لا لا لا، كل حاجة كانت طبيعية جدا.
0: كلام دكتور عثمان كان مرتب وموزون، بس إنكاره لوجود المقبرة كان متناقض مع كلام رحمة تماما. في حاجة في هدوءه كده مش مريحة. دايما المتهم بيبقى عنده حاجة من اتنين، يا متوتر وحالته منيلة بستين نيلة وبيحاول يداري ده، يا هادي هدوء فيك. شكرته وطلبت منه يستنى برا. وبعدها دخل دكتور سامي، وده راجل عصبي باين عليه. سألته عن علاقته بدكتور فؤاد، وده أكد لي اللي خمنته.
2: فؤاد كان باحث كويس بيحب الشغل الإعلامي، كنا بنختلف كتير في الجامعة، بس ده خلاف علمي يا فندم، أنا ماليش علاقة بموته، أنا كنت في بيتي متنايل على عيني نايم.
3: اهدى بس اهدى. وتعرف ايه عن الاكتشاف الأثر الأخير بتاع المجني عليه وانت متنايل على عينك نايم؟
2: طول عمره مجنون، يقول اكتشاف ويقول معرفش ايه، وبعدين كله يطلع في الهجايس. عمره مريح حد في حياته ولا في موته حتى هو مريح. يا ما قلت له يتهد ويتبط بقى.
3: ما كنتش عايز اسأله اكتر من كده، قلت له اتفضل اخرج، وامرتهم كلهم يروحوا ويلزموا محل اقامتهم علشان لما نيابة تحتاجهم، وامرت بمراقبة الكل. دلوقتي عندي خيوط كتير متلخبطة، طارق الطماع، عثمان الهادي بزيادة، سامي العصبي، رحمة اللي عارفة الاسرار، والبواب اللي بيفتكر حاجات على مزاجه وينسى حاجات على مزاجه. بس في حاجة ناقصة، عارفين ايه؟ الدفتر السري اللي رحمة كلمتني عنه.
0: اعتقد لو لقيناه هنكشف حاجات كتير. اكيد هنلاقي الدفتر واكيد هنلاقي فيه ادلة. بس انتوا بتوقعكوا كده، هل القاتل قدرتوا تخمنوه؟ حتى قدرتوا تتوقعوا؟ هل هو في سبب لانه يكون قاتل من وجهة نظرك، ولا ممكن يكون حد بره التوقع خالص من المتهمين دول؟ انا مستني مشاركتكم. لو عرفت القاتل اكتب لنا في التعليقات حالا القاتل مين وايه وجهة نظرك انه يكون هو القاتل، وهنختار زي كل مرة مجموعة من اللي جاوبوا الإجابة الصح وليهم هدية من كلام معلمين ومن عيلة يونس. يلا اكتبوا لنا مين القاتل وليه انت شايفه هو القاتل، وهنرجع لكم الأسبوع الجاي بالحل وأسماء الفايزين. هنتواصل معهم.

لمعلمين لازم تحلم عشان تعيش فما تخافش ايدك لوحدها فاكيد ما تسقف كتفي في كتفك نبني مستقبل وقفت رجاله وتلقى كل حاجه تكمل في يوم هنوصل والفكره تكبر طول ما احنا جنب بعض كلمه السر نقدر